ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

صباح النور، نهاركم زين. هذه أحلى صباح على موزيكا فام في صبحية جديدة. اليوم الخميس 13 أوت 2026. نهاركم زين الناس الكل، وشكرا لاختياركم موزيكا فام كالعادة. أحلى صباح في البرمجة الصيفية تبدأ معكم من توقع وتتواصل حتى للحديش، 5 سوايع لايف من البث المباشر، فيها الأكتوريتي، الأخبار، الانفورماسيون اللي تستحقوهم الكل، متابعات، وزاد العديد من الفقرات اللي تهمكم، أحوال الطقس، الربح حاضر وموجود معنا في صبح تربح، خربش تربح، الو كوندكتور، وغيرها من لي روبريك. في ساعتنا الاولى استنى وشوي اخر دقيقه حظ مع فاطمه، ان شاء الله نهار تكون فيه برشا اخبار ساره وموجات ايجابيه. استنى وزيدا شوي اخر لاميتيو وفكره عن توقعات لاحوال الطقس بالنسبه لليوم. ان شاء الله نهاركم زين، وميرسي اللي اخترتوا موزايك فام. تحيه الفريق الكل في الاخراج، معنا رفيق السعداني، معنا غسان عيدي في التنسيق والعمل الصحفي، نسري المترع في الاخراج الرقمي، وائل في ستاندار، ولينا رحالي في الميكرو. مرحبا بكم ونهاركم زين.

بيكم تحية لكم مستمعينا وين ما موجودين الناس اللي في كرهبهم على ثنية اللي مروحين من الخدمة اللي قاصدين ربي للخدمة في دياركم خارج تونس داخل تونس مرحبا وميرسي اللي اخترتوا تعدي معنا الصبحية حتى اللي احتاج في أحلى صباح توقعات جوية لنهار اليوم الخميس 13 أوت 2026. تقول اليوم نهير هاي اليوم نهير عموما نجمو نصفوه بالاستقرار على جميع المستويات. الحرارة مستقرة لي باش تزيد لي باش تنقص تقريبا نفس درجة حرارة البارح. الريح من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة وكي تكون الريح ضعيفة أكيد السواحل تكون رايدة والبحر ما يكونش هايج برشا هذاك علاش نلقاو البحر قليل الاضطراب والسحب عابرة على كامل البلاد. عموما هذه هي أهم التوقعات ولكن احنا باش نحينوا المعطيات هذه بكل تفاصيلها مع درجة الحرارة هذا كل شي يكون شوية آخر في لاميتيو مع 27 دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم.

0: احلى سباحه لموزيك فام. معنا تعديو احلى صبحيه مع الاخبار لي زانفورماسيون لاكتواليتي المتابعات الربح والفقرات اللي تعودتوا بهم معنا بيان سور لي روبريك نتاعنا في احلى سباح من 6 حتى لل 11. من بين لي روبريك اللي تستنيوهم ديما بطبيعه الحظ مع فاطمه وين تلقاو الابراج الكل وان شاء الله كان الاخبار الزينه. مرحبا بكم هذه دقيقه حظ.
1: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار الحلوة والإيجابية، إن شاء الله تكونوا لاباس. الحظ ميتيكم والسعادة من نصيبكم. أول أخبارنا باش تكون للحمل، الحظ ويقف معاك في الخدمة كيف كيف، زادة له ويقف معاك في الفلوس، قرار ممتاز يجيب لك معاك كان الخير. الثورة الاستقرار يرجع لحياتك، والفرصة هي له فما فرصة مالية وإلا عرض جديد ينجم يغير وضعيتك للأحسن. الجوزة هي اتصالات جديدة، أخبار تفرح، شخص من الماضي له ينجم يرجع يتواصل معك. السرطان بعد فترة فيها ضغط تبدأ ترتاح وتحس الأمور ماشية في صالحك. الأسد خلينا نقول عيد ميلاد سعيد، راهو الشهر شهرك والثقة في روحك في أعلى مستوياتها، راهو الحظ معاك في الحب في الخدمة وحتى زادة في القرارات المهمة. العذراء أنت لازمك تحضر روحك، دورك جاي مع اقتراب موسم عيد ميلادكم، فما فرصة جديدة تنجم تحلك ببين نجاح. الميزان حياتك الاجتماعية الحمد لله لباس، ممكن توصل دعوة وإلا فرصة ما كنتش متوقعها. العقرب نحبك تركز على أهدافك، خلي زيدا أعصابك هادية، رك تعبك باش يبدأ يعطي نتيجة واضحة. القوس راهو الشهر مليان حركة وتغييرات إيجابية، فما سفر فما مشروع وإلا تجربة جديدة تنجم تكون نقطة تحول. والجدي هو نجاح تدريجي، أخبار باهية تخص الخدمة، فما شخص يقدر مجهودك أكثر من قبل. والدلو هو ديما راهو عنا برج جدال وأفكاره وتلقى الدعم، فما فرصة باش يبدأ مشروع وإلا زاد تعاون جديد ناجح. ويكملوا نحن مع برج الحوت، قلبك يرتاح، فما علاقة وإلا خبر يفرح ينجم يبدل مودك للأحسن.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: Tu te fais du mal, s'il te plaît, n'y pas.

0: بتاعكم، وانا باش نعطيكم الرقم كامل اللي يكون اسرع يربح معنا اليوم في خربش تربح. وديما نحبوا نبداو صباحنا معكم بالربح. خربش تربح رقم اليوم هو 8 0 11 6 9 45 22 09 56. هذا هو رقم الكارت متاعنا اليوم. مبروك للي خلط باش يشارجيها اليوم، عملت النمر بسرعة كبيرة. كل مرة كيفاش ساعات نعطيكم أكثر وقت، ولكن ساعات نعطيو فرصة للناس تكون عندها السرعة باش تربح معنا في خربش تربح. وربح مازال متواصل شوي آخر في صباح تربح ألو كوندكتور. وستاني وزادة شوي آخر الميتيو من المعهد الوطني للرصد الجوي، نعطيكم لي بريفيزيون لليوم ولنهاية الأسبوع والويكاند هذا الجاي بعد شوية في الميتيو.
1: خربش تربح، خربش تربح، انت سباحك.

0: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى سباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسه وين مكانو مع امينه بندوا ميدي ماك. الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بنعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار
1: مستمعي موزايك فم الصباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على أن المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات هي تفكيك شبكات الفساد، مكبرا وعي الشعب التونسي لإحباط ما اعتبرها كل محاولات تأجيج الأوضاع بكل الطرق، سواء عبر إضرام الحرائق أو قطع المياه والكهرباء أو التنكيل بمنظور الإدارة عند تقديم أبسط الخدمات. كما تعرض رئيس الجمهورية خلال لقائه أمس كلا من وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والأسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إلى الزيارة التي أدها إلى مدينة جابس حيث تم اغتيال البيئة، مؤكدا على أنه يتابع الأوضاع يوميا دون انقطاع في كل أنحاء البلاد. ورئيس الدولة يفيد بأن الوحدات ستفكك وفق استراتيجية واضحة وأن المؤسسات والمنشآت العمومية ستستمر، مشددا على أن العديد من القضايا وإن تفاوتت درجات خطورتها وآثارها تظل قضايا وطنية تستوجب جميعها المعالجة ضمن مقاربة شاملة تقوم على القضاء على أسبابها وآثارها وفق بلاغ رئاسة الجمهورية. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تعلن عن إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية بهدف دعم تسويق منتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي وتيسير نفاذهن إلى الأسواق والخدمات على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن المنصة تمثل تتويجا لعمل تشاركي بين الهياكل الحكومية على المستويين الوطني والجهوية. أعوان المراقبة الاقتصادية بنابل يتمكنون بمشاركة الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بنابل أمس من حجز أكثر من 5400 قارورة ماء معدنية حجزا فعليا من أجل ممارسات احتكارية تعلقت بإخفاء بضاعة والامتناع عن بيعها لتجار المواد الغذائية بالتفصيل والتفريط في كميات منها إلى تجار متجولين غير مصرحين بأي نشاط، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك. في تطورات الشأن الدولي، مسؤول إيراني يقول إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، بينما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، أما الحرس الثوري فقد هدد باستهداف بنى تحتية للطاقة والاتصالات إذا تجدد التهديد ضد إيران. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الإيراني أنه لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية إلى أحياء مذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفيذها، مؤكدا عدم وجود تقدم على الإطلاق بهذا الخصوص. لبنان والكيان الصهيوني يتفقان على قائمة قصيرة تضم بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وأندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد تشمل نشر قوات أجنبية في لبنان، وذلك للتحقق من نزع سلاح حزب الله وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء. ونقلت المصادر أن التوصل إلى هذه القائمة جاء خلال المحادثات التي جرت في روما الأسبوع الماضي برعاية أمريكية، وتندرج ضمن أحدث جولات المفاوضات بين الجانبين لتنفيذ اتفاق جوان الماضي الذي يربط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من لبنان بنزع سلاح حزب الله. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ليندا وكام الفريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: بيك كتالوج عزيزة بيديك وعلى الواتساب يجيك. أبعث عزيزة على 98 787 787. عزيزة فيك الخير. امشي لعزيزة.
1: مرحبا بكم جديد في أحلى صباح وقاية الميتيو. توقعات الجوية لنهار اليوم الخميس 13 أوت 2026. مش ناخذ كل التفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي, ومعنا سرحان رحالي أكثر معطيات جوية. سرحان نهارك زين. مرحبا.
2: نهارك زين ليندا. مرحبا بك هذا الصباح.
1: يعيشك سيدي. شكرا ليك. اليوم مقارنة بالبارح يظهر لي نجم نحكي في المجمل على استقرار.
2: في الحقيقة استقرار يعني ليس بالدائم, يعني أحيانا ترتفع درجات الحرارة وتفوت حتى المعدلات العادية, لكن بمعدل درجة أو درجتين ما نجموش نحكيه على موجة حر أو شيء من هذا القبيل. أحيانا أخرى تنخفض نتيجة هبوب تيارات من القطاع الشمالي, مراوحة بين ارتفاع طفيف وانخفاض. يعني هذه هي حالة الطقس اللي تعودنا بها خلال الآونة الفارطة, لكن ابتداء من اليوم لنا عودة مع التقلبات الجوية التي تظهر في شكل خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار في الواجهة الغربية للبلاد, ثم تتنقل إلى الجهات الشرقية على غرار هذا اليوم. اليوم أيضا جهة صفاقس, يعني ولاية من ولايات الجنوب معنية بهذه التقلبات الجوية. نحافظ على الطيارات الشرقية اللي بتكون ضعيفة في معتدلة, بحر قليل الاضطراب, الحرارة القصوى ما بين 33 و 38 بالمناطق الساحلية والمرتفعات, وبين 39 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محلين. غدوة صحيح فما انخفاض وحتى تراجع طفيف في درجات الحرارة, لكن نحافظ على وجود هذه الخلايا الرعدية اللي بتكون مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. أكيد تدريجيا تشمل الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة, يعني في بعض الأماكن ممكن نسجل كميات طيبة من الأمطار مع تساقط محلي للبرد. هذا اللي نتوقعه حتى يوم السبت إلى غاية يوم الأحد. يعني صباحا هناك استقرار, ولكن في المساء تتشكل هذه الخلايا الرعدية وتظهر خاصة من خلال صور القمر الصناعي اللي لاحظوها جيدا كيف تتكون تتكاثف وتتكاثر هذه السحب ثم تتنقل نحو المناطق الشرقية. إن شاء الله السلامة للناس كل من يعني الحرارة أكيد موجودة, ولكن ما هيش بأرقام كبيرة تخلينا نتحدث على موجة حر. ارتفاع بمعدل درجة أو درجتين اليوم, تنخفض غدوة كيف كيف في استقرار يوم السبت, وتعود إلى الارتفاع طفيف بداية من يوم الأحد.
1: احنا اليوم سرحان أغلبية الناس معناها أنجوغ فيغيي, دونك فما برشا يبرمجوا يشدوا ثنية عديو نهار بحر ولا مع صغار مع العائلة مع الأصحاب. دونك مهم زد الحالة متاع الشتوت سواحلنا بحوراتنا. بون درجة الحرارة أنا قلت استقرار مقارنة بالبارح, معناها نحكي مانيش بعاد ياسر درجة ولا اثنين, ولكن هل البحر كيف كيف نجم نحكيه على سواحل مضطربة وإلا العكس؟
2: صحيح, يعني الأكيد يعني يبرمج اليوم يعني الذهاب, العديد يبرمج الذهاب إلى الشواطئ. اليوم بشكون بحر قليل الاضطراب, يعني ملائم لتعاطي مختلف الأنشطة البحرية الترفيهية. اليوم كيف كيف غدوة إلى غاية يوم السبت فما شوية موجة بداية من يوم الأحد, لكن ديما نأكد نقول مهما تكون حالة البحر الحيطة والانتباه تبقى ضرورية, ضرورة قصوى, يعني باش واحد يعدي عطلته في أمان ويعني بدون فاجئ على سمح الله. إن شاء الله نعمل على وعي الناس الكل يعني عند ارتياد البحر. وكل عام اليوم والمرأة التونسية بالخير, يعني هذا يوم عطلة.
1: يا سرحان.
2: إن شاء الله إن شاء الله في مواعيد أخرى نمدكم بكل تفاصيل الطقس. يعني
1: نشكرك برشا, يعطيك الصحة سرحان رحالي. كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك كما كنتوا تسمعوا بالنسبة لدرجة الحرارة تقريبا مستقرة كما البارح, درجة أو زوز زادت اليوم, ولكن اللي يهم برشا ناس زادة هي السواحل شتوت البحورات وين نجموا نعملوا غطسة خاصة اللي ما يخدمش اليوم. دونك تبعوا ديما فما كالي درابو على البحر زادة الأخضر والأورانجي والأحمر والألوان الكل, دونك هذوكم تبعوا الإشارة إشارات أخضر تنجموا تعوموا ورانجي تردوا بالكم، سينون كي تبدأ السباحة ممنوعة، راهي ممنوعة. 27 دقيقة على موزايك فم، كنت هذي لميتيو.
0: كتالوج عزيزة بنيديك وعلى الواتساب يجيك. أبحث عزيزة على 98 787 787

0: مواصلين معكم في أحلى صباح توا 7:30 باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نواصلوا معكم مع بقية لي روبريك نتاعنا. استنى شوي آخر صبح تربح لو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار. الربح معنا اليوم 71,013. سؤال سهل برجع في علاقة بحاجة تعديت معنا معلومة تعديت معنا في أحلى صباح والربح يربح إن شاء الله اليوم 100 دينار لو لو دو برودوي هذا الكل. سينون بعد شوية زاد ألو كوندكتور باي توتال إنرجي. سؤال على السلامة المرورية وإن شاء الله طريق سلامة ليكم الناس الكل و 200 دينار لربح البرة. شوية آخر زميلة صلاح الدين ساكوحي باش يلاقي واحد فيكم مستعملي الطريق. 8 الأخبار سبور إكسبريس مواصل مع بوان روت لو بوان دو جور و برشا برشا دي روبريك و أكتواليتي و أخبار حتى لل 11 في أحلى صباح. رجعينا
1: ابدا صباحك بأحلى صباح.
2: Les soldes d'été sont enfin là. Avec Lee Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout seul hâtel, c'est team filmière. Ne manquez pas cette occasion. Wurtar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tm. Lee Cooper, soldes les prix, jamais la qualité.
3: برشي يقولوا لك فيش تعمل. ضيع في وقتك. وهثنية ما تعديش. وشنية باش تخدم ومين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح اما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسكله يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نقطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79. مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
4: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت. امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. exist you can't resist.
1: ابدا صباحك

0: أمسوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختاروا الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا
1: صباح تربح 37 دقيقة صباح تربح على موزاي كافي إن شاء الله ديما تبدأوا نهاركم بالربح وبالموجات الإيجابية. تيراج سوغ اليوم يخرج معنا ريميل شجان من قربة موظفة اللي إن شاء الله تجاوب صحيح على السؤال اليوم وتربح أن لو دو برودوي جديد بقيمة 100 دينار. ريميل هارك زين ومرحبا.
2: حنين إن شاء الله كل عام
1: وإحنا
2: حنين
1: بخير. أي عايشي كل تحية كبيرة لي كريمال والمستمعين في قرب الكل. كون جريمال ولا مش تخدم؟
2: لا والله نخدم.
1: تخدم شاء الله ربي عينك. إن شاء الله ربي عينك يا للا به وحدي ديماري نهار وهكا شوية نشاط وحيوية وشوية ربح وإن شاء الله شفتو عندك. أي عايشي كل للا إن شاء الله عندك الإجابة صحيحة متاع سؤال اليوم ونعاونك مش صعيب برشا ريمال. حاضرة؟
2: حاضر إن شاء الله.
1: يلا سؤال اليوم في صباح تربح. كنت حكيت البارح على فريق تونسي تألق وخذي 9 ميداليات على 9 مشاريع قدمها وشارك بها في مسابقة دولية للابتكار والاختراع التكنولوجي وكان فما الأستاذ المؤطر محمد بن سالم معاهم وخذيناه بالتليفون. وين صارت هالمسابقة الدولية وين تحصلوا الفريق هذي على 9 ميداليات؟ البلاد وين يا ريمال اللي شاركوا فيها؟
2: تركيا
1: اكزاكتومون بالتحديد في اسطنبول. مبروك عليك ريميل. برافو برافو. عايشك لله. ولو انه الحسوب نزلت ما خديتش قهوه الصباح يا ريميل اما تبارك الله عليك فايقه.
2: انا عايشك والله نقعد قبل نروح الصوت مصحح شويه
1: لطف عليك ان شاء الله لاباس يا لله.
2: مدام ليندا نحب ربي فما غنيه سمعتها ديرنييرمون ونحبكم تعديوها لي وتوليش تعديها اسمها زينو بالحنة الوحدة اسمها بوسينة.
1: باهي لله نلوجوها كان ممكن نعديوها لك نعديوها وان شاء الله ديما ربحة يا ريميل وان شاء الله نهارك زين وربي عينك في الخدمة انت والموظفين والناس الكل اللي قصدي ربي للخدمة الناس اللي قصدي ربي زادة للبحر ربي معاكم اللي في كونجي اللي في جوغ في هيك مليوم مرمجين بطبيعة شوية فريد مع العائلة عملوا طلع على لاميتيو باش تعرفوا كيف حالة الطقس. كنا شوية اخر قبيلة مع الوطني للرصد الجوي دايوغ محتوى الحصة الكل كامل تلقاوه على فيسبوك موزايك اف ام لوفيسيال على لي ريزو نتاعنا الكل. كنت هذيا صباح تربح
0: صباح تربح على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختاروا الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.

معنا في احلى صباح بعد خير باش تربح بعد صباح تربح مازال باش تربحوا في الو كوندكتور باي توتال انرجي كالعاده سؤال في السلامه المروريه و200 دينار للربح 7:39 دقيقه ماشيين الموعد اخبار 8 شويه خير زيدا و سبور اكسبريس اقعدوا معنا في احلى صباح.

0: وحدات توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كادوات للربح. ملا اعمل تلافيت نيتك وحفل صيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور،
2: كل يوم لوقيت هذا الربح في الو كوندكتور ميتودينال مع توتال انرجي. سؤال في السلامة المرورية وان شاء الله طريق السلامة للجميع. الهدف من وراء السؤال هي زاد المعلومة باش الناس تمشي لباس وتروح لباس. زميلنا صلاح الدين ساكوحي زعما اليوم وين موجود وشكون اللي معاه من السوق اللي باش يشارك في الو كوندكتور لليوم؟ صلاح نهارك زين، مرحبا.
3: صباح الفل ليندا اللي كنت والكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين. ان شاء الله يا ربي طريقه سلامه للجميع، الناس الكل اللي قصد ربي الخدمه، ان شاء الله ربي معاكم وان شاء الله ديما ربحين وان شاء الله ديما مزهرين كما المسابقه بتاعنا اليوم. واحد من الكوندكتور المزهرين اللي بتعدي معانا كي العاده والربح 200 دينار ونسلموا برشا على بوقتي وجيزاني. مرحبا بك.
4: اكيد صباح النور يا اخويا.
3: صباح يا الامور.
4: والله الحمد لله اخويا في نعم، الحمد لله
3: اخويا الحمد لله، وان شاء الله ديما فرحان وان شاء الله ديما تضحك وديما زاهي وان شاء الله ديما يا اخويا بيبين رزق محلولة في وجهك. ساعة قبل ما نبدأ نسألوك احنا للسياقة والكل، انت في السياقة قد استعطي روحك على 10 معناها كم وحاول كل متواضع بيسير؟
4: والله بالضبط شو نقول لك، يعني صريحة معك ما قلوا 8 على 10
3: باهي برشا قوي ترى لسه كل 8 على 10 يا ليندا، ان شاء الله العباد الكل تكون 8 على 10 باهي على الاخر رقمه باهي. احنا سؤالنا هذايا انت تعرف ليندا انا قاعد نسمع في بعض الكلام يقول لك هاو باش تولي ثم مطر وثم شويه امطار الايام الجايه الله اعلم، ما نعرفوش ديما المعلومه ناخذوها احنا من معهد الوطني للرصد الجوي هذا تنعرفوه. اما في حال صارت امطار هذا سؤالنا اليوم يا ابو قتيوه وركز معايا مليح في السؤال. سؤالي يقول يا ابو قتيوه في حال انه طريق الطياره بالطبيعه تشد بثروت 100 بثروت وتبدا تسوق السرعه القصوى المعروف بها وديما موجوده حتى في الاشارات اللي هي 110 كيلومتر في الساعه، هذه السرعه القصوى المسموح بها. لكن يا ابو قتيوه في حاله الامطار خويا ثم امطر ثم سباب معناها الرؤية خايبة، الكيس يزلق قديش تولي معناها الفيتيس الأكبر قديش تولي؟
4: 90 كيلومتر في الساعة
3: معناها هذه بكل شيء قد تقول
4: جدا حاجة صالحة بطبيعك تبدأ ثم مطر ولا سباب هذا هو المعمول به.
3: 90 كيلومتر في الساعة هذه هي الإجابة صحيحة وإن شاء الله مبروكين عليك ال 200 دينار يا بيه.
5: مبروك مبروك
4: وإن شاء الله ديما فرحانين ديما لاباس الحمد لله.
3: إن شاء الله ديما رابع يا بوقتي وإن شاء الله ديما مزهر كيما اليوم 200 دينار يربحوا معنا كالعادة. هذه ألو كونديكتور 200 دينار كل يوم كل مرة سيد كل مرة كونديكتور كل مرة معلومة زادة نكتشفوها في ألو كونديكتور وكل مرة زادة باهي برشا تعرف لينا توا زي الويكاند يقرب ال 200 دينار ديما باهي.
2: أكيد حاجة ديما فرح والربح بصفة عامة ديما صافي بليزير سورتو كي يعرضك في ثنية كيما هكا معك نجي سلاح. إن شاء الله ملتقانا غدوة نفس التوقيت في ألو كوندكتور مع توتال إنرجي.
0: سيف سني في محطة توتال إنرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كادوات للربح. ملا اعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بإنرجي مع توتال إنرجي. توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.

0: مواصلين معكم في أحلى صباح حتى للأحداش مع 8 موعد جديد مع الأخبار كما كل ساعة دايوم يتلقوا الأخبار الوطنية والعالمية وسبور إكسبريس زيدا مع فريق القسم الرياضة ويتلقوا الأخبار الرياضية الكل وبش نواصلوا معكم في ساعتنا اللي من بعد مع بقية لغبريك تيك نيوز بوان روت مع مراد جويني نتخو كونسلتان اللي معها خلينا نشوف اليوم جور فيريي دونك اسكو الحركة زعما تكون مختلفة على وسط الأسبوع بكده فما خدمة وإلا ليه لو بوان دو جور مع إياد الدهماني حقوق المرأة كشرط أساسي لبناء المجتمعات هو الموضوع اللي بشي يحكي عليه اليوم بيان سور صندوق عجب دقيقة حظ وبرشة متابعات وأكتواليتي هذا كل هزنا حتى للأحداش اقعدوا معنا في أحلى صباح
1: انت صباحك أحلى صباح أحلى صباح الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين جودة التجهيزات والراحة في التمويل احنا عنا الاثنين فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بيلك مرتاح

0: فتال لا بوتي ريفيلي
1: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح يعني يوم على الخدمة كل يوم ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيد باش تتعداو لستاج الوحش نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر ما لا تنجيز الأقرب أجنس بيجو لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل
2: تدلل تدلل
3: شنو نحضروا قبل القراية ولا المولد المولد ولا القراية في جيان ما عندك علاش تختار على خاطر من 11 30 اوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان
2: تدلل
4: جيان ايام دللنا
5: سيف سني شارف هنا
6: ماش قولوا في

0: رح وتوجي موعد أخبار 8 على موزيك فيم مع زميلنا سيف الدين المهلي من قسم الأخبار, وجست من بعد الأخبار الرياضية في سبور إكسبرس. ساعتنا الجاية السنة ولوبون دو جور مع إياد دهماني, حقوق المرأة كشرط أساسي لبناء المجتمعات, على شنو باش يحكي زعما إياد هذا نكشفوه بعد شوية, وسيختار مختار الموضوع بما أنه اليوم 13 أوت دونك عيد المرأة. ثم لوبون روت مع مراد جويني نوتخ كونسلتون, يعطينا فكرة على حال طرقاتنا وكياساتنا وزادة علاش لي دي بريفيزيون لبقية النهار. اليوم ان جور فيغي لأغلب الناس, دونك زعما لي بياج لي زوتوروت البلايص اللي تهز لشتوت للبحورات باش تكون معبية, والحركة كيفاش بتكون نستني ودقيقة حظ صندوق عجب, وبرشا أخبار باش نحكيو عليهم بعد شوية مع ضيوفنا في أحلى صباح معاكم ليلة 11. راجعين
1: انت صباحك بأحلى صباح. ما فاتك شيء, انجاحك ومستقبلك بينيديك, اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش, وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش, في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين, وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس, متحصلة على شهادة الجودة.

0: من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679. في مونوبري جاونا بروموات وحتى ل 16 اوت كريمة تختيني سعيد كيلو كامل ب 11 دينار و 990 مليم اكاو، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو. وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي رميز في وحده من ليزاجونس هذو، لاك 1 لاك 2 سونتر بانور منزه 5 مون بليزير المرسى العوينه حمامات قروان وجيبس. ملا جرير ترافل تودو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تودو لي بري تودو.
0: تحب تليفوني عيش معك سنين؟ جديد أوبو أسيسي باتري 6600 ملي أمبير تعيش معك حتى 6 سنين وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى 12 جيجا وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على إنستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو أسيسي جديد.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى 50% في المجازين إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
3: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، صباح الخير من جديد. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة السارة زعفران الزنزري أمس يقرر الإبقاء على شركة تونس للطرقات السيارة وإبرام اتفاقيتي لزمة جديدتين لاستغلال الطريقين السيارة A1 في جزئها الرابط بين حمام لنف وأمساكن، وطريق السيارة A2 الرابطة بين تونس وجلمة. ويهدف القرار وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى ضمان جاهزية طريق السيارة A2 للاستغلال تحت نظام الاستخلاص مباشرة أثر استكمال إنجازها واستمرارية استغلال الطريق السيارة A1 مع المحافظة على تحكم الدولة في هذا المرفق العمومي الاستراتيجي. وتمتد شبكة الطرقات السيارة المفتوحة للجولان على مسافة تقدر ب 743 كيلومترا، وهي مستغلة من قبل شركة تونس للطرقات السيارة، من بينها حاليا ما يزيد عن 560 كيلومترا تحت نظام الاستخلاص. المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات تتمكن بالتعاون مع المصالح الأمنية من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة موضوع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار، وتتخذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبيها، وذلك على أثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية منذ النصف الثاني من شهر جويلية وبداية أوت الجاري وفق بلاغ الوزارة. التقييم النصف مرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية خلال صيف 2026 يفضي إلى تدخل ب 152 شاطئا ورفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات، وذلك على حدود الأسبوع الأول من شهر أوت الجاري. وبلغ معدل الفضلات المرفوعة بحسب بلاغ صادر عن وزارة البيئة حوالي 8 أمتار مكعبة يوميا بكل شاطئ، مع تسجيل تفاوت في الكميات المجمعة من شاطئ إلى آخر. في تطورات الشأن الدولي، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يندد بما اعتبرها عمليات جرف وتدمير ممنهجة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، معتبرا أنها تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، فيما يستعد الطرفان لعقد جولة مفاوضات جديدة مطلع سبتمبر القادم. يأتي ذلك فيما قال وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس من جنوب لبنان أمس أن جيشه يدمر البنية التحتية تحت الأرض ويدمر كل المنازل في المنطقة. شركة أمبري البريطانية للأمن البحري تقول أنها تشارك في عملية إنقاذ ناقلة النفط كارولين بيزنجي الجانحة قبالة ساحل سلطنة عمان، وأن هناك سفن إنقاذ في طريقها إلى الموقع لدعم العملية. وفي الختام، اليابان تعرب عن احتجاجها الشديد على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجزر كوريل المتنازع عليها وفق ما صرح به وزير الخارجية اليابانية اليوم. وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول زيارة له إلى جزر كوريل المتنازع عليها وفق ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية اليوم، مسلطا بذلك الضوء على الأرخبيل الواقع في أقصى الشرق والذي يشكل محور نزاع مع اليابان. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس.
6: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
7: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكسخفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
8: أريدو، طور عالمك.
9: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع الترجي الرياضي التونسي وظهير الأيمن المغربي عماد فرج وصل البارح لتونس لإنهاء إجراءات تعاقده مع الترجي لمدة 3 سنوات. عماد فرج عمره 27 عام، يلعب ظهير أيمن وأيسر، وكان في نادي نيفيتشي باكو في أذربيجان. بالنسبة لموضوع ريبيرو، بعد تمام الاتفاق مع الاتحاد الليبي بخصوص صفقة ريبيرو وديارا، شكري الوعر بش يتحول ليبيا لإنهاء الإجراءات التعاقدية بصفة رسمية. نواصل مع الترجي وإدارة الفريق في مفاوضات مع المدافع الأيسر البرتغالي بيدرو أمارال. وجهات النظر متقاربة لكن مازال ما فماش اتفاق. مارال عمره 28 عام، حر من كل ارتباط بعد نهاية عقده مع استوريل البرتغالي في 30 جوان اللي تعدى، ومتكون في بنفيكا ولعب في منتخبات الشبان مع البرتغال. كيف كيف اما زوز ملفات اخرين تخص المدافع الايسر، نحكيه على البرازيلي مارسيلو ارميس عمره 31 عام لكنه مرتبط بعقد، وفما ظهير ثالث من امريكا اللاتينية. ديما مع الترجي وإدارة الفريق توصلت الاتفاق على فسخ العقد مع إبراهيم كيتا وإلياس بوزين. في شبيبة العمران تم التعاقد مع كل من وسيم القروي حارس مرمى مواسم، شاهين أحواس 5 مواسم كيف حارس مرمى، عودة ياسين ميزوني ظهير الأيسر بعقد لمدة 2 مواسم، عزيز الغربي مدافع 3 مواسم، الياس الماجري ظهير أيسر 3 مواسم، حسني جزمير مهاجم 2 مواسم، ومهاجم نيجيري اسمه إبراهيم صح عقد لمدة 5 مواسم. نجم المتلاوي يتم إجراء تعاقده مع المهاجم السابق لشبيبة القيروان أوغبا لمدة 2 مواسم. في الأولمبي البيجي تم تعاقد رسميا مع المهاجم الكاميروني ماكسويل جوميكو لمدة 1 موسم، باش يتم إمضاء عقد مع البنيني إبراهيم أوغلولا متوسط ميدان عمره 26 عام. في المقابل تم فسخ عقد اللاعب في رأس المحضاوي بالترابي. ترجي جرجيس انتدب متوسط ميدان سنغالي عمره 20 عام اسمه حسين التوري بعقد المدة 3 مواسم. عنت إدارة مستقبل مرسى على تجديد عقد الظهير الأيسر أسامة جبالي حتى 30 جوان 2028. في أمل حمام سوسة وبعد القطيعة مع المدرب محمد علي النفخة، يوسف المويهبي من المنتظر يكون هو المدرب الجديد للفريق حسب أكد رئيس النادي في تدخله البارح مع أحمد في ريكاب سبور. حامد العبيدي أعلن استقالته من تدريب شبيبة القيروان بسبب الوضعية الإدارية الصعيبة لمر بها الفريق واللي تضرب مع المشروع الفني اللي جاء من أجله. البطل الأولمبي في السباحة أيوب الحفناوي قرر عدم المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي تنطلق نهار 20 أوت في تارنتو في إيطاليا، قرر عدم المشاركة بسبب مع عدم جاهزيته النفسية والبدنية. البي اس جي توج بكأس السوبر الأوروبي للموسم الثاني على التوالي بعد الفوز على أستون فيلا 2-1، مقابلة كان بطلها الحكم اللي ظفر المقابلة هذه هو الصومالي عمر عبد القادر أرتان. تعرفوا منيح إنه الاسم هذه كان من بين الحكام اللي من المبرمج إنه يظفر مقابلة المونديال لكن تم منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. البارح ظفر مباراة السوبر الأوروبي. رسميا تشافي هرنانديز هو المدرب الجديد للمنتخب الهولندي بعقد حتى المونديال 2030. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بانات. نخليكم مع ليندا في أحلى صباح.
6: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
7: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
8: أريدو طور عالمك.

0: Fatal.pn Fatal, la beauté révélée.
1: ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح
2: كله بيسأل شو بدك وانا دوخني الجمال اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

تخفيف السنام مع تيتي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تيتي. تابع تيك نيوز باي تيتي وعرف أخبار تكنولوجيا ولينوفوتي. إذا كنت من عشاق الجيمينج أكيد تعرف أهمية التروفي والأتشيفمنتس. على بلاي ستيشن الجيمر اللي كمل جو 100% ينجم يتحصل على أن تروفي بلاتين، وهي مكافأة ولات جزء كبير من تجربة اللعب. أما على الإكس بوكس الوضع مختلف. من سنين مايكروسوفت تعتمد على نظام لي سوكسي والجيم سكور، لكن ما كانش فما مكافأة خاصة تعادل تروفي بلاتين. إكس بوكس تستعد لتغيير الحاجة هذه من خلال تطوير نظام جديد يكافئ الجيمرز اللي كملوا لوغ جو بالكامل. الفكرة هي تعزيز engagement des joueurs واعطاء قيمة أكبر للمجهود اللي يبذلوه داخل الجو، لأنه اليوم المنافسة بين إكس بوكس وبلاي ستيشن ما عاد شكهو على قوة الجهاز أو عدد الجو، أما زادا على تجربة المستخدم، المجتمع، وكيفاش تخلي الجيمر يبقى مرتبط بالبلاتفورم. في عالم الجيمينج حتى طريقة تكريم الجيمرز ولات جزء من المعركة بين عمالقة التكنولوجيا. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز مع تونيزي تيليكوم، البيك بونيوس متاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونيوس الخمس مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونيوس في تليفونك وصالحين ال 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوس تي تي وتمتع، على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونيوس. تك نيوز باي تي تي. سيف السنام مع تي تي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت. تي تي ابدا سباحك.

0: كاليليكش الترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيغ بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء. واغود
1: 28 دقيقة. مرحبا بكم في أحلى صباح لبون روت لقيت هذا كل يوم مع نوتر كونسلتون مراد الجويني. ديما الأيامات نتاع الجمعة يتشابوا إلا كان فما انسيدون بارتيكولي. باغ كونتخ اليوم صحيح وسط الجمعة ولكن ان جور فيريي اليوم 13 أوت عيد المرأة. دونك برشا ناس يمكن يفون بروفيتي باش يخرجوا يمشيو للشطوط للبحورات زعما نفس الحركية كيما الأيامات الأخرى. مراد نهار كزين ومرحبا بيك.
2: نهارك مبروك ليندا توتلكيف وكل اللي يسمع في أحلى صباح على مزايكا فم.
1: تحية ليك مراد. ديجا لحد التوا صبحية كيفاش وكنت نجم تتنبأ تعطينا فكرة زعما بقية النهار كما بقية الأسبوع ولا جور فيغيه فما فرق كمان؟
2: لا اليوم ليندا جور فيغيه بطبيعة الحال باش نلقاو عنده انعكاس على مستوى استعمالنا لفضاء المروري. طبعا الحركية نلاحظوها في عديد طرقات حركية عادية على غرار وسط العاصمة خصوصا على مستوى ساحة التسور واحنا ماشيين عبر شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة 14 جانفي. نفس الشيء بالنسبة لشارع الحرية شارع الطيب المهيري شارع ولاد حطوس شارع خير الدين باشا وين نلاحظوا الحركة عادية. يمكن نتوقع شوية بتكون فما حركة على مستوى المناطق الشاطئية المناطق الساحلية خصوصا على مستوى البونديونور على مستوى كذلك الحمامات وين نتوقع بتكون فما حركة خصوصا على مستوى مدخل الجنوبي للعاصمة منه عبر الجهوية رقم 22 واحنا ماشيين إلى لوتورود نتوقع على مستوى هذا كذلك التيار بتكون حركة فيها كثافة في الجولان. الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه ناخذ بعين الاعتبار الحركة المرورية التخفيض من السرعة إجباري بطبيعة الحال احنا وحالة الطريق ما فيش شك زاد يلزم نتفقدوا السيارة اذا كان باش نعمل لونج ديستانس نتفقدوا ذلك كذلك الآليات متاع السلامة على غرار الماء متاع الرادياتور الضغط متاع العجلات نتفقدوا احنا رواحنا اللي بشوط لونج ديستانس هذيك ماذا بينا ناخذ اكثر راحة حتى تكون الحركة المرورية ما تأثرش فينا واللونج ديستانس هذا كذلك ما تأثرش فينا. ردوا بالنا على الفيرنيراب اللي هم المترجلين خليوا لهم المجال الأرحب في عملية شخانهم للطريق. بطبيعة الحال زاد سواق الدراجات النارية مطالبين بوضع الخوذة بالنسبة للسائق واللي راكب معاه. نزيدوا أكثر على سواق الدراجات النارية يلزم يعرفوا قوانين المرور يعرفوا المناورة كيفاش تصير معناها حتى على غرار المجاوزة يلزم ديما تصير على اليسار ما تصيرش على اليمين لأنه اليمين بالنسبة للسائق نتاع السيارة ولا السائق نتاع الشحنة سيتا نونغ لومور. هذا هو بعض النصائح اللي نعطيهم مستعملين الطريق. نبعدوا على المجاوزة الممنوعة نبعدوا على السياس الخط المتواصل وكل ما من شر وإذا باش خلينا عرضة إلى ما لا يحمد ربه. هذا منش نعطيه إلى مستعملين الطريق بعض النصائح اللي إن شاء الله تكون معناها في يعملوا معناها بها لأن فيها سلامتهم وسلامة كثير من مستعملي الطريق.
1: أكيد جدا يعطيك صحة مراد شكرا لي. كان هذه البوان روت بالنسبة لليوم إن شاء الله طريق سلامة للناس الكل ولكل مستعملي الطريق. 28 دقيقة في أحلى صباح.
0: شاليليكش الترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيغ بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.

0: 9 8 26 دقيقة على موزايك فم. مرحبا بكم من جديد مستمعينا. شوي آخر دقيقة حظ ثاني وموعد جديد مع الأخبار الزمعة 9. صندوق أعجاب وبرشا متابعات وأخبار باش نحكيو عليها. فما أخبار بي اليوم دو بون نوفيل في تتويج عالمي. المجموعة تحصلت على 45 ميدالية في دولة العالم في الصين. هذي كلتا نحكيو في عليهم بعد شوية. ولكن قبل التحقمين نائية الدهماني بعد لحظات في لبون دو جور. حقوق المرأة كشرط أساسي لبناء المجتمعات. بعد شوي نكتشفوا شو مش يحكي لنا إياد في الفقرة متاعو. أرجعين بعد الفصل.
1: انت سباحك أحلى سباح أحلى سباح.
2: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد أوبو أسيسي باتري 6600 ميلي أمبير أور تعيش معك حتى 6 سنين وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى 12 جيجا وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على إنستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو أسيسي الجديد.
3: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الخميس 13 أوت عرض الاختتام بش يكون مع صوفيا صادق. صوفيا صادق صوت من ذاكرة الأغنية التونسية وموعد مع فنانة خلت بصمتها في قلوب الجمهور من التسعينات حتى التوى. نجحة صوفيا صادق باش تكون من أبرز الأصوات النسائية في تونس بصوت قوي وإحساس كبير. قدمت أغاني بقت حاضرة في وجدان الجمهور. نهار الخميس 13 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية تجمع بين الذكريات الطرب وأجمل الأغاني. عرض الاختتام مع صوفيا صادق. تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك FM.
1: ابدأ سباحك

0: بوان مع اياد الدهماني.
1: اليوم 13 اوت عيد المرأة, وذولي اياد في نفس الاطار اختار حلقة اليوم او الغبريك بتاع اليوم حقوق المرأة كشرط اساسي لبناء المجتمعات. مرحبا اياد,
2: صباح النور ليندا, تحية المستمعين الكل.
1: مرحبا بك.
2: معناتها المساواة في المطلق هي شرط لبناء المجتمعات, ولكن فما انفولي حبيت ركز عليه اليوم هو على المستوى متاع العالم ككل. خاطر ساعات احنا عندنا نوع من الايجو سنتريزم, ساعات نغزروا كان لرواحنا ومش في بالنا فما حاجات كان عندنا احنا.
1: أيه.
2: ولكن في علاقة بحقوق المرأة فما خطاب متاع معاداة لحقوق المرأة, ما يسمى بالماسكولينيزم اللي قاعد يظهر واللي قاعد ينتشر مش فقط عندنا احنا, في العالم الكل. دونك شنية الاسباب متاعه اي سورتو انه معناتها برشا ناس ما كانوش متوقعين معناتها اون مونتي والا صعود لمثل هذا الخطاب. قلك وصلنا لمرحلة فيها على الأقل قسم كبير من العالم فيه مساواة, فيه قوانين تضمن المساواة هذه. علاش اليوم لي بوليميك هذوما يرجعوا؟ علاش الخطاب متاع معاداة حقوق المرأة يرجع؟ اي سورتو فما اون انكيتود, فما مخاوف من التراجع على عدد من المكاسب. خاطر لازم نذكروا انه حقوق المرأة يمكن الاشيال متاع حياة بشر احنا تظهرنا من القرن 19 بدأ الموفمان, ما فما السفراجات في امريكا, فما الفيمينيزم والملف في فرنسا. فما برشا حركات, ولكن كي نشوفوا الاستواغ لونغ, نشوفوا التاريخ الطويل, البشرية منذ مئات الالاف من السنين كي نجي تشوف وقتاش بتغيرت وضعية المرأة هنا ما تروا سي انسينيفيون في علاقه بتاريخ البشريه. اي دايور معناتها الصعوبات نتاع انه فكره المساواه تكون فكره معناتها بارتاجي والا الناس كل متشاركه فيها, هو انه فما ناس ما عندهاش تقبل نتاع انه راهو الوضع نتاع الانسان البدائي اللي كان عايش في الطبيعه واللي كانت لافورس فيزيك القوه البدنيه هي اللي تحدد لو رابور ولا الهيرارشي ولا التراتبيه كسواء في العائله والا في المجتمع, راهو تغيرت. احنا اليوم عاش نعيشوا في الغابة على الصيد وعلى المخاوف متاع الخطر, وعلى انه ما يحدد علاقة المرأة بالرجل هو كيفاش الرجل باش يحميها من المخاطر هذيك. المجتمع تغير, وبالتالي العلاقات داخل المجتمع يلزم تتغير. بعد ما وصلت معناتها الحركة متاع الدفاع على حقوق المرأة يمكن أوجها في السنوات 70 في السنوات 80, نحكي ديما في العالم الكل. اليوم فما خطاب آخر قاعد يرجع. فما خطاب اليوم أساسا مثلا كي أنا شفت تقارير جديدة مثلا في فرنسا, فما لو HCE لو كوميتي بور ليغاليتي في 2016 خرجوا ان رابور اللي معناتها ألارمو تحذيري من عودة خطاب ضد فكرة المساواة اللي قاعد ينتشر في العالم وينتشر أساسا عند الشباب. وهذايا مرتبط بمسألة متاع الدور اللي تاخده شبكات التواصل الاجتماعي اليوم في حياتنا. برشا ناس يقولك شنو الهوسة ذي كل شيء رجعوه فيسبوك وتيك توك اتسترا, ولكن مهم انه نعملوا امبتيت بارنتيز خلي نفسروا علاش الموضوع مهم. تذكر ليندا انا وياك ورفيق عشنا في عالم اللي معناتها ما كانش فيه لا تليفونات لا انترنت لا ريزو سوسيو. شنو اللي كان يحدد وعي الانسان بالعالم؟ شنو اللي قاعد يدور حوله؟ كان اللي حده هو
1: لونتوراج
2: متاعه, المحيط متاعه, المدرسة, شنو يقرأ, وسائل الإعلام, هذه كان يحدد
1: العائلة المصغرة,
2: تنشأة, التربية. هذه يحدد الإنسان كيف يشوف العالم, كيف يشوف العلاقات في المجتمع, كيف يشوف العلاقات بين المرأة والرجل, كيف يشوف العلاقات معناتها الاجتماعية في المطلق
1: في القسم في العائلة مع أخته مع أخوه.
2: اليوم هذه تغير. علاش؟ خاطر الوقت اللي يعديه البشر قدام التليفون وباستعمال الريزو سوسيو اي سورتو لي جون اكبر برشا ومعناتها باضعاف نتاع الوقت اللي يعديه يحكي مع ابوه وامه. معناتها سي ميم با كومبارابل. دونك ولات وسائل التواصل الاجتماعي هي اللي تاثر. هذا جانب. الجانب الثاني, وسائل التواصل الاجتماعي هي اليوم كي ناخذوا الفكره الحاجات اللي تشوفها انت على تليفونك اللي يستمع لينا راهو من المهم انه نكونوا واعيين بالحكايه دي. انت اخترتها، انت اخترت باش تشوف الفيديو هذيك، باش تشوف التصويره هذيك، سي تري رار باش تمشي انت تلوج على باش. هو السيستم قائم على فكره المقترحات والا لي ريكومونداسيون، الابليكاسيون هي اللي تقترح عليك. هنا ديجا يلزم نفهموا الابليكاسيون راهي شركه، والشركه الهدف نتاعها تعمل فلوس
1: ربحي،
2: وباش تعمل فلوس يلزم انت تعدي اكثر وقت ممكن على الابليكاسيون هذيك. دونك الالغوريتم الخوارزميات هي تقرا الحساب شنو هو الكونتينو اللي باش يخلق اكثر جدل، واللي باش يخلق اكثر بارتاج، واللي باش يخلق اكثر كومونتير، باش هو هذاك اللي تقترحه لاكثر عدد من الناس. دونك نلقاو احنا في وضعيه انه فما شركه باش تدخل برشا فلوس، هي اللي قاعده تحدد في الوعي نتاعنا بالعالم. اي سكي تري دونجورو لمستقبل البشريه، راه معناتها اي دايور
1: سي لا مانيبيولاسيون،
2: سي بيان سور سي لا مانيبيولاسيون اللي قائمه على فكره. راه معناتها الالغوريتم مش مبرمج وريهم الحاجات الخايبه والحاجات الاخلاقيه، لا هو اللي نوتر على المستوى الاخلاقي. هو بالنسبه ليه قداش من فيو، قداش من كومنتير، قداش من بارتاج، il s'en fout du contenu. دايور باش نعطيك انا ان اكزامبل، لو مثلا احنا غدوه نعملوا فقره باش نحكيوا على الوضعيه الماليه نتاع تونس، انا وياك في نفس البرنامج باش نعملوا الفقره هذه، باش نعمل فقرة كيما مستسي نعملو في العادة، انه باش نقول هاي الارقام وهاو الميزان التجاري وهاو وزارة المالية اش قالت وهاو البنك المركزي اش قال، باش تعمل سرتان نومبر دو فيو. كان انا نعمل فقرة اخرى نحاول نفس الموضوع ونجي الصباح نقول لك ليندا راهو اكتشفوا في الكاف نتاع البنك سنترال فما ديناصور صغير هو اللي ياكل في الفلوس واللي هو سبب الازمة هذه. حسب رايك انا هو اللي باش ينتشر اكثر الفيديو
1: تاع الديناصور بطبيعه.
2: ولا دونك ليكزامبل هذايا يوري كيفاش سيت مانيبيولاسيون. نرجعوا تو للموضوع،
1: ولكن اللي فما ناس زاده مانيبيولابل اكثر من غيره، واللي هو لا ماجوريتي،
2: واللي هما ايضا لي جون اللي هو ما عندوش لي زوتي باش يحلل. كي نرجعوا لموضوع الخطاب المعادي للمراه، اليوم نلقاو انه سي جروب ما يسمى بالمانوسفير ولا لي جروب ماسكولينيست اللي هما يطوروا في نظريات معاديه لفكره المساواه. وبما انه سي ان ديسكور شوكان يجيوا الناس اللي معاه يكومنتي والناس اللي ضد يكومنتي، ويكبر الريتش وتكبر الفيزيبيليتي ويولي يخرج الأكثر عدد من الناس. بيان سور لي جون اللي سيرون انفلونسي بار الدسكور هذا بالخطاب هذا اللي هو معادي لفكرة الحقوق اون جينيرال ولفكرة المساواة بين الرجل والمرأة. دونك اليوم عنا القوانين وعنا، ولكن راه فما انونجو اللي ماهوش مرتبط كان بينا احنا كان نشوفوا تو نقولوا احنا ودخلنا في حيط وكذا، ولكن يلزم نشوفوا العالم شنو اللي قاعد يصير فيه. راهو نفس الدباع اللي تقع في تونس راهو موجود اليوم في فرنسا وموجود في بريطانيا وموجود في امريكا، وهذا تحدي على لي سوسيتي اللي يلزم تواجه هذا. ما نخليوش الاجيال الجايه التيك توك والفيسبوك هو اللي يربيهم، هو اللي يعطيهم رؤيه ويحددهم شنيه العلاقه بين المراه والرجل، شنيه العلاقه داخل المجتمع، شنيه العلاقات الاجتماعيه اون جينيرال. يجي دور العائله، يجي دور المدرسه، يجي دور وسائل الاعلام، اي سورتو فما معناتها التوجه اليوم موجود في العالم ان شاء الله احنا نخطو عليه اللي هو الجانب التعديلي لا ريغولاسيون تاع لي ريزو سوسيو. راهو اليوم كيما الخطاب العنصري راهو جريمه ما يزموش يتعدى، زاد فما برشا حاجات اللي من بينها مساله التراجع على المكاسب نتاع البشريه فيما يخص الحقوق فيما يخص المساواه. ما يلزمش انه حريه التعبير تكون باب باش انه يتم التراجع على التقدم اللي قامت به البشريه. ولهنا معناتها مهم انه ديما ما ننساوش راهو سيريزو سوسيو راهو شركات تحب تربح فلوس، مع ماهيش معناتها دورها توعوي والا هي باش تاخذ بلاصه المدرسه والا باش تاخذ بلاصه العائله. دونك هذايا زادا يلزم يؤخذ بعين الاعتبار، على خاطر رانا قاعدين نعيشوا في خلينا نقولوا تكوين نتاع جينيراسيون جديده. راهو معناتها الصغار اللي سنه صغار معناتها تو باش يولي ادولت اللي عمره 18 سنه راهو ملي حل عينيه فما لي ريزو سوسيو وفما الانترنت، دونك هذاك الوعي نتاعو راهو يختلف على الشخص اللي عمره اليوم 50 و 60 سنه اللي ما عاشش نفس الظروف. دونك اليوم مساله انه المدرسة والمجتمع ووسائل الإعلام تعاود تحط
1: والعائلة وأنا صديق العائلة هي سوق سمدالة
2: تحط لي فوندامنتو متاع إنه راهو بينك أنت وأختك ما فما حتى فرق، راهو إنه المساواة راهي حاجة إيجابية، راهو زيدا شفت من الحاجات مثلا فما يتود صارت اللي تحلل لفيديو متاع المانوسفير هذه ولا الحركة الذكورية من الأفكار اللي يتم ترويجها عند الشباب. عند الشباب شنية هو إنه راهو الحقوق سي أنجو أسوم نول، معناتها شو معناتها؟ معناتها راهو الحق اللي باش نعطيه للمرأة راهو باش نقصوه لك ليك أنت. ألور كو سوني با فري، ماهيش هذه المعادلة اللي تقوم عليها
1: بالضبط.
2: العلاقات الاجتماعية دونك فما تحدي كبير في علاقة بالحقوق أون جينيرال، بمسألة المساواة خاصة بين المرأة والرجل قدام مسألة وسائل التواصل الاجتماعي اللي أصبحت هي اللي تشكل في الوعي نتاع الأجيال الجاية.
1: بالضبط إياد، وهوني فما لنوندي ولميساج اللي تعدي ومن خلال اللي كنت أحكي عليهم العائلة والانتوراج والمجتمع والمدرسة، غيان كو أنت في إتابليسمون سكولير الطفلة تلبس طبلية والطفل ما يلبسش بار إكزومبل في الكوليج في اللي معناها بيبليك متاعنا، هذيك سي ميساج واضح اللي ما ينجمش يخدم ضد اللي كنت أحكي عليه أنت من دم اللي على ريزو سوسيو. اليوم ماهيش ريفاليتي، ماهيش عركة، اليوم فما تكامل وكومبليمونتاريتي فينالمون في المجتمع ولا في العائلة ولا في الكوبل بين المرأة والراجل، على خاطر كان كل واحد يقتنع اللي عنده الدور مكمل للآخر توتوف الحكاية. كما قلت انت مش هذا بشي نحي من عند هذا، ولكن يظل خدمة كبيرة برشا اللي لازم تتموقع كل واحد من موقعه بشي يبدل هالأفكار هذية. اثنية مازالت طويلة انتوكا سكيسيو، وحنا اليوم عيد المرأة مش نعملو كشعارة الرنانة وقد حققنا وقد أنجزنا، مازال فما برشا حاجات باش تخدم. وقت اللي نحكيو على الأرقام كيما 30 فيمينيسيد مثلا في العام، وقت اللي هذا الكل حكيناه شوي في الكواليس، إن شاء الله أكيد تتبدل بعض المعطيات. نشكرك برشا إياد اللي حكيت على الموضوع هذايا، ومهم حتى لي بارون يردوا بالهم على الأجيال منهم أنا روا نهار كامل وأنا يزدي ناحية التيك توك ناحية التليفون. شكرا إياد، ملتقانا غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة وفي روبريك جديدة من لو بوان دو جور اللي كل عادة تتفاعلوا معها على لي ريزو سوسيو على الباج فيسبوك متاعنا. أدوما إياد، إلى اللقاء.
2: أدوما لو بوان.

0: متواصلين معكم في أحلى صباح 48 دقيقة. برشا مواضيع باش نحكيوا عليهم في ساعتنا الجاية في متابعة الأخبار الأكتواليتي، منهم أخبار طيبة، فما تتويج لتونس ب 45 ميدالية في بطولة العالم في الصين، وبال 45 ميدالية هذه تخلي تونس هي رقم واحد في المسابقة هذه اللي شاركوا فيها العديد من البلدان وعديد من الناس. دونك شوية آخر نحكيوا على ال 45 ميدالية هذوما اللي خلت تونس الأولى في المسابقة هذه في الصين. شوية آخر زادة كيف نمشيو بون مارشي السنة، وصوتكم في صندوق عجب وبرشا متابعات وأخبار حتى ال 11 التسعة موعد جديد مع الأخبار. خليكم مع دقيقة حظ ورجعينا.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار الحلوة والإيجابية، إن شاء الله تكونوا لاباس، الحظ ميتيكم والسعادة من نصيبكم. أول أخبارنا باش تكون للحمل، الحظ ويقف معاك في الخدمة، كيف زادة راهو ويقف معاك في الفلوس، قرار ممتاز يجيب لك معاك كان الخير. الثورة الاستقرار يرجع لحياتك، والفرصة هي راهو فما فرصة مالية وإلا عرض جديد ينجم يغير وضعيتك للأحسن. الجوزة هي اتصالات جديدة، أخبار تفرح، شخص من الماضي راهو ينجم يرجع يتواصل معك. السرطان بعد فترة فيها ضغط تبدأ ترتاح وتحس الأمور ماشية في صالحك. الأسد خلينا نقول عيد ميلاد سعيد، راهو الشهر شهرك، والثقة في روحك في أعلى مستوياتها، راهو الحظ معاك في الحب في الخدمة وحتى زادة في القرارات المهمة. العذراء انت لازمك تحضر روحك، دورك جاي مع اقتراب موسم عيد ميلادكم، فما فرصة جديدة تنجم تحلك ببين نجاح. الميزان حياتك الاجتماعية الحمد لله لباس، ممكن توصل دعوة وإلا فرصة ما كنتش متوقعها. العقرب نحبك تركز على أهدافك، خلي زيدا أعصابك هادية، رك تعبك باش يبدأ يعطي نتيجة واضحة. القوس راهو الشهر مليان حركة وتغييرات إيجابية، فما سفر فما مشروع وإلا تجربة جديدة تنجم تكون نقطة تحول. والجدي هو نجاح تدريجي، أخبار بيا تخص الخدمة، فما شخص يقدر مجهودك أكثر من قبل. والدلو هو ديما راهو عنا برج الدلو، أفكار وتلقى الدعم، فما فرصة باش يبدأ مشروع وإلا زادة تعاون جديد ناجح. ونكملوا نحن مع برج الحوت، قلبك يرتاح، فما علاقة وإلا خبر يفرح ينجم يبدل مودك للأحسن.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: أخبار التسعة مع زميلنا سيف الدين مهري، وبعد رجعين ساعتنا الجاية مواصلين معكم في أحلى صباح. صندوق عجب صوتكم على 71 113 013، وبرشا متابعات وأخبار. هل صحيح أنه أسعار البيض زادت، وشنو بالضبط التسعيرة الحالية؟ نحكي وزادة شوية آخر على الذكاء الاصطناعي في مواجهة أزمة المياه وتتويج بجائزة أفضل بحث علمي لسنة 2026 في أنا إطار. هذا كل نرجع نحكيه بعد شوية. نحكيه زاد على تونس، واللي الفريق الوطني التونسي للروبوتيك تحصل على المرتبة الأولى وكأس في مجال برمجة الروبوتيك، دونك هذية في الصين في مسابقة خليتهم يتحصلوا على 45 ميدالية ويكونوا في المرتبة الأولى. هذا كل ساعتنا جاية في أحلى صباح، راجعين بعد الأخبار.
1: انت صباحك بأحلى صباح. أحلى صباح.
2: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو. وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم، زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي رميز في وحده من ليزاجونس هذوما، لاك 1 لاك 2 سونتر بانور منزا 5 مون بليزير المرسى العوينه حمامات قروان وجيبس. ملا جري ترافل تودو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو. ترافل تودو لي بري تودو.
3: تدلل شنو نحضر قبل؟ القرايه ولا المولد؟ المولد ولا القرايه؟ في جيان ما عندك علاش تختار، على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بسوام تعمل الكيف. ما فيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
4: تدلل جيان ايام دللنا.
5: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوحوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ل 50% في لي ماغازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست يو كانت ريزيست.
3: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرشه، الخدمه، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في اقوى عرض لاقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى

0: تسويتي لزوجة كل ابتداء من 55 دينار في الشهر. في برتتي والسلام.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. تونس تحيي اليوم 13 من أوت الجاري العيد الوطني للمرأة في ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية في مثل هذا اليوم من شهر أوت من سنة 1965 ودخولها رسميا حيز التفعيل. وتشكل هذه المناسبة محطة سنوية لتثمين المكتسبات التي حققتها المرأة التونسية في مختلف المجالات والتأكيد على الدور الريادي الذي تطلع به كشريك فاعل في مسيرة التنمية والتقدم. شركة تونس للطرقات السيارة تعلن توفير شارة الاستخلاص الآلي مجانا بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الموافق اليوم 13 من أوت، موضحة أن الحصول على الشارة الآلية يتطلب فقط دفع معلوم الشحن ابتداء من 30 دينارا دون تسديد ثمن الشارة. وشركة تونس للطرقات السيارة تضيف في بلاغ لها أن هذا العرض يتوفر بجميع نقاط البيع الموجودة على شبكة الطرقات السيارة اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الشارة الآلية تتيح مرورا أسرع بمحطات الاستخلاص وتجنب فترات الانتظار لتأمين تنقل أكثر سلاسة. العجز التجاري يبلغ 14,957.6 مليون دينار إلى موفى شهر جويليا 2026 مقابل 11,904.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025 وفق ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء أمس. كما تبرز النتائج أن عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 7,011.5 مليون دينار، فيما بلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة 7,946.1 مليون دينار مقابل 6,037.2 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025. في تطورات الشأن الدولي، وكالة فارس الإيرانية شبه رسمية للأنباء تفيد عن نقلا عن حسين طائب قائد قوات البسيج شبه العسكرية اليوم قوله إن مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة إيران. جاء ذلك بعد يوم من كتابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشال أن الولايات المتحدة لديها سيطرة كاملة على هذا الممر المائي الاستراتيجي. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يقول إن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ البالستية الروسية. ختاما، أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول المسجون يعلن انضمامه إلى الحزب الجديد المشكل حديثا، وذلك بعد صدور أمر قضائي بعزل قيادة حزب الشعب الجمهورية الذي كان ينتمي إليه في ظل حملة قضائية غير مسبوقة ضد المعارضة في تركيا. وأطلق زعيم المعارضة أوزغور أوزال و90 نائبا منشقا حزبا سياسيا جديدا الشهر الماضي في مسعى لإعادة تنظيم صفوفهم لتحدي الرئيس رجب طيب أردوغان، بعدما أطاحت المحكمة بأوزال من منصب رئيس حزب الشعب الجمهورية وقضت بعودة زعيم الحزب السابق المثير للانقسام كمال كليتشدار أوغلو. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: مواليد نهار 13 اوت، كان عندكم شخص عزيز عليكم تحبوا تخليوا له ان فو دانيفرسير، ميساج كلمه حلوه، هزوا تليفون 71 113 013، وفي اخر احلى صباح اخر الحصه تسمعوا لي فو نتاعكم للعزيز عليكم وللناس اللي تحبوهم الكل، نفس الرقم عليه تخليوا لي ميساج نقدكم رايكم في صندوق عجب، وهذا دايوغ اول موعد من صندوق عجب.
2: صندوق عجب.
3: سلامة موزايك صندوق عجب. بالله أنا حبيت نوصل ميساجي هذا، بالله وصلوه الميساج هذا، تعملوا أكبر مزية تونسي وتروس للبياج، بالله تعملوا أكبر مزية بالبياج، عملونا معناتها بلاكة توريك اللي عنده تيلي بياج وين باش يمشي، واللي باش يخلص إسباس وين باش يمشي، على جال ولا تو همجية في البياج يوميا، الناس مستعملين يوميا لزوتوروس، نتعطلوا برشا في البياج على أجال الناس اللي ما عندهاش تيلي بياج تدخل بالأورانجي، معناتها في الفوا اللي بالأورانجي تاتيلي بياج وتسكر السيركلاسيون وتولي فيها مارشاريير ودزان وسبان وكذا، باللي عملوا بلايك قبل البياج، توضح للناس اللي ما عندهاش فكرة كيفاش تستعمل البياج.
4: صندوق عجب بجاه ربي، انا مقيم بالخارج ونعيش في الحمامات، بجاه ربي الناس اللي قاريه بات بيس 26 هذوك ما يلقاوش حل البوبالات برس اميمتكم، خرجونا من عقولاتنا راكم.
5: بالله عليكم فماش ممكن ليا نحكيو فيه الموضوع ولا ممنوع من الصرف؟ يا اخي السيارة الشعبية فين واصل؟ شو معناتها سيارة شعبية ب 30 و 28 و 32 و 35؟ شو معناتها سيارة شعبية خويا؟ برا فيها انت والسيد الجهة اللي تجيب من عندها تنقص في الديوانة، ولا انت نقص في الديوانة هوني كدولة، ولا نقص في المربوح، ولا شوفوا حل في الحياة. شنو سيارة شعبية ما فيهاش حتى مقاومات السلامة كاملة فيها؟ لمن هم عجالي عاملينهم ثلاثة بولونات؟ شنو هي يا اخي وين واصلين بيه؟ معتزين في شهرية 5% اللي هي 50 دينار، وتزيدوا في السيارات الشعبية جايبينهم بـ30 وإيش و30 و28، في نورمال معناتها؟ ما فهمتش معناتها وش يعمل العبد.
6: يا موزايك يا صندوق عجب، بالله يشوفونا مشكلة هالماء، الواحد في الشارع يموت بالعطش، يا رسول الله المحل اللي تدخل عنده يقول لك ما عنديش ماء، يا خويا اطلعوا شوفوا المعامل هذه وين قال لي تلقوا عنده مخزن في النفام ومعاه كيفاش سايبوه.
2: صندوق عجب.
0: Let's go.

0: 29 دقيقة في أحلى صباح. نبدأ شوية بالأخبار السلبية والإيجابية. نحكيه على الفريق الوطني التونسي روبوتيك يتحصل على المرتبة الأولى وكأس في مجال برمجة الروبوات. هذا كان في الصين وحصدوا 45 ميدالية في بطولة العالم للروبوتيك. دونك عدد المشاركين شنو هو السر وراء التتويج هذايا والعدد تبارك الله المهم تاع الميداليات اللي خليهم يكونوا في المرتبة الأولى. باش يحكي لنا عليها ضيفنا حاتم سليمان رئيس جمعية تونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا. مرحبا بك سي حاتم، تحية ليك.
1: مرحبا، صباح الخير مزيكا فين كل، صباح الخير متابعين كل، وشكرا على على الاهتمام بالشباب هذي اللي يستحق كل الشكر وكل الاهتمام.
0: اي عايشك يا سيدي، تحية ليك. واكيد المجال اللي تنشط فيه الجمعية متاعكم حاجة ياسر باهية، على خاطر توا كي نحكيو على الروبوتيك والذكاء الاصطناعي والجيل الجديد يذولي حاجة ما تنجم كان تدعم الكفاءات اللي عندنا جيل المستقبل. من بين اللي شاركوا معكم في المسابقة هذه، حطنا في إطار البطولة هذه ساعة قبل سي حاتم باش نفهموا المشاركة كيف جيت، قديش من بارتيسيبان البلدان المشاركة بصفة عامة.
1: يعطيك صحة. البطولة هذه هي اسمها البطولة العالم المفتوحة للروبوتيك المفتوحة، يعني خاطر فيها تقريبا المجالات اللي تنجم تلقى فيهم المنافسات في الروبوتيك الكل. فما 65 مجال تقريبا مفتوح، الأعمار مفتوحة من 6 سنوات إلى أدولت يعني ما لا نهاية، يعني فماش ليميت داج. كل كاتيجوري واحدة، كل كاتيجوري عندها النوع متاع المسابقة بتاعها. عدد الدول كي نقولوا بطولة العالم يعني فوق تقريبا 80 دولة. عدد المشاركين فوق 4500 مشارك تقريبا. وشكين فري كومبيتيشن، معناتها كومبيتيتيف بالكدا. الدورة متاع المسابقة ذي يظهر لي الدورة فوق 35 دورة توا. تونس تشارك منذ 3 سنوات. المشاركات السابقة كانت جيدة جدا جدا، لكن المسابقة ذي كانت ممتازة بحكم اللي كان عنا تتسمى جراند وورد في كاتيجوري من 65، يعني pour la crédibilité scientifique et la crédibilité de la de résultat. يعني مش البطولة، يعني خاطر ما فماش جائزة واحدة، فما برشا جوائز، لكن مش سهل انك انت تتوج بواحدة منهم في وسط الدول هذوما الكل. احنا كان عندنا 45 ميدالية بمختلف الوانها وفئاتها، 45 ميدالية مختلف الالوان نتاعها بين الذهب والفضة والبرونز في مختلف المسابقات، وهذه نقطة قوة لانه احنا مشيناش لعبنا مسابقة واحدة،
0: شاركتوا في برشا مسابقات،
1: شاركنا فيهم تقريبا مش الكل، لكن شاركنا في اكبر المسابقات اللي فيهم. وكان فما تتويجات بالذهب في برشا مسابقات. الكيس يعني انك مش فقط تتوج بالذهب، لكن لازم تجيب توب سكور في الذهب باش تنجم تتوج بكاس. واحنا والحمد لله في مجال برمجه الروبوتات كان عندنا الكاس هذه.
0: داكو، معناها حسب اللي فهمت هما مسابقه هي ذي بطوله عالم مفتوحه فيها برشا تيماتيك، وانتم في واحده منهم خلطتوا للغوكور وخلطتوا كاس
1: مع برشا ميداليات في الاخرين اللي هما مش حاجه سهله كيف
0: بالضبط، هي حاجه باهيه. دونك الكاس خديتوه على عدد الميداليات الذهبيه ولا على عدد جملي نتاع الميداليات؟
1: لا، على توب سكور في ميدالية ذهبية، يعني تاخذ ذهب وتزيد التوب سكور نتاعها، معناتها يظهر لي توب 1 ولا توب 2 الاولين عندنا في العالم.
0: تقريب قداش من شخص في الفريق اللي
1: في 14 فيها عدد البنات قد عدد الاولاد، وهذه حاجه مهمه برشا. اصغر واحد كان عمره 13 سنه، اكبر واحد كان تفاجئ مسكين انه هو مش شاف في الكاتيجوري سينيور، يعني موان 18 ans. كيف تخلوا وصل الغادي ولا لا بلوس كلكو جوغ، يعني دخلوه في الكاتيجوري ادولت، وهذه ادولت يعني مفتوحه حتى للشركات. وقلت له ما يسالش، شجعته وقلت له فازي مش مشكل، يعني هذه حاجه تفوتك انت. دونك ما في بالناش يصبوا اون جورني بري،
0: اي معناها دوب عمل 18 ans غادي يدخلوه في الكاتيجوري ادولت،
1: الا ديكروشي ميداي دور في الكاتيجوري.
0: برافو علي.
1: دونك
0: هذا
1: وهذه الحقيقه بالنسبه لنا احنا هو اهم اكسبلوا انه لا فليكسيبيليتي انه لا رياكسيون طون غيال اونفير لي بروبليم انه تبني جيل يعرف يعرف يتصرف مش فقط يمشي
0: اي
1: اكزاكتومون على خاطر اذا كان المسابقات ما تعطيكش لا بوسيبيليتي انه انت غدوه تتطور في العطاء نتاعك وتنجم تعمل بروجيكسيون على الواقع نتاعك في البلاد نتاعك ماشي حكايه مسابقه فقط وميداليات
0: يتعلموا حاجات ما اعمق معناها بالنسبه للمشاريع اللي ربحت توا كي نحكيوا على تبارك الله 45 ميداليه عملتوا في كاتيجوري معينه خديتوا كاس ومدي ميداي دور ريكور شنو كنتاجم تلخص لنا اهم على الاقل الحاجات اللي شاركتوا بها في شنو باغ اكزامبل الحاجات
1: سؤال مهم جدا ولهنا نحطوا الاكسون على خاطر كما تعرف تونس تقريبا من اكبر الدول اللي فيها اكبر عدد عدد من الـ من الـ من النوادي الروبوتيك خاطر عدد مهول وهذه حاجه هايله راهو احنا كجمعيه تخدم في المجال هذايا ماذا بينا يولي فما نادي في كل دار على خاطر هذايا باش يعمل ابجريد نتاع النيفو لكن المسابقه يلزم نفهموا اللي هي فقط مش مشاريع او روبوتيكا كاهو برمي لي كاتيجوري دونك ساعات تلقى لي لاين فولورز اللي هي حاجه معروفه لكن يلزم فما ان سبيد معين فما سولون دي كريتير معينين هذه كان عندنا فيها المرتبه الثانيه عندنا الفايتر ميني فايتر وميني سومو كان كيف كيف عندنا فيها ميداليه فضيه الذهب جاوا تقريبا مركزين في اللينيو في الانوفيشن اللي هو حاجه مهمه برشا تسعة مشاريع فيهم اشتر فضة واشتر ذهب وهذه حاجة ممتازة برشا وهي هذه اللي خليتنا احنا نتوجه اللي هما المشاريع نجم نعطيك فكرة حاجة مهمة برشا وقريبة للواقع متاعنا المشاريع في مجال التحكم في المياه مشاريع في مجال معالجة او متابعة الامراض اللي تصيب النخل مشاريع في مجال رقمنة المتابعة متاع كل ما هو اللي عندهم مشاكل مع أمراض المستعصية حشيك يعني يستحقوا دي زاكومبانيمون اون ليني اترافير دي زالغوريتم معينين والكلهم لهنا الوليدات كسوا 13 ولا 18 الكلهم خدموا افيك دي بروجي ابليكي بالانتليجنس ارتيفيشيل مش مستعملوا فيهم الانتليجنس ارتيفيشيل ايلون ديفلوبي لور بروغرام ولا خلينا نقولوا لور اجون صغير اي اللي خليهم ينجموا ينتجريوها في البروجي نتاعهم لو سويفي ان طون ريال ليليفاسيون تاع الحوت معناتها فريمون دي بروجي انوفون هذاك علاش حتى لي جوري يقولوا لي كيفاش معناتها ينجموا يجيو لبالهم انهم يخدموا على دي بروجي كيف هكا في العمر هذايا نقولوا على خاطر يلزم يخدموا بطريقه صحيحه مش فقط فير ان كوبي كولي نتاع دي بروجي
0: اكيد باهي توا هذوما تبارك الله الجيل كيما هكا لازم اكيد تاثير على خاطر كي نحكيو على من 13 18 عام معناها القدام ينجموا يمشيوا ما ابعد من ذلك اذا كان الصين بلاد الابتكار وبلاد التكنولوجيا وبلاد الروبوتيك وفرانشمون معناها يتميزوا يتألقوا في برشا حاجات اللي هو مؤشر به بارابور لنمبر دابيتان بارابور للتكنولوجيا المتوفرة عندهم فالهوني كيفاش نجموا انت ترى نستثمروا هذا الكل في المستقبل الأفكار موجودة ولكن التطبيق على أرض واقع الحلول هذوما كسوا للمياه للمتابعة الأمراض للنخيل للغير واللي حكيت عليه انت الكل نجموا نراوها على أرض واقع في تونس سهل التطبيق ولا فما بعض العراقيل
1: نجموا كان نروها معناتها سهل التطبيق شوف انا ديجا بعد ما عملنا اجتماع مع بعد الربح ديما نقولوا لهم راهو برافو عليكم انا ساق بالكل شيء اونطونك فونداتور دو لاسوسياسيون سعيد جدا انه مش نحب نكون متفاجئ لانه فما بعض المدربين الموجودين كانوا هما نفسهم صغار بعض السنوات اللي فاتت كانوا هما نفسهم مشاركين دونك هك لا باساسيون دو سافوار والبارتاج دو سافوار حاجه مهمه برشا دونك احنا قلنا لهم راهو صحيح ربحت وصحيح تلقى تونس فرحانة بيك وإحنا سعداء جدا بالتغطية الإعلامية الواسعة جدا ونشكركم بالكدا لكن قولوا لهم الأهم من هذا إنه الرأو البروجي متاعك في الفيترينة الرأو البروجي متاعك يتباع الرأو البروجي متاعك كوميتون أن ستارت أب والحقيقة الكلهم سورتو اللي قرب للدزويت الكلهم متعدين البكالوريا وكلهم يخموا في الخطوة اللي بعدها وعملنا معهم اجتماع كبير وحكينا لهم على ما على نيكوسيستم ولا اون اوبورتونيتي في ستارت اب في تونس اللي الحقيقة قاعدة تعطي في برشا دفع دونك نحب نقول لهم فايزي راهو ما عندك تقصر
0: مع الاغلبيه باش يمشيو يختصوا في الايطالي اللي بعد الباك باش
1: يختصوا
0: في تونس ولا في الخارج
1: لا في تونس أرى لا خاطر تونس في الخارج هذا يبقى لهم هما الاختيار
0: اي ما هو يخافوا اللي يمشي ما يرجعش صحات ماذا بينا؟
1: طيب أنا هو في نفس إحنا ماذا بينا يبقوا، لكن في نفس الوقت ما عندكش حتى سلطة يعني.
0: أكيد.
1: مادية أنك تقول لا ما تمشيش.
0: أكيد.
1: ما نشوفه مثلاً ثمنه فما لبنية الأولانية على البكالوريا اللي اختارت فاكولتي دو ميديسين متاع سوسة. أنا فرحان إن هي بقات لهنا، لكن في نفس الوقت أنت تقول له شوف إحنا وريناك كومونت إكسبلوتي كجمعية كيفاش تتميز كيفاش تنجح. لكن ما نتصورش حتى اللي باش يمشي باش يقعد لبرا، الشبكة عروقه لهنا وما عندوش
0: يرجع. إن شاء الله هذاك اللي الفايدة. إحنا تبارك الله هذوما مؤشرات ياسر إيجابية للجناس متاعنا للشباب الجيل المستقبل. فالحقيقة ماذا بينا الأفكار والشيء اللي خدموا عليه يطوروه في الكورسوس متاعهم بار لا سويت ونبدلوا حاجات إحنا عنا هوني باستعمال هالحاجات هذوما الكل اليوم، الذكاء الاصطناعي الروبوتيك العالم الكل قاعد يدخل فيها في برشا مجالات. وقيد ده احنا اذولي مادام عنا الافكار وعنا الكفاءات نتعديو الاستاد هذا. مشكور جدا حاتم سليمان رئيس جمعية وسائل مستقبل علوم وتكنولوجيا على المداخلة، ومرة اخرى الف مبروك للفريق كامل اللي ربحوا وتألقوا ب 45 ميدالية في بطولة العالم للروبوتيك بالصين، وخذوا منها في كاتيجوري معينة معنى اعلى عدد من الميداليات الذهبية، وهكذا خذوا كأس في مجال برمجة الروبوتات. مبروك للفريق الكل، وان شاء الله ديما متألقين التوينسة صغار كبار في مجالات متعددة. 9:31 دقيقة، خارجين فاصل صغير ومن بعد برونو مارس، ورجعين زادة كيف كيف مع بقية الأخبار في أحلى صباح معكم للأحداش.
2: انت صباحك بأحلى صباح. مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجوانات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر تي في من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. إمتى صباحك؟

0: مرحبا بكم وتحية لكل مستمعينا. بعد ما حكينا على التتويج العالمي في مجال الروبوتيك و45 ميدالية وكأس بسبب العدد نتاع الميداليات الذهبية المرتفع وخبر به، خلينا نمشيو توا المجال آخر وتتويج آخر. نحكيو على جائزة أفضل بحث علمي نسائي في تونس سنة 2026. سنة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن اختارت العام هذا موضوع ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، لتتوج بالجائزة هذه خولة الخميري اللي هي مختصة في الهندسة المائية والأرصاد الجوية والمائية. تنزيدوا تعرفوا أكثر على خولة اختصاصها وخاصة الجائزة هذه وعليش البحث متاحة توجة. معنا بالتليفون مباشرة اليوم في أحلى صباح على موزاي كافي، مرحبا بيك خولة وتحية ليك.
1: صباح الخير، صباح النور، وتحية ليك وتحية لكافة المستمعين.
0: يا عيشك لله، شكرا ليك. أول حاجة مبروك التتويج ومبروك الجائزة أفضل بحث علمي نسائي في تونس لسنة 2026، مبروك عليك.

0: يعيشك يبارك فيك، يعيشك بارك الله فيك.
1: يعيشك لله. خولة، كنا تعرف عليك أكثر، أنت مختصة في الهندسة المائية والأرسال الجوية والمائية، ولكن زادة دكتورة في الهندسة المائية، وحاليا تشتغل في رتبة مهندس رئيس بالمعهد الوطني للرصد الجوي. هكا وليلي، فما حاجة ما نزيدوها على التقديم هذا؟
0: صحيح، أنا نستغل مهندس أول في المعهد الوطني للرصد الجوي، دكتورة في الهندسة المائية، ومهندسة في الأرصاد الجوية المائية، بحثة في الهندسة المائية والأرصاد الجوية المائية.
1: داكو بهي، دي كي سمعت بموضوع السنة اللي يشتغل على ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، تقدمت وترشحت خولة.
0: أيه، أنا كنت نحضر عندي طوى قريب 3 سنين نحضر في البحث هذايا. البحث جاء في مرحلة ما بعد الدكتوراه، يهم الذكاء الاصطناعي وتطويع الذكاء الاصطناعي والخوارزميات من أجل آثار التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على الموارد الزرقاء في تونس. نقول الموارد الزرقاء معناتها الموارد المياه السطحية والموارد المياه الجوفية. كيف شفنا شفت الانونس معناتها الانونس بتاع وزارة المرأة، وين البحث بتاعي ديجا خرج في مجلة محكمة، مجلة على الصعيد العالمي في الايديولوجيكال بروسيسز، هي احنا دخلنا في كومبيتيشن كبيرة عالمية ونافسنا البحوث العالمية الجديدة اللي هي جديدة، معناتها تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تعتمد على الخوارزميات، والحمد لله وفقنا ربي باش خرج البحث نتاعنا على الصعيد العالمي وشاركت به في النص وزارة المرأة، والحمد لله نال التتويج وخنا البرد بل يسحق.
1: الحمد لله. معناها اختيار الموضوع اكيد اللي هو حاجة دكتوريتي اليوم، نحكيه على اجهاد مائي، تحديات للعالم الكل، ولكن التونس ان بارتيكولي زادة كيف مع الغيشوفمون كليماتيك، مع الشح ساعات في المية في المخزون في لي باراج وغيره، شنو هو السوليوشن اللي يقترحها كداش تبسطها لنا، على خاطر نعرف اللي فما حاجات تقنيه وحاجات معمقه يفهموها اهل الاختصاص، ولكن كنجمو نلخصوا في كلمتين موضوع البحث والفكره اللي خدمت عليها واللي خليتك جوستمون تتوج معناها في الاطار هذا خولة.
0: اي بالنسبه للبحث هذا جاء في فتره داكتواليتي، فتره الشح المائي اللي تعانيه بلادنا. صحيح نحن في الفتره الاخيره شهدت البلاد امطار غزيره، لكن الامطار الغزيره هذه ما تعنيش بالضروره انه انتهاء الجفاف. المشكله الحقيقيه هي مش في كميه الامطار، انما في توقيتها وانتظامها وقدره النظام الهيدرولوجي على تخزينها والاستفاده منها. اللي تبدا عنا برشا امطار في مش في وقتها، هنا التربة تبدأ جافة جدا وقد تكون قدرتها على امتصاص المياه محدودة جدا، فتنتج عنه سيلان كبير نحو الأودية والبحر وتخزينها بدل أنها توصل للموائد المائية.
1: أيوة.
0: هنا نحن مشكلتنا هنا في الموائد المائية. نعرفوا اللي المناطق الجنوب ومناطق الوسط في تونس يعني وبرشا من ندرة المياه، خاطر الموارد الجوفية نتاعو صار لها سيغ اكسلواتاسيون وماشيين في الفقر والشح المائي.
1: أيوة.
0: هنا احنا خممنا لهنا في المخبر البحث هذايا، حبيت نأكد اللي هو راهو 100% تونسي بأيادي تونسية وبتأثير تونسي وفي مخابر تونسية.
1: مشينا
0: في الفكرة نتاع تطويع الخوارزميات وتطويع الذكاء الاصطناعي باش نخرجوا بحلول مستدامة على الصعيد 2030 و2050 من أجل اكتشاف حلول مشاكل المياه. ولقينا في المخرجات البحث اللي قد اللي فما سعي اللي هي لازم البراج يكون الكونتيسين بتاعه ما تقلش من 1.5 مليون متر كيوب وقت اللي يبدأ عنا معناتها تساقطات الشهرية بين 15 و25 ملم. هنا الري نجم يكون دوره في تغذية مستوى المياه الجوفية.
1: معناها الهوني اوبتيميزاسيون بتاع المياه على الاقل اللي تسقط في فصل الشتاء، وهوني دور الذكاء الاصطناعي وين يدخل بالضبط خولة.
0: دخل الذكاء الاصطناعي في عديد المناسبات. بالنسبة للتطويع المعطيات المربوطة بالمناخ ورديناها ملائمة للتونس وملائمة للريجيون ريجيونال ولوكال. وبالنسبة زادة للمعطيات المربوطة بالصور الأقمار الاصطناعية وبالنسبة زادة بالنسبة زادة للذكاء الاصطناعي مكننا باش نشوفوا الهوريزون 2050 و2030 الريبارتيسيون سبيسيال نتاع الغطاء النباتي في تونس.
1: واضح معناه باش تكون فما تعرفوا كيفاش تطور الغطاء النباتي بذولي بقارة بالتكنيك هذية. آخر نقطة اليوم اللجنة تقول انها بطريقة موضوعية ومقاييس دولية اعتمدت عليها على جودة البحث على الابتكار والتجديد على الامباكت اللي يرجع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتطويره على نطاق الوطني. هذا كله باهي ولكن هل باش نراو على أرض الواقع بخلاف الجائزة اللي هي التتويج اللي هي حاجة بيا والفالوريز الخدمة اللي قمت بها خولة ولكن من بعد على أرض الواقع هل إنه فما فكرة أو مشروع أو الانتونسيون إنه هذا يتطبق بالحق معني هالفكرة البحث اللي خدمت عليها؟
0: هو الحقيقة هذا إحنا نطمحوله وهذا اللي هو معناتها إحنا نتمناه يكون أنه أكيد كل باحث يبدأ يتمنى أنه البحث بتاعه ومخرجات البحث بتاعه تطبق على أرض الواقع. نتمناه من وزارة الفلاحة تتبنى مخرجات البحث بتاعنا باش نعممه على الأحواض المائية اللي موجودة في بلادنا وتطبقوا المخرجات البحث على الميثودولوجي بتاع البحث تطبقوها على على الأحواض المائية الموجودة في بلادنا وهكذا باش نحققوا الاستدامة والامن الغذائي والامن المائي.
1: معناها هو هل كان مطروح هذايا في تنسيق بين وزاره المراه وزاره الفلاحه هل معناها صار بروبوزيسيون ليك او معناها نحبوا به يا الجائزه لكن خارج اطار الجائزه نحبوا حاجات كونكريت نستفادوا منها من افكار من ابحاث كيما هكا خوله برك عليك في برشا مجالات نراو خاطر حاجات هكا ولكن بعد تقعد في الرفوف. هل فما سعي يكون منك انت او فما تنسيق مثلا بين الوزارات باش نراو يرى النور هالبروجي هذا؟
0: اي حسب وزيرة المرأة مشكورة قالت لي فما تنسيق بين وزارة المرأة ووزارة الفلاحة باش يتبناوا البحث بتاعي ويعملوا ويطبقوه على أرض الواقع.
1: ان شاء الله نشوفوا المشروع متاعك على أرض الواقع والبحث متاعك في تطبيق ونتابعوه لسنوات ونراو الامباكت متاعه في السنوات القادمة خاصة وانه في علاقة بموضوع داكتواليتي على الاخر في تونس ولا حتى في العالم الكل. نذكر الموضوع اثناء البحث العلمي النسائي اللي اختارت وزارة المرأة وطفولة وكبار السن هو ابتكار الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. لازمنا نبدأ نخدموا عليه اليوم باش نلقاو غدوة كارنا بدينا ديجا احنا راهو يعني غوتار شوية ولكن سوني جامي ترو تار. مشكورة جدا خولة الخميري يعطيك الصحة شكرا ليك ومبروك مرة أخرى التتويج بجائزة أفضل بحث علمي نسائي في تونس لسنة 2026 جائزة منحها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سنويا. شكرا خولة إلى اللقاء. يعيش كل في لمين احنا مواصل معكم في احلى صباح. مازال عنا الاخبار مازلنا باش نحكيو في برشا مواضيع اخرى العشرة موعد الاخبار على موزاي كافيه وساعتنا الجايه معنا لو بو مارشي. نقول لكم فانا مرشي ماشيين اليوم شوفوا بورصه الاسعار مازلنا شويه اخر مع ثاني موعد معكم مع صندوق عجب وبقيت فقراتنا ومتابعه الاخبار والاكتواليتي. انت صباحك

0: صباح مرحبا بكم جديد، خليكم مع موعد اخبار العشرة على موزيك فام من قسم الاخبار مع زميلنا سيف الدين مهدي. نرجعوا الساعه الجايه بعد الاخبار باش نبداو مع لو بوين مارشي كالعاده، بورصه الاسعار، الخضره، الغله، اللحوم، الحوت في مارشياتنا في اسواقنا. كل يوم نمشيو لولايه جديده والبلاصه جديده نكتشفوا لو بوين مارشي منين. بعد شويه شويه خزده كيف كيف نتناولوا موضوع يهم المستهلك التونسي ويهم التوينس الكل في علاقه باسعار الدواجن، البيع بالتفصيل للحوم البيضاء، وكذلك زادة بالنسبة للأسعار البيض اللي البعض يقولك فما ارتفاع لافت الأسعار البيض. البيضة الواحدة توصل 340 مليم بعد ما كانت 190 مليم، يعني زيادة ب 150 فرنك في العظمة الواحدة. صحيح من الغالط في هذه الكل تنخذوهم بعد شوية ونأخذ كل التفاصيل مع رئيس الغرفة الوطنية لبيع اللحوم البيضاء بالتفصيل. نرجع بعد الأخبار.
1: انت سباحك احلى سباح احلى سباح تجي معنا اللحظة ويربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، ويربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لاشونس أبرتين العشم سوط عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من ربحين فالصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: Les soldes d'été sont enfin là. Avec Lee Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout ce hâtel, c'est team filmier. Ne manquez pas cette occasion. Mouhtar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn. Lee Cooper, solde les prix. جامي لا كاليتي
3: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح، يعني هم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلط لحد وقيت باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400 ألف كيلومتر. مالا تنجيزة الأقرب أجانس بيجو، لوفر تقعد لآخر الأوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
4: سيف سلي شو عارف هنا؟
5: مش عارف في أقوى بالانس في القنطرة والحمام سوزة وجديد أحلى سنساسيون للعبيد في أطول توكو كو في البلاد، محبيحة وتفهيدة تعطيك روح جديدة، مخلف لباوي والريستورون والبيسين اللي في الموجة وبرشا أنيماسيون. عشان أقوى بالانس اتبحنا وجيد اتبحنا.

مستمعي إذاعتي موزيك فم، تحية طيبة. وزير الفلاحة عزيم بالشيخ يوصي بتكثيف المتابعة الميدانية والصيانة واليقظة بما يضمن على درجات الجاهزية لمواجهة موسم الأمطار، وذلك خلال إشرافه على جلسة عمل انعقدت أمس بمقر الوزارة لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتداخلة والإمكانيات المتوفرة في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات. وتأتي هذه الجلسة في ضوء التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل خريف ساخن وممطر، بما يستوجب تعزيز اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة بالمناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات. وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة، فقد تقرر خلال هذه الجلسة اعتماد يوم 5 من أوت من كل سنة يوما تحضيريا للاستعداد لموسم الأمطار، بما يحمل هذا التاريخ من رمزية باعتباره يتزامن مع ذكرى وفاة المرحوم عامر الحرشاني الملقب بأب السدود، تقديرا لإسهاماته في مجال المياه والسدود وفق بلاغ الوزارة. ارتفاع مؤشر أسعار العقارات المبنية بنسبة 0.3% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025 مقارنة بالثلاثي الثالث من السنة نفسها، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء الذي فسر ذلك بارتفاع أسعار المنازل بنسبة نهزت 1.8% وتراجع أسعار الشقق بنسبة 0.3%. ووفق المصدر ذاته، سجل مؤشر أسعار مجموع العقارات المبنية ارتفاعا قدره 5.6% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، حيث ارتفع مؤشر أسعار الشقق بنسبة نهزت 5.7% ومؤشر المنازل بنسبة 5.6%. في تطورات الشان الدولي، قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم صباح اليوم بلدة قصرى جنوب نابلس بالتزامن مع تجديد الإجراءات العسكرية فيها، وتبدأ بتفكيك بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون إسرائيليون قبل نحو 6 أشهر في منطقة رأس العين. من جانبه، السفير الأمريكي لدى الاحتلال الإسرائيلي يندد بالحصار الذي فرضه مستوطنون إسرائيليون على منازل فلسطينيين، من بينها منزل يملكه مواطن أمريكي، واصفا ذلك بالترهيب. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أمس المنطقة الغربية من بلدة قصرى بهدف تفكيك خيمة استيطانية أقيمت قبل أشهر بين 3 منازل لعائلات فلسطينية في وقت بقي فيه المستوطنون في محيط المنازل وسط استمرار إغلاق الطرق المؤدية إليها وقطع المياه والكهرباء عنها. محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي يقول في تقرير نشرته وسائل إعلام حكومية أمس قبل انعقاد اجتماع وزراء مالية دول مجموعة بريكس في الهند، إن إيران ستنضم قريبا إلى بنك التنمية الجديد، وهو مؤسسة تمويلية تنموية أنشأتها بريكس. ولا تزال إيران خاضعة لعقوبات أمريكية ودولية شاملة، ولم تتوصل بعد إلى اتفاق لإنهاء الصراع الحالي مع الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، مما يمنح طهران حافزا إضافيا للبحث عن قنوات مالية بديلة خارج نظام الدولار. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيك فام بونات، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: .marché.
1: العشرة 12 دقيقة في أحلى صباح كل يوم لقيت هذا لو بوان مارشي وكل مرة نمشي الولاية جديدة المارشي جديد نشوفوا بورصة أسعار الخضر الغلال اللحوم اليوم ديريكسيون ولاية بنزرت وين موجود مراسلنا على عين المكان مراد ديليجي مشكور عمل بينا دورة وتراو الفيديو دايوغ بصوت وصورة على لي ريزو نتاعنا ومباشرة تو على الباج فيسبوك موزايكا فام. مراد مرحبا بيك وتحية ليك.
2: مرحبا ليندا ومرحبا بكل مستمعين راديو موزايكا فام. البحر زاد كويس اليوم في البنزرت مع شويه نتو البحر كويس
1: هاي تري بيان. مي نبداو بالمرشي وبعد حكينا شويه على البحر.
2: بالمرشي داكور دو بون. بالنسبه لاسعار الخضر اليوم في مرشي البياطه في بنزرت المرشي البلدي دونك مقعد كان المرشي هذا هو في بنزرت لا محاله بلدي هو ولا البحيره
1: ايوا
2: في بنزرت المدينه. بون البتنجيل 16% اليوم السوم تاعو الطماطم 980 الفلفل المسكي ب 1980 البطاطا ب 2400 ولد القمر 2900 البصل ب 2300 القناويه 20 دينار الكيلو يعني 100 جرام ب 2000 فرنك السلطه 1500 المعدنوس والسلق مع الخضر الورقيه 2 دينار القرع الاحمر 1500 والقرع الاخضر ب 3000 هذه بالنسبه للخضر. بالنسبه للغله كرموس عندنا طويكه متوفر برشا ما شاء الله كرموس الجبه ب 12000 كرموس الزيدي ب 18 دينار الكيلو نتاعو العنب من 8000 حتى 10000 الدلاع 15% الكيلو البطيخ 16% الخوخ كراميل من 4000 حتى 5000 الخوخ بطبقاية من 5 دينارات حتى 7 دينارات 800 كيلو التفاح 6800 تقريبا هذا أهم الغلال الموجودة.
1: أيوة.
2: بالنسبة للحوم الحمراء الهبرة البلدي 47 دينار و800 بالعظام 39800 العلوش ب 64 اللحم كرومه 41800 الهرماش 8000 والكبده 68 دينار ولد بحر تبارك الله مهرجان موجود متوفر برشا انواع سردينه من 4000 حتى 5000 الغزال 13 دينار و800 تريلي ترمل صغيره 24800 النزلي من 19 دينار و800 حتى 22 دينار تريلي نتاع الحجر من 42 حتى 80 دينار الفوكا لامار ب 14 دينار الكالامار 56 دينار السيبيا 32 القاروس المربي 28 الورقة المربية 21 ورقة البحر 54 دينار اللامبوغا 20 دينار و800 علوش بحر ب 24 البشي ليموني موجود برشا ب 20 دينار و800 الشوفيت مقلوبة 29 دينار المول ب 14 دينار القراب من 36 حتى 58 الجغالي 68 الجراب 68 الكرفيت ب 34 والتريل الحجار كما قلت لك قبيلي ب 80 دينار تقريبا هذه اهم الاسعار في مرشي بنزرت اليوم يا ليندا.
1: خي بيان باهي هذه بالنسبه للمرشي وقاعدين تبارك الله نشوفوا في لي فيديو
2: وتصاور
1: اما في علاقه بالبحر والطقس مراد فما حركيه في بنزرت فما قالوا لنا بنزرت
2: تبارك الله البريود الاخر معناتها ما شاء الله يعني تعتبر من اهم الوجهات السياحيه يعني في تونس السياحة خاصة الداخلية وشوفنا حتى السياحة الأجانب يعني بنزرت ما شاء الله في الفيوبور الكورنيش المسالم هذا بنزرت المدينة رفراف وغير الملح كما غير ما نحكي وراس رجلة كيف كيف يعني ما شاء الله بنزرت يعني تبارك الله والناس الناس تجي
1: توليات أسبوع
2: جين دخل يقولوها خرج مرة خبر نتاع البحر المسلخ في المسالم راهو بارتي صغيرة هكية وين ريزيدانس وتم تسكيرها هكية خاطر العباد خافت شوية من سيدي المسالم والله البارحة نزيت البنات ومشيت عمت وروحت بريسك المغرب من سيدي المسالم وما شاء الله
1: هو هو ايش نقولك احنا كنا وضحنا بالضبط الزونة ناهي وين بالضبط الاشكال وتدخل وقتها معاك وحكينا بالقديم يعني على الموضوع دونك لازم التحري واحد يسمع للاخر وبعد كل واحد حر يعوم وين يحب فينا المهاكا ولا مراد
2: راي وبنزرت حلوة وزرتونا ما نسوهاش اللي الجمعة جاي بشدة فيها مهرجان حلو برشا على ضفاف القنال
1: يعني
2: تطور جينتي البحر على ضفاف القنال تتفرج في القنطرك تطلع وتهبط وبتلقى مهرجان تقريبا الأسعار تاع الدخول نتاعو بتكون معناتها رمزية ورمزية جدا
1: دينار في الليل هذا
2: تدخل تتفرج في الليل
1: في الليل أيوة.
2: يعني تدفع دينار وجي تتفرج في القنطرة وفي المهرجان
1: صحة صحة جوكم هاي في بنزرت مراد إن شاء الله ديما حفلة وعامرة وإن شاء الله تحية خاصة لأهلي بنزرت لكل في الاستماع لنا نشكرك برشا مراد دليجي مراسلنا في بنزرت اللي مع شفنا الأسعار اليوم في لو بوان مارشي في بنزرت.

0: فشل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: العشرة و17 دقيقة في أحلى صباح، بروح جو فاصل صغير وبعد مواصلين معكم حتى للأحداش شوي آخر، باش نحكيو على أسعار الدواجن وزادة كيف أسعار البيض. البعض يقول لك من المستهلكين أنه حاسوا فما أسعار ارتفعت نسبيا، علي مستهلكين بيه شنو صحيح من الغالط، شنو الموجود توا في الأسواق جوستومون، وتابعونا واسمعونا وين ما موجودين باش تعملوا هكا مقارنة باللي موجود عندكم وباللي باش نحكيو عليه بعد شوية. ومشكور رئيس الغرفة الوطنية لبيع اللحوم البيضاء بالتفصيل يدخل معنا لتوضيح النقاط هذه كل بعد شوية في أحلى صباح.
0: انت صباحك بأحلى صباح مع متزر ميلانو. الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. -50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
2: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق، تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ملا

وتفرهد. مليون فيبر تيتي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلة، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تيتي والسلام. ابدأ سباحك.

0: ابدا سباحك باحلى سباح.
1: جمهور مهرجان بوغارنين الدولي، الموعد يتواصل مع أجمل السهرات، 10 أوت رحلة موسيقية بين فلسطين وتونس مع مجموعة ولا مرة وعرض قربي للفنان نضال يحيوي. 11 أوت موعدكم مع العرض المسرحي المتميز الهاري بيت لوفاء الطبوبي. 12 أوت سهرة استثنائية يقودها الموسيقار عبد الرحمن العيادي بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين التونسيين. 13 أوت موعدكم مع سهرة الاختتام التي يحييها الفنان التونسي نور شيبة. تباع التذاكر بموقع جيشي بونتين وبداية من 22 جويليا بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد حمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.

0: العشرة وثلاثة وثلاثين دقيقة في أحلى صباح، مرحبا بكم معنا من جديد وين ما تسمعوا فينا. واخترتوا موزايكا فام نتابعوا ديما معكم الأخبار والأكتواليتي، وسورتو كي نحكيو على الاستهلاك اللي عند التونسي. ورقم واحد نعرفوا أنه اللحوم البيضاء وبارتيكولي الدجاج من بين أكثر اللحوم اللي يستهلكها المستهلك التونسي، فيبدأ يتبع في بورصة الأسعار عن قرب كسوا للدواجن وإلا زاد حتى للبيض. دونك في الفترة الأخيرة البعض تشكى من ارتفاع في الأسعار هذه متاع الدواجن وحتى أسعار البيض. حبينا نفهمه صحيح من غالد، وخاصة نفهمه علاش فما هالارتفاع هذه في بعض الأحيان. ومشكور جدا رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء سي إبراهيم النفزيوي يدخل معنا باش نوضحوا بعض النقاط في الإطار هذه. مرحبا بك سي إبراهيم، تحية لك.
1: مرحبا بك، مرحبا بمستمعين موزايكا فام.
0: أي فضلك يا سيدي، تحية ليك وشكر كبير ليك. قبل العظم هيت نبدأ مع اللحوم البيضاء ولحوم الدجاج ان بارتيكولي، أعطينا فكرة على الأسعار، الأسعار كيلو الواحد من المذبح قديش وقديش قاعد يوصل للمستهلك التونسي.
1: بالنسبة للمغالطات تم برشا مغالطات قاعدة تصير.
0: أيوة.
1: مغالطات خاصة حتى في بعض وسائل الإعلام يشوفوا في ناس ما عندهم دراية حتى بالموضوع، ما عندهم دراية بالأرقام، وما عندهم دراية حتى بحاجات. أيوة. يجوا يبدو يحكوا كما يجي، ما عندهم دراية بالقانون. ثم حاجات ما يتمش تكون نخوف بها المواطن. نحن بالنسبة للحوم البيضاء المواطن يتهنى على اللحوم البيضاء رغم المشاكل اللي صارت في بالنسبة للموسم الحر هذه اللي جت، ورغم هذه النفوق تاع اللي صار في 40 و50%. بقى احنا تو كغرفة ونتعامل مع المجمع المهني، نتعامل مع وزارة التجارة، نتعامل مع جميع الأطراف. بالنسبة لجويلية ووت من هنا حتى لآخر سبتمبر عاملين برنامجنا في 16,000 طن.
0: أيوة.
1: 16,000 طن سوى في الشهر هذا صارت في صارتك الوحدة جت بالمرصاد، يعني العرض أكثر من الطلب. الطلب تعرف
0: الطلب أكثر من العرض ولا العرض أكثر من الطلب؟
1: لا سوى العرض أكثر من الطلب.
0: أيوة.
1: العرض أكثر من الطلب.
0: أي.
1: لكن تبقينا سوى المواطن التونسي قلت لك لا هي كل مره في فصل حاجه يشري كراس يشري قلم يشري كذا بالدرون تي سكولير مثلا بينا نتعاون الناس كل على المشكله بس نعاون المواطن كمواطن. بالنسبه للدجاج بهم الدجاج هو موجود بهي الطريقه، اما تبقينا راه 13,000 و14,000 اللي يحكوا عليها تو هذه راه في نقاط البيع المهمشه. هل الذبح العشوائي؟ راه الذبح العشوائي كان يشري في الدجاج ب 4000 و3000 تو الذبح تو الدجاج الحي يشري فيه ب 7200 ما عادش ينجم باش يبيعها تحت 12,000 و13,000. بالنسبه لنقاط البيع المنظمه تو قاعدين ناخذوا من المذابح، قاعدين كم بعض المذابح في الثلاثة ولا أربع مذابح الموجودين قاعدين يمولوا في كامل الجمهورية. هو 7500 قانون 9 مارس 2026، هذا المقرر 9 مارس 2026 ينتهي في الشهر الداخل. بقينا راه قاعد 7500 من المذبح ويتباع المواطن على المستهلك يتباعنا ب 8500، ما تم حتى شك ولا اختلاف. المواطن ماذا به يمشي ياخو من نقاط البيع المنظمه.
0: معناها نحن الدجاج العشوائي ما غير معترف به، لازم المستهلك يكون واعي زاد يشري من نقاط البيع المنظمه لسلام تو ديجا صحيه. صح. وفي نفس الوقت باش يلقى الاسعار اللي هي منظمه به. اذا كان المستهلك معناها يلقى فوق 8500 راه فما تجاوز في الاطار هذا،
1: تم ذات مخالف للقانون. ولهذا هذا عندك رقم الاخضر، عندك رقم الاخضر ينجم يطلبه، ينجم يجي وزارة التجارة سوال الإدارة العامة لأبحاث اقتصادية قائمة بمجهود جبار هي ومراقبين نتاعها. أيوة. سوال الإدارة الجهوية كيف كيف قاعدين يخدموا ليلة نهارا حتى فيش تكيم اليوم تو هم توفى المواطنين يدوروا بدون حتى شك ولا اختلاف.
0: بالنسبة لسعر السكالوب سي إبراهيم تقريبا يتراوح من قديم
1: ديسكالوب 19 ديسكالوب سيد مع النعمة ما هوش في مقرر ولا حاجة. أما هنا بغتين على الديسكالوب باش ما يخرجش على 20 دينار ما يخرجش على 20 دينار. مثلا تمشي من أماكن أخرى نقاط المساحات الكبرى تلقى حتى 21-22 وخليه إذا كان خرجت لبرا نقاط البيع الغير منظمة الذبح العشوائي هدية تلقى حتى وصل حتى 23 وكذا. إحنا تو هنا أي شخص موجود يمشي لأسواق البلدية سواء الأسواق البلدية سواء نقاط البيع المنظمة راهو ما يفوتش 18-18500 وهذا يعني موجود بالنسبة للسكالوب.
0: بآخر نقطة قبل ما تعدي للعظم، أنت قلت مارس 2026 دونك 7 دينارات و500 تقرر بالنسبة للخروج من المذبح السعر هذي، هل بعد نهاية الدات أنت قلت بعد شهر توفى فما مراجعة للأسعار هذه، إمكانية مراجعة؟
1: يمكن إمكانية مراجعة بالنسبة لتاجر التفصيل، ما تمش مراجعة باقي تاجر التفصيل عندها مش ربع فيه ما يساوي يقارب على 15% والإسكالوب 20%، ما تمش مراجعة خاطر 15% ما فيه كفاية. أما بالنسبة للمذابح يمكن يمكن يمكن يمكن مش مش مش مش مش مش كثير يعني بالضبط، بس يمكن حتى الزيادة بس زيادة طفيفة تساوي 2 فرنك حتى ما يشعرش بها حتى حتى شخص ما يشعر بها.
0: أيوة.
1: ما يشعر بها حتى شخص، قلت باش يعني نحب نعاونهم كيف الدولة تعاونهم وحنا كيف نعاونهم على شو اسمه باش ينجموا ينجموا يواصلوا في تزويد السوق ونجموا يواصلوا كذا. وما تنساش حاجة أخرى اللي هو تو يحكوا تو تسمع، راهو عندنا روتار دي كرواسون في السخانة هذه حتى اللي عندها دجاج موجود، راهو عندنا روتار دي كرواسون النمو بين 4 إلى 8 أيام روتار هذه يعني يأثر شوية على لكن احنا بالمرصاد اذا كنت تتابع فريق او تبع في اي مكان في اي مكان من اسواق المنظمه اسواق البلديه المنظمه تبع في اي فريق يصورهم كانوا تسلف لانه طريقه تصور الناس كلها تصور ما الناس التجاوز لكن ما عندنا حتى شيء. واحنا التجار التفصيل كاع كل واحد يرقب في نفسه مش يخلوه حتى شيء
0: بالضبط. دونك المواطن هكايا المعلومه عنده كامله من المصدر يعرف بالضبط شنو هو المسعر في السوق. نمشيو للبيض سي ابراهيم، نعرفوا مليح وخلينا كل واحد نعطيه حقه تو احنا نعرفوا لي فما ضرر كبير صار في الفتره الاخرى بسبب موجه الحر بسبب ساعات انقطاع التيار الكهربائي، فما خسائر كيف صارت للمنتجين في الاطار هذايا، ولكن هل هذا هو السبب الوحيد وراء زاد الارتفاع في عند بعض التجار في سعر البيض وسعر الحاره نتاع العظم؟ البعض يقول لك من 190 فرنك طلعت 340 البيضه الواحده، صحيح من غلط سي ابراهيم؟
1: بالنسبة للبيض حديث وحديث كيفاش يقولوا على حرج كيفاش بالنسبة للبيض هذه تو تقول لي تم إمكانية البيض تراجع بين نفوق البيض ما يساوي على 5% بالنسبة لدجاج البيض
0: 5%
1: هذه وتراجع الإنتاج إلى 7% بالنسبة للبيض. بالنسبة للإنتاج الوطني عندنا 16000 عندنا 162 مليون بيضة في شهر هذا في شهر غير 162 مليون بيضة قوت حتى الاخر عام كل مبرمج في 160-162 حاجة كيك
0: اي باش نقعدوا في المعدل هذا يعني
1: في المعدل هذا بقدرة ربي السماء العليم. لكن بقينا الحاجة الأغرب هذه اللي تنتبه لها المواطن انتبه لها الناس كلها اللي البارح في الأيام نشري فيها ب 170 مليم نشروا فيها ب 170 مليم
0: أيوة
1: داكوردو رانا معاكم خاسرين ايه انتوا راكم خاسرين داكوردو لكن خسارتكم بس ترجعها في نهار ولا نهارين لا يكون لا يجوز بس ترجعها في نهارين ولا 3 أيام ولا في جمعة ولا في شهر لا يجوز. انت تكون تبع فيها بمشي البارح العظم جد البارح العظم 326 مليم بعد ما كانت 170
0: شنو جيت من عندهم وما قبل ما تتبع للمواطن معناها
1: قبل ما تبع المواطن
0: 326
1: مليم برشا 326 البيضة وقت انت كنت تبع فيها 170 علاش الزيادة هذية علاش هنا تو نحكوا نقول لهم ليش نعمل نقعدوا في الطاولة نحكيوا ونتناقشوا في عود باش نزيدوا الزيادة هذية 100% راهي مش شوية
0: برشا وي هما يقول لك موجة الحر الأخرانية أثرت مباشر على قطاع إنتاج البيض ولكن ربما ينجموا على فترة أطول يسترجعوا هالخسائر هذية، معناها بالنسبة لك أنت ما يبررش هذية
1: روعنا ما يبررش وعنا فيه تو البيض عنا إنتاج شو اسمه المنظومة هذية فيها تجارة موازية راهي فيها بلكن بلكش تجارة موازية تجارة موازية هو اللي توصل الدجاجة في العظم 84 جمعة لازم يخرجها ريفورم يخرجها للذبيحة والذبيحة هذيك تمشي ترانسفورماتون في حالات أخرين ما تمشيش المواطن بشكلها حتى يعملونها يشروها زعما فلاحة منتجين يشروها هي ريفورم هكاكا يعملوا لها عملية قلش نعرفش تدخل الانترنت تعرف عملية القلش شنو هو
0: في كلمة فسرها لنا شنو هو
1: عملية قلش تولي الدجاجة تولي الريفورم هذيك اللي كانت كانت 84 جمعة تعطينا في بعض عظم كل يوم وكذا بس ما تعطي يولي كامل عملية قلش يعمل 3 أيام ولا 4 أيام بلاش دو وبلاش ماء وبلاش برشة حاجات تولي تعمل تبدل ريشة وتولي ترجع تنتج من جديد عندنا ما يقارب على 100 مليون
0: أي.
1: في التجارة الموازية 100 مليون بيضك في التجارة في شرق
0: وهذا ما وين يتبيعوا بعد للمستهلك في معناها محلات ما يشريوا ما تسويش
1: كنت تتراو الناس كلها يتباعوا حتى وصلوا يتباعوا حتى في الأسواق الشمس تربطها والواحدة غير معقول هذا غير معقول هذا راقبوا أنفسنا
0: جستما في علاقة بسوم البيض سيبراهيم كيفاش ترى أنت الحل معناها باش نرجعوا للمعقول خاطر البيضة 326 معناها تتباع من عند المنتج معناها عند المواطن مش تفوت 340
1: المرجع المعقول احنا طلب اللي طلبت منهم نقعدوا في الطاولة ونعمل ونحدوا تكل فقداش تكلف العظمة وقت هي تسوى هم على حسب برامجهم هم بدون ما حضرنا فيها التكل فدي 205 مليمات 200 تكلف لها 205 مليمات وبيعها 326 غير معقول وغير وهذا وانا ما كنش نمن باللي تم مستكر شيء ما كنش نمن اللي تم للوبيات ما كنش تول اللي تنمن فيهم لهذه بين بارح واليوم ينزاد 100%
0: أما تتكلف له 205 معناك يحسب هوي مش توزيع والتفصيل والدنيا الكل معناها مصاريفه الكل
1: لا لا تكلف عند الفلاح
0: أي.
1: تتكلف له 205 مليمات يجي الدوارجي الدوارجي احنا نقوله باللغة العربية الدوارجي يهز السلعة ذيك المزود بس يهزها يدور بها يعطيها الأحوان يعطيها الأحوان عندها احنا مقننين عندنا قانون في هامش ربح 15 مليم بالنسبة للدوارجي و15 مليم تجل التفصيل في الكعبة وهذا اللي كان تو كنت نسمع في موضوع تو في
0: الإذاعات
1: اللي هو يقول لك راهو وزارة التجارة محدد سعر 350 انت ماهيش محدد السعر ماهوش محدد هذا كان مقرر مشى اذا كان يعرف اللي يتحدث يعرف القانون هو فصل 4 يدخل وزير التجارة ويعمل مقرر يدوم 6 اشهر وينتهي ينتهي من واحد احنا تو اذا كان هم يحبوا يخدموا ونحبوا نخدموا البلاد وراونا قطاع راهو ساهل ياسر بتنظيمه تنظيمه ساهل ياسر احنا نقعدوا في طاوله ونحضروا معانا المجمع ونحضروا الجماعة ما نحضروش الاداره وحدنا نخدموه
0: بيناتكم انتم ومع العين مع الاخذ بعين الاعتبار سي ابراهيم نتصور زيدا اللي صار لهم في الفتره الاخيره من نفوق من انقطاعات من خسائر زيدا تدخل ولكن تدخل بالمعقول تقول انت به
1: متفق معك
0: واضح
1: متفق معك راه مواطن وقت يجي هيك دجاج ب 8500 وغدوة يتعدى هيك دجاج ب 9000
0: اي
1: ما يسبش هو يسب بنيانك تاجر تفصيل
0: اي هذاك علاش احنا قاعدين نفهموا في الموضوع والبروسيس الكل معناها كيفاش تصير من المنبع حتى للتخلط معناها للمستهلك به سي ابراهيم الفكره وصلت ونشكرك شكر كبير برشا اللي دخلت معنا وفسرت لنا هذه كل وقت على غالب يجري في الحصه ديما نحاولوا ناخذوا ماكسيموم المعلومات ولكن هذايا الكل اكيد تعاودوا تسمعوه على الباج فيسبوك نتاعنا تلقاو المداخله نتاع سي ابراهيم النفزاوي رئيس الغرفه الوطنيه لتجار الدواجن واللحوم البيضاء حبينا نرجع على الزياده اللي يحكيوا عليها الناس الكل في معناها لحوم الدواجن والبيض مع العلم انه هي حاجه ياسر مهمه للمستهلك التونسي معناها باغوميتر خليني نقول في الاستهلاك وقت اللي نحكيوا على اللحوم البيضاء اللي هي الرقم واحد عند التونسي واكثر لحوم يستعملها ويستهلكها في ظل غلاء اللحوم الحمراء انتخوتان نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع نواصل معكم في احلى صباح
2: انت سباحك احلى سباح احلى سباح في اللحظه اللي يصير فيها الاكسيدون السنتور هو الفيصل بينك وبين الموت بلاش السنتور انت خليت ولادك بلاش بو ولا ام بلاش سنتور ما تمنعش على خاطر هو اللي كوفريك المرصد الوطني لسلامه المرور
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فنانة متفردة في مسارها شكلت هوية فنية خاصة بها فيها مزج بين الأصالة والتجديد الفنانة نبيل

0: 13 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbekartaj.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس مزيكا فم
1: انت سباحك.

0: 10:51 دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم معنا من جديد. نذكركم اللي احنا كل يوم لافورماسيون تكون حاضرة معنا دايوغ، فما لو بوان روت كل صباح مع نوتر كونسلتون مراد جويني مع 8:25 دقيقة. واليوم صباح سألته قلت له نهاية أسبوع وزيد معاها اليوم جور فيغي سيغتينمون كايسات معبية ولي بياج يبداو معبين، دونك احنا باش نسهلوا عليكم هذاك اللي جاب حدانا صلاح باش يحكي لنا حاجة باهية برشا وخبير إيجابي شوية. صباح النور صلاح.
1: صباح الفل ليندا، كل عام وانت حي بخير الساعه قبل كل شيء.
0: يعيشك.
1: هنيوك بالعيد هذا ونهنيو نسى تنصر كل كيف كيف. احنا كل عاده نحاولوا بطبيعه هكا نعطيو حاجه باهية انفورماسيون مزيانه علاش لي تو الناس اللي موجوده في كرهبه. كما تعرفوا الصيف متسمي على الجو على التفرهيد. الصيف في تونس ديما عنده نكهه خاصه بحر، خارجه مع العائله اصحاب طرقات عامره بالناس اللي ماشيه تعمل جو بالعطله ومع اورانج. كل عام تعدي هايل وحافل والجو يبدا ملي تشد ثنيه، خاطر نحكيو بالطبيعه انه الرحله تبدا من اول دقيقه تخرج فيها من الدار. يشد عندك كان عامل بروجرام تبحيرة ولا تفرهيدة بالنسبة اليوم وماكش تحب تضيع وقتك في السيركولاسيون باش تتعدى على بياج مورنيغ اللي ماشيين للحمامات بنص نهار وماضي ساعة. البياج اليوم باش يكون هدية من عند أورانج، يعني لا باش تقلق روحك عندك صرف ما عندكش لا تقعد تلوج لحتى شيء، أمورك واضحة بنص نهار وماضي ساعة. البياج اليوم باش يكون هدية من عند أورانج، يعني عم أورانج حاب تزيد البهجة للناس تخلي بداية النهار أخف أحسن، خاطر ساعات أبسط المفاجآت نجم تبدل المود النهار الكل. تعدي هكاك فيسا فيسا تخرج نورمال بالتبسيمة أنت والعائلة ولا أصحاب ولا حباب وإحساس بالراحة قبل ما توصل للبحر ولا تعملك الغطسة متاعك، وهكا ثنية تكون مسرحة ومفرهدة وتبدأ نهارك بأحسن ما يكون والرحلة تولي أسهل والجو أحلى والفرحة تكبر مع كل كيلومتر. باش تتبعوا الجو ما تنسيوش تتبعوا أورانج على فيسبوك وإنستغرام، خاطر ديما فهم مفاجآت مسابقات أخبار جديدة ترافقكم طول الصيف. طريق سلامة الناس الكل ويلا جو مع أورانج. ونذكركم مرة أخرى بنص نهار وماضي ساعة البياج بلاش وهدية من عند أورانج.
2: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
0: مرسي سليح يعطيك الصحة. فما تبحيرة اليوم، فما بروغرام غطسة ولا خدمة؟ خدمة
1: عندي غطسة في شط ميدي ماك اليوم إن شاء الله في شط ميدي ماك، فما تبحيرة باهية برشا.
0: هاي بي تبوك بعد شوية. مرسي بوكو سليح يعطيك الصحة. 10:53 دقيقة وقيد باش نسمعوا صوتكم في صندوق عجب وين تسجلوا بيان سور رايكم نقدكم على 71-113-013 صندوق عجب.
2: صندوق عجب
3: يا صندوق عجب يا صندوق عجب رانا نشوفك العجب. جا ربي السميات كيف يجيو يصبوا الرمل على السكه نتاع تران طريق في بورترادس باش ما يخليوش التران يدخل باش يعبي الكونتينرات باش يخفف الحمل على الدوله وعلى حتى الشركات اللي تجيب السلعه. يعني اصحاب الشاحنات يقوموا بالاعمال هذه في النهار يا اخي فماش رد عليهم. هما شنو ترى متعدي باش يدخل البرد باش يعبي الكونتينرات باش يعبي سلعه الله ورا علاش داخل ولا ديوان الحبوب باش يعبي كل الحبوب تجيو نتوما تمنعوه تصبوا فبني الرمل فبني تصبوه على السكه باش التران ما عداش.
4: الو يا صندوق عجب، رانا عايشين في بلاد العجب. ربي يحب الناس الياني ونحب نعرف شكون المسؤول في تونس الطرق السياره اللي يجي ويحل شنطي في الصيف. لو هما كيجي وقالوا مش عندهم كل الدروس قالوا على 4 شهور، لو عندهم عامين يجي في الصيف وقت الموسم وقت عباد تمشي تصيح ومواطنين بالخارج يروحوا يجي ويحل شنطي تلقى راح 4 كيلومتر تعمل زون في ساعه وساعه وربع. معناها تتكفى كنا عائلات تتكفى كراهات على قدها في تسخن لهم عائلات مطيشة لكن مبوطياج عائلات مطيشة
3: في تونس ولا ولا عادي معناتها نحرق على بعضنا الصوب نحرق على بعضنا الاولويه الموتور تطلع لك من غادي ويزيد يحلك ويزيد يسبك ويزيد يسمعك الكلام ويتبرب عليك هكا. ولينا نعيشوا كيف في تونس؟ في تونس ولينا نعيشوا هكا معناتها ناس ما عادش تخاف معناتها فوتيف وغالط ونجم يعمل كذا في لحظه ويتحلك هكا على جنب وجرب جرب يتكلم ولا جرب حامل بيدك هكا ولا لا يرجع عليك ولا زم ما خلي ما يعمل هكا. ولينا نعيشوا في تونس هكا معناتها متسيب اللي ولا عنا وناس سمعتش على بالهم ولا العجب.

كان هذا صندوق عجب وسودكم. فقط بارانتيز صغيرة بالكل فيما يخص آخر متدخل اللي يحكي على المياه المعدنية. نذكر البارح دخل معنا الغرفة المنتجي للمشروبات الغير الكحولية وكان وضح أنه المخزون اللي كان موجود استعملوه وقت اللي صار انقطاع تيار كهربائي, وأنه اليوم اللي قاعد ينتشو فيه قاعد يخرج للأسواق, ما فما حتى زيادة حتى مليم في أسعار الدبيب بتاع المياه المعدنية. فقط هذا كمعنية توضيح, ربما نستدعي يمشي يتفرج في الفيديو بتاع البارح باش يلقى الأجوبة الكل على التساؤلات نتاعو. المستمع اللي خلى ميساج على ريبوندور موزايكا في 71 113 013, نفس الرقم هذا تخليو عليه لي فو دانيفيرسير نتاعكم. هذاك علاش نوفيو ليميسيون ديما بحاجة بوزيتيف كلام حلو للناس اللي تحبوهم, للناس اللي تفكروهم في نهار عيد ميلادهم, المولودين نهار 13 أوت, هاو شنو سجلتولهم مساجات.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: أخير مزايك، أنا فاطمة، حب نعمل إهداء لولد جوزتي دايرة من عيري، قل له دايرو ما شاء الله كل عام وانت حي بخير، عيد ميلاد سعيد، عندنا في خالك وخالك مرجين محمد علي حسين وآية ولاد خالك، قل له كل عام وانت حي بخير، ربي يحييك لأمثاله، إن شاء الله ربي يفضلك تكفو زي أبوك فيصل، إن شاء الله يشوفوك ناجح ويشوفوك في أعلى المراتب، كل عام وانت حي بخير.
2: ألو عسلامة مزيك، أنا سعيدة الدلاجي من سليمان، نهني جيان بنت أختي بعيد ميلادها اليوم، نقولها إن شاء الله بطول العمر، إن شاء الله نشوفك عروسة يا جيجي، ميرسي مزيك.
3: أنا مزيك، أنا أحلام من أريانا، نحب نهني روحي بعيد ميلادي، كل عام وأنا بخير، إن شاء الله ديما في صحة جيدة، ميرسي مزيك.
0: غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام.

0: كل صبحية معكم من 6 حتى لل 11 في أحلى صباح محتوى البرنامج الكل تعودوا تلقاوه موجود على الباج فيسبوك متاعنا الأوفيسيال وزيدا كيف كيف لي ريزو الكل كسوسوا اليوتيوب الانستغرام وغيره. تابعوا بقية برامج مزيكا فام جي موعد أخبار ال 11 كل عادة تابعوا الأخبار الوطنية والعالمية. ميرسي توت ليكيب رفيق صادني في الإخراج نصر دي مترع إخراج رقمي غسان عايدي تنسيق وعمل صحفي مكرم في الستاندار واستقبل تليفوناتكم ليندا رحالي في الميكرو قولكم شهية طيبة الناس الكل نتلقى إن شاء الله غدوة في حلقة جديدة من أحلى صباح من 6 لل 11 في لمنا.
1: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش ما تخممش الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي رميز في واحده من ليزاجونس هذو لاك 1 لاك 2 سونتر بانور منزا 5 مون بليزير المرسى العوينه حمامات قروان وقابس مالا جري ترافل تودو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تودو لي بري تودو.
2: اه يا حلو.
3: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس ايفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
4: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
3: وذلك يوم الجمعة 14 اوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525 بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.
5: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
6: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. سوق السيارات في تونس تشهد تحولا سريعا خلال الفترة الممتدة بين شهري جانفي وجويليا من سنة 2026 حيث استحوذت السيارات الكهربائية التي تعمل بالطاقة الكهربائية جزئيا أو كليا على أكثر من 12% من إجمالي عمليات التسجيل مقارنة ب 5% خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وشهدت سوق السيارات الكهربائية والهجينة في تونس نموا لافتا ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى الإقبال المتزايد على التقنيات القابلة للشحن.

قد سجلت السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي قفزة هائلة بنسبة 522% لتصل إلى 2177 سيارة، في حين ارتفع التسجيل على السيارات الكهربائية بالكامل بنسبة 525% لتبلغ 1543 سيارة. أما السيارات الهجينة التقليدية فقد سجلت زيادة أكثر اعتدالا بنحو 13%. وتشير الأرقام إلى مواصلة هيمنة الشركات المصنعة الصينية على السوق التونسية، إذ تستحوذ على حوالي 60% من تسجيلات السيارات الكهربائية في البلاد. المركز الوسيط للصحة العمومية بعمادة العقبة العليا من معتمديات الحرارية من ولاية تونس يدخل أمس حيز العمل في خطوة تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز المرافق الصحية العمومية بالمنطقة، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للصحة بتونس على موقع فيسبوك. في تطورات الشأن الدولي، وزارة الدفاع التركية تقول اليوم إن تركيا والسعودية وباكستان ستؤسس آليات سياسية وعسكرية بموجب اتفاقية دفاعية وقعتها الدول الثلاث الأسبوع الماضي، مضيفة أن التحالف سيعزز أيضا التعاون في مجال الصناعات الدفاعية. وفي إحاطة أسبوعية في أنقرة، وزارة الدفاع التركية تقول إن هذه الآليات ستضم وزراء الدفاع والخارجية وقادة الجيوش من الدول الثلاث، مضيفة أنه يجري التخطيط لإجراء مناورات عسكرية مشتركة بموجب الاتفاقية، وأن التعاون قد يشمل الانتاج المشترك وتبادل التكنولوجيا في الصناعات الدفاعية. العاصمة السودانية تتعرض صباح اليوم لغارات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي، بحسب ما أفاد صحفية في وكالة فرانس بريس وشهود عيان. ختاما، شركة هاباج لويد أحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم تقول اليوم أن الصراع في الشرق الأوسط وما ترتب عليه من إغلاق مضيق هرمز كلف المجموعة حوالي 600 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام، مما ضغط على أرباحها. وأضافت الشركة ومقرها في هامبورغ أن صافي الربح بلغ 83 مليون دولار، انخفاضا من 306 ملايين دولار قبل عام، إذ بددت الصادرات القوية من آسيا وتحسن الطلب في الولايات المتحدة تأثير بعض التداعيات الناجمة عن الأوضاع في الشرق الأوسط. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع 100% تيوب. إلى اللقاء. الأولى في تونس 100% تيوب.

0: بلاش
1: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح.

جبتها وعدي بها الثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاست بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن غريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
1: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد أوبو أسيسي باتري 6600 ملي أمبير تعيش معك حتى 6 سنين وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى 12 جيجا وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على انستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو أسيسي جديد.
0: كاليبسو Vendredi 14 août, la tant attendue soirée.

0: راديو موزايك FM تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك FM تحية طيبة. السيطرة على حريق جبل برباح بمنطقة سيدي عبيد من معتمدية وادي مليز من ولاية جندوبة، وذلك من قبل وحدات الحماية المدنية والغابات والحرس الوطنية، مدعومين بمجهودات متسكني المنطقة وطلعات جوية لمروحية عسكرية نفذت أكثر من 15 طلعة. ووفق مراسلنا بالجهة عبد الكريم السلطاني، فقد أتت النيران على حوالي 40 هكتارا من الغابة الشعراء وغابة الصنوبر والحصيدة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا القيام بعمليات التبريد مع تواجد فرق التدخل

0: الحماية المدنية والغابات والحرس الوطني على عين المكانة تحسبا لأي طارئ. رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي يؤكد تراجع إنتاج البيض خلال الفترة الأخيرة بنسبة نهزت 7%، واصفا في مداخلة في برنامج أحلى صباح الارتفاع الذي شهده سعر البيض الواحدة إلى نحو 326 مليما للبيضة بالغير مقبول. وفيما يتعلق بأسعار الدواجن، النفزاوي يحذر من ما اعتبرها مغالطات يتم تداولها بشأن الأسعار، موضحا أن القطاع واجه خلال الفترة الأخيرة تداعيات موجة الحر، من بينها تسجيل نسب مرتفعة من نفوق الدواجن، إلا أن برنامج الانتاج الممتد من شهر جويليا إلى نهاية سبتمبر القادم يقدر بنحو 16 ألف طن شهريا.
1: بالنسبة لجويليا ورؤوس من هنا حتى لآخر سبتمبر عندي برنامجنا في استثمار طن. بالنسبة للدجاج، بهم الدجاج هو موجود بأي طريقة، أما السقينة رأى 13,000 و14,000 ريح كواليها تو هدي رأى في نقاط البيع المهمشة، هل الذبح العشوائي. بالنسبة لنقاط البيع المنظمة، هو قاعدين ناخذ من البنزين من المتابع، هو 7500 قانون 9 مارس 2026، ينتهي في الشهر الداخل. السقينة رأى وقاعد 7500 من المذبح، ويتباع المواطن على المشتري يتباع له ب 8500. ما تم حتى شك ولا اختلاف، البيع تراجع بين نفوق النفوق بالبيض ما يساوي على 5%، وتراجع الانتاج الى 7%. بالنسبه للانتاج الوطني عندنا 160 مليون بيضه، وحتى الاخر عام كلها مبرمجه تبني للبارح في الايام نشري فيها ب 170 مليم، نشروا فيها ب 170 مليم. داكود ورانا معاكم خاسرين، انتوا راكم خاسرين، لكن خسارتكم بس ترجعوها في نهار ولا نهارين تكون لا يجوز. البارح العظم جد، البارح العظم 326 مليم بعد ما كانت 170، علاش الزياده هذه؟
0: المشاريع المشتركة وأفاق توسيع الشراكة خاصة في الرقمنة الصحية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي والابتكار، مع استعراض التقدم المحقق في المستشفى الرقمي وعدد من المشاريع الهادفة إلى تقريب الخدمات الصحية وتسهيل النفاذ إليها وتحسين جودتها، محور جلسة العمل التي جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بسفيرة ألمانيا بتونس إليزابيث وولبرز. ووفق بلاغ لوزارة الصحة، الفرجاني يؤكد على أهمية مشاركة الجانب الألماني في تيلي هيلث تونيزيا 2026 والذي تحتضنه تونس من 29 من سبتمبر لغاية غرة أكتوبر كموعد استثنائي لتفعيل التعاون الصحي وتبادل الخبرات في مستقبل الصحة الرقمية التي ستكون من أهم مقومات عملية إصلاح المنظومة الصحية. دوليا، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن الولايات المتحدة ترتكب أخطاء في الحسابات منذ مدة بسبب ما اعتبره ضعفها الاستخباراتية، داعيا المسؤولين الأمريكيين إلى الحذر من الأخبار والمعلومات الزائفة وفق قوله. وعرقجي اعتبر أن الحرب على بلاده أحدى أخطاء واشنطن في حساباتها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ترتكب الآن خطأ أكبر بشأن مضيق هرمز. ختاما، بيانات من شركة كهرباء فرنسا EDF تكشف عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في فرنسا غدا الجمعة بنحو 15% من إجمالي طاقة تلك المحطات في البلاد، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماما. وتعتمد فرنسا على الطاقة النووية في حوالي 70% من إنتاجها السنوي من الكهرباء. هي التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، سحب عابرة بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس. والحرارة تتراوح اليوم القصوى بين 33 و38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق برنامج ميدي ماك. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس، ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل الورتاني على موزايك فم.
0: يا مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم في الحصه اليوميه، حتى في نهار عطله الحصه اليوميه ميدي ماغ من اثنين للجمعه من نص النهار الماضي ساعتين على موزايك فم. سعاده جدا باش نكونوا معاكم في الاخراج. بلاكي مرحبا بك، بلاكي شنحوالك، اشواق في الاخراج الرقمي مرحبا بك. تابعوا فينا في لايف اليوتيوب، لايف الفيسبوك، على البث المباشر، تبعثونا على 23 513 1000 23 513 1000، على الواتساب ملاحظاتكم وتصريحاتكم وحكاياتكم اللي تعيشوها الكل بينسير وتبرتجيوها معنا. شكرا على حسن المتابعة. سلاح شنحوالك؟
3: مرحبا بك بتي انا، وفي مرحبا بالكيب الكل، نسلم على كل مستمعينا ومستمعاتنا زاد اليوم ومشاهداتنا من ما كانوا موجودين، وكل عام والمرأة التونسية بخير.
0: كل عام والمرأة التونسية بخير. سينيجي شنحوالك؟
4: الحمد لله، نوفل نسلم على كل المستمعين والمشاهدين، وخاصة نسلم على كل امرأة أينما كانت في أي قطاع تشتغل في أي مكان وجدت في الـ، ونسلم على خاصة على نساء المناضلات، نساء اللي يشتغلوا، نساء اللي يعرقوا، ونساء اللي يقوموا بدور أساسي في الحياة وهو تربية النشأ وتربية الأجيال.
0: واضح، تحية لهم بينسير. اليوم 13 أوت عيد المرأة في تونس، باش نفسروا لكم قبل ما نمشيوا لدقيقة نيوز. 13 أوت مش عيد مرأة عادي، هو اليوم اللي تونس قالت فيه بعد أشهر قليلة من الاستقلال الدولة الجديدة باش تعاود تنظم العائلة والمجتمع. قانون جديد 13 أوت 56 صدرت مجلة الأحوال الشخصية، القانون اللي قلب المعطى اللي كل العالم العربي والإسلامي اليوم ما زالوا يحسدون على هذا القانون اللي جاء قبل الوقت، اللي منع تعدد زوجات، نظم الطلاق أمام القضاء، ووضع قواعد جديدة للزواج والأسرة. ومن وقتها ولا 13 أوت عيد المرأة التونسية، العيد اللي نهنيه كل امرأة تونسية بهذا العيد. الحمد لله اليوم باش نحتفلوا، باش نقولوا اللي المرأة التونسية رائدة حتى في المسابقات. اليوم صار ما صارش كله حكايات على عظيمات تونسيات في كل المجالات. احنا كي نشوفوا حتى في نسبة القراية، الثلثين اللي يقراوا في الجامعة بنات، الرائدات في كل المجالات من السياسة إلى الفضاء إلى العلوم إلى الطب، عن نساء تونسيات حتى للرياضة، حتى نخلطوا الأنس جابر وحبيبة الغريبي، عن نساء تونس رفعوا لنا ريوسنا بينسير برشا وبرشا وبرشا. هذا هو موضوعنا اليوم في ميدي ماغ، بخلاف بقية الحكايات والأخبار والتفاصيل. مش نحكيو على تونس الطرقات السيارة، فما خبر مش مفهوم الإبقاء على تونس طرقات السيارة. مش نحكيو على اجتماع الرئيس، مش نحكيو على كل الأخبار اللي صارت في تونس اليوم والبارح. مرحبا بكم، هذه ميدي ماغ. سلاحة مرحبا بك، هذه دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز،
5: دقيقة نيوز،
2: دقيقة نيوز.
3: اليوم 13 أوت عيد المرأة في تونس، وهو ذكرى مجلة الأحوال الشخصية. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تعلن عن إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية بهدف دعم تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي وتيسير نفذهن إلى الأسواق والخدمات على المستوى الوطني. تشير زادة إلى أن المنصة تمثل تتويج لعمل تشاركي بين الهيكل الحكومية على المستويين الوطني والجهوي. شركة تونس للطرقات السيارة تعلن توفير شارة الاستخلاص الآلي مجانا بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الموافق ليوم 13 أوت، موضعة أن الحصول على الشارة الآلية يطلب فقط دفع معلوم الشحن ابتداء من 30 دينار دون تسديد ثمن الشارة. وشركة تونس للطرقات السيارة تضيف في بلاغ أن هذا العرض يتوفر بجميع نقاط البيع الموجودة على شبكة الطرقات السيارة اليوم الخميس. المصالح الرقابية لوزارة التجارة تتمكن بالتعاون مع المصالح الأمنية منذ النصف الثاني من شهر جويلية وبداية شهر أوت من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة، وهذا إثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. وأفادت الوزارة أن المحجوزات كانت موضوع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي هذه التجاوزات. حريق اندلع نحكيه البارح الأربعاء بغابة جبل البورباح منطقة حكيم الجنوبي من معتمدية وادي مليس. ورغم سرعة انتشار النيران بسبب هبوب ريح الشهيدي وصعوبة التضاريس، فإن وحدات الحماية المدنية والغابات والحرس الوطني تقوم بتدخلات إطفاء بعد أن أتت النيران على 3 هكتارات من غابة الصنوبر والغابة شراكة تقدير أولية. وزارة البيئة تفيد بأنه تم تدخل ب 152 شاطئ منذ انطلاق برنامج تنظيف الشواطئ التونسية خلال صيف 2026 ولا حدود الأسبوع الأول من شهر أوت الجاري، مبينة أنه تم رفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات بمعدل 8 متر مكعب يوميا بكل شاطئ. انعقدت اليوم بالطبيعة نحكي البارح الأربعاء عفوا بمقر ولاية تونس جلسة عمل اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية التي ولت في أسباب تعطل بعض المشاريع العمومية وكيفية تجاوزها بما يمكن من تسريع الأشغال واستكمالها في الأجل المحدد حسب بلاغ مشير على الصفحة الرسمية للولاية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. الفريق الوطني التونسي للروبوتيك يحرز المرتبة الأولى في مجال برمجة الروبوتات خلال بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك المقامة في الصين، متوج مشاركته ب 45 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية وفق ما فرد به جمعية تونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا في بلاغ لها. وشارك في البطولة 14 بطل وبطلة من الفريق الوطني تحت إشراف الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا، وينخاضوا المنافسات ب 14 روبوت و7 مشاريع وتمكنوا من اعتلاء منصة التتويج في مختلف المجالات.
2: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
6: شكرا شكرا يعطيك الصحة. محليهم تسويق منتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي حاجة إيجابية. شركة تونس للطرقات السيارة والله باهية الفازة، معناتها كي تشري اش معناتها تعمل لابون مول وتروت هذاك باش ما تتعدى ما تشدش صف باهية، ولكن ما تشريش هذيك ب 30 دينار يعطيوها لك بلاش، نعرفش انت ولا تقول امي بعثتني ولا مرتي بعثتني. المهم يعني بمناسبة عيد المرأة يعطيهم الصحة. وزارة التجارة سيناجي حجزوا 147 ألف لتر من المياه المعلبة تدخلات يومية في قطاع المياه المعدنية، تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي التجاوزات. ما نعرفش هذا إجراءات قانونية، مش قالوا 10 سنين حبس وكذا، ما نظنش كان اللي شدوه 10 سنين حبس، ما نعرفش به. أما 147 ألف لتر يعاودوا يصبوهم في المرشي،
4: يعاودوا يضخوهم في السوق،
6: وشكون ياخذ حقهم؟
4: أنا أعتقد أنه الدولة
6: الممل
3: المهم الشعب يشرب الماء الماء نحكي على الحجز هذا وش معنى الماء يجي تحت ساقيك، عرفت؟ 147 ألف لتر
6: يعني أنه يشرب الماء. سؤال يجيك من عند سيناجي الدوخ، معناتها 147 ألف لتر برشا. وبصراحة معناتها تو مش تلوم الدولة ساعة لحظة، الذوق واحد الماء تعطل، أما زاد احنا المواطنين ياسر نخبيه ونغليه. وكل إخويا أنا تحية للناس كل اللي يبيعوا، أما كل العطارة والحماصة اللي يزيدك دينار في ستيكة واللي غلي واللي كبرد الدبوزة يزيدك 200 وكذا، ياسر بصراحة نحبوا ياسر سينيجي نحبوا نستغلوا بعضنا احنا. أنا مش تقعد الدولة مش تراقب حتى حماص بقد تبيع في الدبوزة، عليه يزيد 200 خاطرها بردت ويزيدك حاجة عجوبة.
4: احنا مو حكينا نوفل على وحكينا على سبب هالترفيع الفجئ ذا للأسعار. البارح الغرفة الوطنية لمنتجي المياه المعدنية قالت احنا ما زدناش، يعني المنجين متاع الماء، المصانع، الشركات متاع الماء ما زادتش في أسعار المياه المعدنية
6: زيادة تلقائية،
4: مش تلقائية مع زيادة متعمدة. وين الزيادة صارت؟ صارت في مستوى تجار الجملة وتجار التفصيل. يعني زيادة لكانت ببرمجة ولا تم الإعلان عليها، لكن زيادة كانت يعني
6: زيادة بسبب النقص،
4: مش لا لا فماش ناقص،
6: فما نقص
4: لا، ثم زيادة في الطلب على الماء، ثم زيادة في الاستهلاك.
6: اي ما
4: بتبعي الحال السياق اللي جات فيه شوف نوفل، كل صيف تصير زيادة في الطلب أو في الاستهلاك، استهلاك المياه المعدنية عادي، يعني في الصيف في السخانة في نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. السنة يمكن خطر ارتبطت زيادة مع الارتفاع الغير مسبوق لدرجات الحرارة، ارتبطت زيادة بقطع انقطاع الماء، وارتبطت أيضا ربما بمعناها مزاج نفسي تقريبا عام على لا معناها الناس ولاو يشريوا كميات اكبر واكثر من الماء،
6: يخافوا لا اي
4: دونك شو عملوا تجار الجمله وكذلك تجار خاصه تجار التفصيل، استغلوا الفرصة وزادوا في الماء.
6: اي اما كي تمشي تو باش تشري الماء ما تلقاش، يعني جينا ما يهمنيش انا الاسباب، ما توا بالتوا تقول لك الباهي يقول لك خذ ستيكا معك.
4: وزارة التجارة قالت لك
6: ديما تقول وزارة التجارة
4: كميات الماء،
6: وزارة التجارة مش قالت لك زيت الحاكم متوفر، ما فماش زيت الحاكم
4: صحيح
6: هيك هو مع وزارة التجارة بلغت محليها محليها بيرم الكليني قال بن درمين قال ماذا بين عيش فيها تونس شنو ولا تونس متاع
3: الوطنية
6: قال تونس ما هو
3: قناة يعني
6: قناة تونس الوطنية هبطوا تونس الأولى في درشنو والثانية في درشنو قال محليها تونس الوطنية ما صار نعيش فيها أي فيها كل شيء متوفر تونس الأولى في كذا
4: لكن سؤالي نوفل شنية حكاية الكميات الكبيرة اللي لقوها في المخازن الوقت صارت المدهنة
6: هذوما ناس ينقصوا من المبيعات باش تنقص الكمية باش يغليوا
4: باش يغليوا
6: أي فلا دونك واضح ترى بعد شوي في الجرائد ومن بعد في موزايك 24 باش تحكي لنا على علاش 13 أوت نحتفلوا ب 13 أوت لأنه فما إنجاز كبير اسمه مجلة الأحوال الشخصية مانيش باش نطرحوها للنقاش لأنها مجلة قاعدة تتحين ولأنها مجلة رائدة وصنعت جيل كبير من النساء المتألقات واحد قال لي بالرسمي تحكي ولا تقرا في ورقة ولا أنا كل شيء نكتبه في ورقة ما نحكي بالرسمي مع تخاطر
3: أنت كاتبه ماك جايبه من وحدك
6: نساء معين. وتونس نساء ونصف بصراحة فما بيان هبط في الفيسبوك هبطه وزارة من الوزارات هبطته وحطت قالوا وهذه فقرة يمكن أن تكون بلاغ صحفي معناتها الذكاء الاصطناعي
4: وزارة التربية
3: هزها بحشيشها بريشها
6: دونك هبط البيان وهذه فقرة تستطيع أن تكون
4: كعمل الكوبي كلي انسى باش ينحي كل جملة
6: باش ما نكذبوش الناس كل تستعمل في الذكاء الاصطناعي معناتها مش جديد ولكن راه حتى الذكاء الاصطناعي كي تقول له اكتب لي بلاغ غداد يكتب لك بلاغ غداد
3: أما مش خاطر عندك ذكاء اصطناعي تلغي ذكائك فهمت
6: فوالا
3: بالعكس يخدموا بعضهم معناها
6: واضح ترى فاصل صغير ثم نرجع لكم
2: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال -50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس
7: Calypso
8: Samedi 15 août, le Calypso fête ses 55 ans au cours de la soirée Calypso 50 ans et encore pour une nuit pleine de nostalgie, d'histoire et de tubes mémorables. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Calypso 50 ans et encore, c'est le samedi 15 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko. NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: نساء بلادي، نساء ونصف ونساء بلادي نحتفل بهم اليوم. نعملوا طالة ساعة سريعة على الجرائد.
1: في الجرائد، في الجرائد
0: احنا قلنا للحكاية متاع الاب المتهم بإلقاء طفلتيه اللي صدر فيه بطاقة إيداع، دونك وقف قدام قضية تحقيق، وطفلته اللي 6 أشهر توفيت والأخرى مازالت تحت الرعاية طبية، حالتها حرجة، اللطف عليها وإن شاء الله يا ربي تمنع. أكيد الأم راي في وضعية غريبة وغريبة جدا. الأب اعترف معناتها وحكى حتى التفاصيل الأخيرة لحظات سبقت الفجعة، وقال أنه يعاني منذ فترة من اضطرابات ونكسات نفسية حادة، حالته الصحية ونفسية شهدت توتر تدهور خطير في يوم الواقعة، مما أفقد السيطرة على أفعاله وأدى ارتكاب جريمة شنيعة في حق طفلتيه. فقط معناتها شو نجم نعلقه فلا معناتها هذه الحاجة الوحيدة اللي تبرر شنو ينجم يعمل شخص معناتها حالة نفسية برشا قالوها.
2: هذه المعطيات الأولية،
0: قد يكون عنده حالة نفسية ما عالجهاش، قد يكون لحظة غضب شيء يعني ما نعرفش. ما
3: اخي واحنا نوفلي اخي قبل الناس الكل والدينا راهو زاد في ديارهم راهو يتغشوا زاد، وشفنا نوبات غضب على والدينا مش يهزك تعيشكم شباك
0: اخرتها
3: معنا فهمت معنا ما تربيناش حتى احنا في وضعين وما شفناش غش. لا شفنا غش وشفنا كذا، واللي يبدا الاب مثلا فادد من الخدمه ولا فادد من حاجه ولا عنده مشاكل سبحان الله، ولا الام نفس الشيء، لكن حاجات هذه ما تنجم تكون كان استثناء. لكن نقعد نقولوا معنا في الاخر بكل يقول لك كثيره بيت نفسيه من المهم خاطر القضيه هذه. أنا نرى أنه مش فقط التحقيق هسكو عمل المعمل شنو هو الأسباب كذا، لكن لازم السيد هذا يتم عرضه على لجنة طبية يحكيوا معاه يشوفوه يعملوا تقريرهم لتفادي النوعية هذه متاع الحاجة، خلي يشوفوا شنو هو الخلل النفسي ولا القلق النفسي ولا الاضطراب النفسي اللي خلى إنسان يطيش ظنيه من شباك.
2: لكن هذا هو أيا كانت الأسباب سلاح
3: هو ليش مليلة مش تبرير لتفادي
2: لا عنها أنها جريمة شنيعة وجريمة بشعة ايا كانت الاسباب. يعني ما لما ما نتصورش حتى في الخيال معنى اب يرمي اذنه كبته يرميه من الطابق الثالث، هذو صغار بيبي معناها اللي توفيت الله يرحمها مازلت ما غلقتش العام ما ظن.
0: لطف يا ربي. طبعا نحاولوا نقسم الإشاعات من الكلمات حتى معناتها حاول تكون تناولكم موضوعي، لأنه فما عائلة فما أم فما يعني فما ناس تعاني بطريقة كبيرة. يلا نمشي وتول موزيك 24 بلاكي.
1: موزيك 24
0: معناتها في 13 أوت 56 وهذا احتفال تونسي، معناتها رانا 70 سنة توا مرت على مجلة الأحوال الشخصية اللي صدرت سنوات بعد الاستقلال. سنة 56 تونس كانت في عالم عربي وإسلامي وضعية المرأة فيه ناقصة برشا، تعدد زوجات تونس قالت لي من 56 ممنوع قانونا في تونس الطلاق ولا ممنوع قانونا في تونس. الأمم المتحدة أكدت أنه مجلة الأحوال الشخصية التونسية ألغت تعدد زوجات وجعلت الزواج قائما على الموافقة المتبادلة بين الطرفين، رأي جملة بين بسيطة. وبرشا دول حتى كي تدرس دول عربية وإسلامية تقول خذوا تونس كمثال، المرأة التونسية ما عادش تحتاج ولي باش تتعرس، المرأة البالغة تبرم عقد زواجها بإرادتها، في حين التوى فما قوانين في دول عربية وإسلامية الولاية أو موافقة الولي قبل زواج. الطلاق في تونس من قرار فردي ولا قرار قضائي، رانا ساعات نتفرج وتوا في مسلسل أنت طالق طالق طالق ما عادش يرجعها معناتها. في تونس فقط مجلة الأحوال الشخصية الطلاق لا يتم خارج القضاء، المرأة والرجل يدخلوا المحكمة والقاضي ينظر في الطلاق، وهذا كان تحول كبير من 56. تونس الطلاق شأن قضائي وليس قرار فردي من الزوج والزوج والزوجة طرف قانوني في قضية الطلاق. راني كي نقول الجملة هذه تقعدوا بهتين، أي طرف قانوني. تونس لم تنتظر 2010، الإصلاح بدأ في عام 56، وهنا قوة التجربة. بعض الدول العربية سيناجي بدأت إصلاحات مهمة في قانون الأسرة بعد عقود. المغرب مثلا مدونة الأسرة عام 2004، تونس قد اتخذت قرارات في جذرية في الأسرة من عام 56، يعني قبل المغرب اللي هو جارنا ب 48 سنة. ولو أنه المغرب تعود سمع عنده قانون متطور، ولكنه لم يمنع تعدد زوجات، ولكن حط له شروط وقيود. حماية الفتاة مبكر، معناتها في سن معين، برشة شروط، في حين ما فماش دول عربية برشة. تونس والجامعة والقراية، المرأة التونسية دوتير متاع الجامعة متاع الدراسة 66%، في منطقة الشرق الأوسط في 40%. معناتها ببساطة تونس من كل 10 طلبة فما 6 أو 7 بنات. هذا ليس مجرد رقم. تونس في العلوم والهندسة القصة لا تتوقف عند دخول الجامعة. النساء يمثلن نسبة كبيرة من اختصاصات العلوم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات. المرأة التونسية من أوائل النساء العرب، طبيبة، مهندسة، عالمة، أستاذة جامعية، باحثة. وهذا امتداد مباشر لفكرة أنه تعليم المرأة كان جزء من بناء الدولة بعد الاستقلال. إطار قانوني مثلا للإجهاض، وتونس استثناء. كانت المرأة التونسية والسياسة من المواطنة لرئاسة الحكومة، وأول مرأة في العالم العربي ترأس حكومة كانت في تونس. مكافحة العنف ضد المرأة، تونس عملت قوانين، وحتى ل 2017 مكافحة العنف تعتبر الأمم المتحدة أنه قانون 2017 في تونس محطة رئيسية بعد مجلة الأحوال الشخصية. دونك نموذج التونسي كان نموذج سابق. 2013 و 2056 كان لحظة فارقة في تاريخ تونس. بعد في الساعة الثانية الألعاب متاعنا الكل صار ما صارش، باش نذكروا نساء تونسيات من عام 1930 حتى 2026. نساء تونسيات مثال في العالم، سابقين في كل المجالات. ولكن نحكيه شوية على كواليس 13 أوت. ناجي زهيري،
2: شوفنا في الآن باش نبدأ بالحديث على مجلة الأحوال الشخصية والمراحل اللي سبقتها، لأنه أغلب التوانسة يعرفوا وحافظين التاريخ. هذا التاريخ 13 أوت 1956 اللي هو صدور مجلة الأحوال الشخصية، واللي دخلت حيز التطبيق بداية من غرة جان في 1957. في 3 أوت قبل صدور المجلة في الرائد الرسمي نهار 3 أوت 1956، أصدرت وزارة العدل مذكرة آنذاك، مذكرة بمناسبة صدور مجلة الأحوال الشخصية. وعليش باش نحكي على المذكرة دي؟ لأن المذكرة تقريبا لخصت روح مجلة الأحوال الشخصية، فلسفتها العامة، والدوافع اللي كانت وراء صياغة مجلة الأحوال الشخصية وأصدارها، اللي هي كما قلت أنت هي مدونة للأحوال الشخصية، هي قانون الأسرة التونسية. لأن المجلة ما جاتش يعني فقط يعني بحقوق للمرأة، لكنها نظمت العائلة التونسية، الأسرة التونسية في مختلف جوانبها. المذكرة شو تقول نوفل؟ قول: ولا عجب إن توصلنا إلى تدوين مجلة من هذا النوع ترضي الجميع وتنال استحسان العلماء وتلائم في آن الواحد العصر والتفكير العام. ولا عجب ولا غرب في ذلك، لأننا أخذنا نصوصها من مناهل الشريعة الفياضة ومختلف مصادرها بدون تقيد بمذهب وبرأي طائفة من الفقهاء دون أخرى. وتقول المذكرة أنها استعملت في المجلة هذه سهولة العبارات، ثم عبارات اللي تم إزالتها من النصوص، نصوص المجلة. لأنه على فكرة خلني أقول لك نوفل، اللي المجلة هي جمع للعديد من النصوص المتعلقة بالأحوال الشخصية اللي كانت نصوص مشتتة. تقول المذكرة: ضيقنا في الأحكام المتعلقة بالطلاق بكيفية تضمن للزوجة جميع حقوقها الزوجية. حددنا سن الزواج الأدنى بالنسبة للمرأة والرجل تماشيا مع مصلحتهما الصحية والاجتماعية. ذهبنا على رأي بعض علماء الإسلام في مسألة تعدد الزوجات وعدم إباحته. المذكرة ذي تلقوها في موقع وزارة العدل في الأرشيف متاع وزارة العدل. دونك كما قلت الـ الـ
0: هذا الـ الـ الـ
2: أي هذا مذكرة مؤرخة في 3 أوت 1956. المجلة خضعت من بعد صدورها خضعت لبعض التنقيحات، وكانت تنقيحات مهمة، تنقيحات أساسية. تقريبا أبرز تنقيح تم إدخاله على مجلة الأحوال الشخصية اللي صار في 12 جويلية 1993، واللي شمل الخطبة والمهر والولاية والزواج والطلاق والنفقة والحضانة والشراكة المالية وحقوق الأم في الولاية على أبنائها. ثم فما التنقيح المعروف يعرفوه رجال القانون، خاصة اللي جاء في 6 مارس 2006، واللي أقر حق الزيارة للجدين في صورة وفاة أحد والدي المحظون. كيفاش تم عدد مجلة الأحوال الشخصية؟ هنا مهم جدا أني باش نذكر الناس بالتاريخ، لأن التاريخ مهم جدا، وهذا باش يحط النقاط على الحروف، باش يوضح، وباش يرد زيادة على بعض الأصوات اللي تقول أن مجلة الأحوال الشخصية هي قانون وضعي قطع مع الموروث القانوني الشرعي في تونس عام 1949. أصدر وقتها وزير العدلية الشيخ محمد العزيز جعايت، اللي كان وقتها شيخ الإسلام المالكي ومن بعد قلد منصب مفتي الديار التونسية، أصدر أمر لتأليف أو تشكيل لجنة لصياغة أحكام شرعية، هكا جاء عنوان الأمر، مستمدة من المذهبين المالكي والحنفي. لجنة إعداد صياغة المجلة اعتمدت لائحة تم إعدادها، هما في الحقيقة زوز لوائح اللي أعدتهم اللجنة ذي اللي شكلها الشيخ محمد العزيز جعيت. لجنة لائحة للأحكام الشرعية على المذهب المالكي، ولائحة أخرى على استندت على المذهب الحنفي، باستثناء أحكام الميراث اللي استندت، وهذه أحكام الميراث موجودة في مجلة الأحوال الشخصية، اللي استندت فقط على المذهب المالكي. دونك روح المجلة، مجلة الأحوال الشخصية، تأثرت مش فقط بما تم إعداده في اللوائح هذه، لكنها تأثرت بأفكار تاريخ طويل من الحركة الإصلاحية في تونس، وما دونه وما كتبه المفكرين التوانسة وعلى رأسهم الطاهر الحداد في كتابه امرأتنا في الشريعة والمجتمع. وعلى فكرة الكتاب لقى رفض شعبي، لكن تم اعتماد الأفكار اللي فيه والمقترحات والحلول اللي فيه، تم اعدادها، تم اعتمادها فيما بعد في مجلة الأحوال الشخصية. دونك هنا المجلة في روحها اعتمدت على الأحكام الشرعية المستمدة من الفقه الإسلامي. دونك والمجلة أيضا خذت استمدت من روحها من تاريخ الأفكار والمقترحات اللي سبقت حتى طاهر الحداد. إن نعطيك بعض الأمثلة، عام 1897 كتب الشيخ محمد سنوسي رسالة علمية معروفة عنوانها تفتق الأكمام عن حقوق المرأة في الإسلام، واللي كان أول من روج لفكرة تعليم البنات. بعد 15 عام الشيخ عبد العزيز الثعالبي نشر كتاب بمعية سيزار بن عطار والهادي السبعي بعنوان روح القرآن، ودعا فيه ودافع فيه عن فكرة تعليم البنات. ثم من بعد جاء طاهر الحداد اللي تحدث في كتابه على ضرورة اعتماد موافقة الفتاة على زواجها، لأنه كان قبل يتم تزويجها يعني وهي لا تعلم وموافقتها مش مشروطة.
0: تعرف عروسها نهار العرس.
2: ولا. وطار الحديد يتكلم أيضا عن تقنين مسار الطلاق، لأنه الطلاق كان طلاق على معنى الأحكام الشرعية أصبح الطلاق أمام المحاكم، أصبح الطلاق
0: وقرار مشترك
2: قضائي وقرار مشترك، وفيه الطلاق بالتراضي والطلاق إنشاء، ثم الطلاق ما يتمش بمجرد قرار يصدر قاضي التحقيق، لكن تسبق جلسات صلحية، وبين كل جلسة صلحية والجلسة الموالية فما تقريبا مهلة بشهر. مجلة الأحوال الشخصية أيضا ضمنت حقوق الأبناء المحظونين وضمنت حقوق الزوجة الحاضنة، ونظمت أيضا أحكام المتعلقة بالنفقة بالولاية على الأبناء القصر. دونك المجلة كانت رائدة وكانت صنعت استثناء وصنعت نموذج تونسي فريد في العالم العربي والإسلامي. المجلات اللي جات بعد، وهنا باش نعلق على فما نص نشره كاتب تونسي قال راو لا راو مجلة أحوال الشخصية سبقها قانون الأحوال الشخصية في لبنان، وقلوا لا، لأنه في لبنان ما فماش كان قانون واحد، ثم عدة قوانين وعدة محاكم، فما محاكم سنية، محاكم درزية، محاكم مسيحية. دونك مجلة الأحوال الشخصية كي نحكيو عليها اليوم عام 2026 نقولوا مجلة مفخرة، مجلة صنعت مناخ تسوده المساواة والعدل والكرامة للأسرة التونسية، مجلة قطعت مع تقاليد قديمة وتقاليد بالية، مجلة خلت الأسرة التونسية تكون نواة صلبة في مجتمع متماسك.
0: واضح معناتها بغض النظر على النقاشات والرغبة في التطوير أو غيره، معناتها كلها نقاشات مطروحة، ولكن الباز هو اللي خلى تونس محسودة من كل الدول على هذه المجلة اللي احترمت الإسلام واحترمت المجتمع وطورته بطريقة هامة جدا. في الساعة الثانية سلاح باش نحكي وتقريبا مسابقاتنا الكل على نساء تونسيات، نساء ونصف كانوا موديل في كل المجالات العلمية والثقافية والإنسانية وغيره. نكملوا في موزايك 24 نحكيوا نشاط رئيسي رئيس الجمهورية كان أكد أنه المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب في كل جهات هي تفكيك شبكات الفساد. الشعب التونسي قال واعي لإحباط كل محاولات تأجيج الأوضاع اللي قاعدة تصير عبر إضرام الحرائق أو قطع المياه والكهرباء أو التنكيل بمنظور الإدارة عند تقديم أبسط الخدمات. كانت قابل البارحة مع كل من السيد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إلى زيارة لأداها مدينة جابس حيث تم اغتيال البيئة. قال الرئيس مؤكدا أنه يتابع الأوضاع يوميا دون انقطاع في كل أنحاء البلاد، ويفيد أن الوحدات ستفكك وفق استراتيجية واضحة، وأن المؤسسات والمنشآت العمومية ستستمر، مشددا أن العديد من القضايا وإن تفاوت الدرجات خطورتها وثارها تظل قضايا وطنية تستوجب المعالجة ضمن مقاربة شاملة تقوم على القضاء على أسبابها وأثارها. فقط أن الوحدات ستفكك، معناتها يعاكس الكلام اللي قالت وسائل الإعلام أنه لن تفكك. ما نعرفش، أما تعليقك سينيسي.
2: هو في مسألة تفكيك الوحدات معناها كان البلاغ جاء بأكثر وضوح وقال أنه مش يتم تفكيكها وفق استراتيجية. إيش معنى استراتيجية؟ استراتيجية يعني فما مراحل زمنية، لأنه في زيارته للجابس وزيارته المجمع الكيميائي الرئيس منذ أيام قال أنه فما وحدات تم إصلاحها وما عادش تتسبب في انبعاثات غاز، وفما وحدات أخرى يجري إصلاحها، وقار عملية التفكيك باش تاخذ وقت، ما ثماش معطيات دقيقة وتفصيلية على أنا هي الوحدات اللي مش يتم تفكيكها. أنا قلت لك المرة فات
0: وبلغ اللجنة ما شفناهوش
2: ولا اللجنة والدراسة اللي خدمتها اللجنة دونك ما تمش الإعلان عليها, بقى التقرير نتاعها تقرير سري في مستوى رئاسة الجمهورية. بالتأكيد نعتقد أنه ثم مرحلية في تفكيك الوحدات هذه, ثم ربما إجراءات وثم إصلاحات وثم يعني اعتمادات.
0: يعني هذا تكذيب للي قالوا كل وسائل الإعلام حتى الأجنبية, قالت رئيس الدولة قال لن تفكك الوحدات, اليوم رئيس يكذبها بوضوح سيتم تفكيك الوحدات. يبدو أنه الحل ذيك اللي ما تضرش واللي تضر حل وقتي في انتظار تفكيك الوحدات بأسلوب ننتظر بلغات من الشركات المعنية من اللجان كيفاش باش يتم تفكيك الوحدات. يقول تأجيج الأوضاع بكل طرق عبر أضرام الحركة وقطع المياه والكهرباء ولا تنكيل, يعني نستناو لو فما نتائج تحقيق على ناس قطعت المياه والكهرباء نجموا يكونوا يخدموا في السونيد وستيك, قطعوا عمدا الماء والكهرباء, الحرائق فما بشر وراهم وقلنا برشا مرات ما نعرفش معتها لوي تخرج لنا نتائج تحقيق وزيدوا نعرفوا التفاصيل تكون الأمور أفضل سينيشيا.
2: بالتأكيد
0: لهنا معتها الرئيس تكلم ولك الشركات المعنية النيابة لازم يتحركوا ويفسروا لنا
2: خاصة النيابة العمومية. يعني وقت اللي الرئيس يقول راهو ثم قطع ماء وقطع كهرباء متعمد, يعني هنا يتحدث على جريمة
0: ناس على فعل الأجواء
2: ولا, والمقصود هو توتير الأجواء وتسميم المناخ وكذا وما إليه. الإزم النيابة العمومية أعتقد أن النيابة هي تقريبا الجهة الوحيدة المخولة أنها باش تتكلم وتقدم معطيات على الأقل على هل تم إحالة أشخاص ارتكبوا هالجرائم هذه. اللي نعرف والواضح وخرج فيه خبر ودار معناها وشافوه حتى عموم الناس هو التحقيق اللي فتحته أو أذنت بفتحه النيابة العمومية حول
0: العشوائية
2: القطع الدوري العشوائي
0: الغير عادل
2: الكهرباء
0: الغير عادل
2: غير العادل
0: وحاجة أخرى بجهة ربي يتلهوا بها وعدم برمجة القطع واللي ضر برشا الناس. وهل الناس اللي ضروا من العشوائية القطع وبالعشرة وخمستاشن ساعة هل سيتم التعويض لهم أم لا؟
3: حاجة بركة نوفر حتى القطع روانا حتى يكلموني ساعات
0: ما أنا قلت لك ألف مرة كي نحكي على القطع ما عادش تقطعني تفضل
3: حبيت نقطع عليك أسوة بستيك القطع روانا ثم توا في الكابون مثلا كما ولو يعلموا كان على الخمسة وستة سوية كساعتين يطفيوا عليه الضوء حرفيا معناه يصير قطع متاع ساعتين ما يقولوش فما ناس تحكي وعلى والحاجة اللي بيه رأو في 2026
0: من فضلك
3: فيسبوك الناس تهبط
0: من فضلك رأو ما ننساوش اللي استيج عندها عادة القطع في الصيف هذيك توا تقطع بطريقة اعتيادية
3: اما لازمها تقطع مع الممارسات هذه
0: مش بسبب الحرارة.
2: شوف
0: يعني قطع استيج ما يزمش ننفيوها
2: يزمنا نميز ونوفل بين التخفيف الأحمال القطع الدوري اللي اعتمدته ستيج واللي هو كان فيه معناها أسباب وجهة أسباب
0: ولكن معناها طريقته ستيج. اللي ما كانتش واضحة طريقته ما كانتش واضحة لأنها لم يتم القطع بعدل
2: وتوزيعه على المناطق
0: ولو كان يسمعوا فينا ناس من الحكومة ولا من الرئاسة لم يتم القطع بعدل معناتها فما
3: والعدل أنك ما تقطعش أصلا
0: لحظة يا ودي ولفنا به به
3: تقطع عليه الماء
2: ما كان ما كانش
3: خيار لا ما حكيش على ذيك
0: هذيك حاجه اخرى لحظه كان ضروره لان ما استعديناش اما فما منطقه اكس ومنطقه ايغريك المنطقه اكس تستهلك ضوء اكثر من ايغريك ما يقصوش عليها الضوء ويقصوا على ايغريك هذا هو اللي عدل ومش لازم نذكروهم المناطق خاطر يعرفوهم
3: المواطنين بالداخل
2: سمحني في بلاغات ستيك قالت انه راهو فما مناطق فيها مؤسسات حيويه وفيها مرافق ما تنجمش تقص عليها الضوء
0: لا
2: هذا جاء في البلاغات نتاع ستيك
3: اي سيفريرا منطقه صناعيه تقص عليها
2: والحقيقه انا
3: تقص على الشرقيه معناها
0: انتم
2: انا سؤالي
0: خرجتوني غلط
2: مشكله
0: انا غلط
2: بلاغ النيابه العموميه اللي قالت فيه انه مش تم الاستماع تم استدعاء مسؤولي ستيك وبش يتم الاستماع لهم حول عشوائية بعض عمليات القطع
0: كل عمليات القطع
2: هذا
0: جد جمعة عشوائية يسمحني أنا سينيجي قصوا عليه 4 مرات أنا لمدة جمعة كل يوم 4 مرات يقصوا الضوء شنو هذا وكيما برشا مناطق عليها اربع مرات
2: هذا هو.
0: ونعطيك مناطق ما قصش الضوء بالكل قالوا مصانع وما فيهمش مصانع
2: هو الى حد اليوم
0: فيهم
2: الى حد اليوم
0: ما سمعناش النتيجه واضحه
2: نتائج الاستماعات هذه
0: مع العلم رانا خدمت ستيج نحبوهم نحترموهم ناس باهين وما نقصدوهمش هما نقصدو في اللي ياخذوا في القرارات. فسر لي متابعه انجاز طريق سياره اثنين الرابطه بين تونس وجلما البارح الاربعاء بقصر الحكومه باشراف رئيس الحكومه معناتها قرر الابقاء على شركه تونس لطرقات سياره وابرام اتفاقيتي لزمه جديدتين لاستغلال الطريقين سياره واحد في جزء الرابط بين حمله في المساكن وطريق سياره اثنين الرابطه بين تونس وجلما. ويهدف القرار وفق ما جاء في بلاغ رئيس الحكومه الى ضمان جاهزيه طريق سياره واحد لاستغلال تحت نظام الاستخلاص مباشره واستمراريه استغلال طريق سياره واحد مع المحافظه على تحكم الدوله في هذا المرفق العمومي الاستراتيجي. اش معناتها الابقاء ما فهمتوش انا مع سيناجي وقلت لك انت باش تفهمنا اش معناتها الابقاء على تونس سياره وكان نحاو تونس سياره شكون يحطوا وتونس سياره مش تابعه الدوله
3: وتونس شاحنه اختاروا حاجه اخرى تونس موتور
2: هي شركه عموميه
0: اي اش معناتها باللحظه باللي فسرت والله اختلع وبعثت لسيناجي في الليل قلت له راني ما فهمتوش الخبر
3: حتى في الليل دخلت عليك سيناجي
2: ليلا ما خليكش ترقد ليلا
0: هذيك البارح نتاع الفوسفات بعثت له قلت له فهم لي والله ما فهمته وبالذكاء الاصطناعي وما فهمتوش به خاطر عنا حاجه تقوى من الذكاء الاصطناعي. عجبني واحد بعت لي مساج قال لي نغزر للكسوف البارح كي طحت في حفره لا مانيش نغزر الكسوف. شمعت الابقاء على شركه تونس للطرقات السياره فسر لي شو معنى الابقاء به واذا ما ابقاوش عليه سيصير
2: احنا في تونس يا نوفل تعرف اللي عندنا تقريبا طول الطرقات السياره اللي هي المفتوح المستغل على الجولان يبلغ الطول نتاعها تقريبا 743 كيلومتر مستغله من قبل شركه تونس للطرقات
0: وهي قال لكم منطقه صناعيه بالمغيره ويقص عليها الضوء تفضلوا لا خاطر جا اريد كي جاو ضدي خرجت قال تفضل طرقات سياره كامله
2: اللي هي الطرقات هذه منها 567 كيلومتر تحت نظام الاستخلاص يعني فيهم بياج معناها يخلصوا بالفلوس به. وقت اللي الدوله عملت الطرقات السياره هذه تنظيم عملية الاستغلال الطرقات هذه والاستخلاص أعطتها الشركة
0: اسمها
2: شركة تونس للطرقات تونسي أوتورو
0: مش شركة عمومية
2: هي شركة عمومية هي شركة خاصة
0: يا اخي شنو عطاتها هي يعني وشركة تونس للطرقات السيارة كان ما تخش طرقات سيارة شو تعمل عندك انت طرقات سيارة
2: هي شركة أنشئت من أجل هذا الهدف
0: به. وش معناتها ما معنى دونك الابقاء على شركه تونس للطرقات
2: اللزمات اللي تعطات خطر الدوله وقت اللي تعطي حقيه او تعطي لشركه الحق في استغلال مرفق عمومي للطرقات السياره مرفق عمومي ملك الدوله وقت اللي تعطي الشركه حق الاستغلال راهي تتعاقد معها بعقد العقد هذا اسمه لزمه اللزمة دي نجم تعملها على 20 عام 50 عام 100 عام كما عملت الدولة لزمة لزمات مثلا
0: الملح
2: اللزمة مثلا ولا
0: على 100 عام
2: مثلا اللزمات اللي عملتها الدولة مع الشركات الأجنبية المستثمرين
0: واضح.
2: اللي عملوا هذيك المحطات الطاقة الشمسية
0: اللزمة
2: اللزمات هذه
0: وفيت اللزمة
2: ايوه ثم لزمة اللي هي الجزء A1 طريق السيارة A1 اللزمة ذي ينتهي الاستغلال متاعها مع موفى 2028
0: اي
2: اللزمة الثانية اللي تهم الطريق الجزء الطريق السيارة
0: A2
2: اللي هو يربط بين تونس وجلمة على طول 186 كيلومتر واللي جارية حتى أشغاله معناها اللزمة متاعه يعني باش يتم استغلاله يعني منح اللزمة لفائدة شركة تونس للطرقات ما ثماش شركة أخرى تستغل هالطرقات السيارة
0: ومتاع 2028 باش تواصل طرقات سيارة
2: الإبقاء على
0: معناتها الإبقاء ساعة تم في مس وزيري مش بدراسة ولا مش لازم يعملوا
2: لا لا لا هي الدولة راي عند الحق تعطي اللزمة لأي كان أي شركة
0: شنو ما غير
2: تعطيها الخواص تعطيها شركة عمومية
0: شمعتها ما هي ما
2: تعطيها لزمة استغلال يعني عقد استغلال.
3: إيه أنا عيتك يقول لك يجي خطب خمس سنين بدك يقولوها
0: بدك
2: يقول لك لسينوفل.
0: فهمت اللزمة توبه إيه أنت اللزمة باش تقرر تجدد ولا مش تهبط بلاغ وشكون يحب يستغل والناس تقدم مطالب وتعمل لجنة باش تشوف المطالب وتقرر ولا نعمل اجتماع يبرر كامل
2: توسر
3: هذاك في المحشوش تاع الديوان نوفل
2: هذاك على مش في تورو أنت تحكي تو على الصفقات العمومية اللي تصير بمقتضى طلب عروض دوفر ويتقدموا العارضين معناها والدولة تعمل التري من بعد وتختار حسب مواصفات وشروط.
0: أمر شكلي هذا
2: هذه لزمة الدولة تقول أنا مش نعطي اللزمة لاستغلال منطقة صناعية ما أو استغلال طريق سيارة مش نعطيه
0: دون الشركة أي دون أي شروط
2: حصريا
0: به به. ولو كان الدولة مثلا نقوله جيت قالت مش نعطي لوتروت هذا لشركة تونس لطرقات 2030 شركة جديدة تنجم تخصصها
2: تنجم إذا ينتهي عقد اللزمة مثلا هذا عقد اللزمة
0: 2028
2: اي عقد اللزمة الاخر يوفي 2028 هي تو قررت الابقاء على نفس الطرف اللي تعاقدت معه الدولة اللي عطاته اللزمة. اللزمة معناها نعطيك الحق في انك تستغل هالطريق السيارة هذه وانت تكون معناها انت تتكفل بصيانه الطريق السياره واصلاحها وترميمها وكذا واستخلاص الفلوس
0: اي
2: يعني الفلوس اللي تم استخلاصها هي تمشي لخزينه الدوله.
0: لحظه وشركه تونس للطرقات السياره معناتها هي شركه تاخذ جزء من المرابيح وتعطي الباقي للدوله
2: طبعا يبدو لي
3: هي كلمه لزمه يا نوفل هو اعطائك هو يعطيك حق الاستغلال مش حق الملكيه
2: مش
3: اي حق الاستغلال
0: حبيت نعرف كيفاش اللزمه نعطيها للي يجي معناتها نجم انا مثلا كان عندي طموح نعمل شركه ونقدم مطلب نحب ناخذ طريق من طرقات سياره
2: ماهوش لا ماهوش طلب عروض ماهوش ابيل دوفر يا نوفل انت قلت لك تحكي على قانون الصفقات العموميه هذه لزمه اللزمه محددها القانون تقول ان الدوله تنجم تعطي لاي كان الحق في استغلال مرفق ما استغلال طرقات السياره تنجم تعطيك مثلا
0: مش لهنا بلي سامحني مش لهنا ما فماش مراقب متى واحد نجم يعطي لاي حد باش يبرر
2: لا لا لا, لا, لا, لا, لا اللزمه راهي تنظم بقانون ويتم المصادقه عليها وفيها شروط وفيها مده عقد. الاستغلال وفما حتى احكام معناها في العقد هذا عقد اللزمه اذا شركه تونس للطرقات مثلا خلت ببعض البنود او بعض الأحكام نجم الدولة تتراجع في هذا
0: وتتراجع على شكون باش تعطيها
2: تعاود تعطيها لأي شركة أخرى مثلا
0: واضح
2: شو المشكل في هذا
0: لا حبيت نفهم فقط يعطيك الصحة فهمت بدي أنا عليه نقول لك فهمنا خاطرك بدي تاي خويا عندك التواريخ والحكايات رجعت لنا المجال الأحوال الشخصية وما أدرك لا يعطيك الصحة معناتها واضح باش يفهموا العباد الخبر معناتها أمور روتينية كذا ولكن لابد من الإعلان عليها كيما الدولة تتصرف يلا فاصل وبعد نحكي شوية على التلوث
1: Calypso. Vendredi 14 août, la tant attendue soirée, apéritif.

0: نساء وبلادي، نساء ونصف، كل عام والمرأة التونسية بخير. نحكيو على 70 سنة على مجال الأحوال الشخصية، والساعة الثانية باش نجبدوا نساء تونسيات غيرنا التاريخ. نمشيو توا مش هكا مش هكا. بصراحة سينيجي أرقام مخجلة. وزارة البيئة تفيد أنه تم تدخل 152 شاطئ من انطلاق برنامج تنظيف الشواطئ. إلى حدود جمعة الأولى من شهر أوت تم رفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات بمعدل 8 متر كعب يومين بكل شاطئ. قديش نخليه شواطئ مسخة؟ رفراف شاطئ سجل أكبر نسبة من النفايات المجمعة يبلكي، بلغت كمية مجمعة يومين 18 متر مكعب. مادة البلاستيك والقوارير فواضل الأكل أهم النفايات المجمعة بالشواطئ. تولوموا على الدولة للصباح وما يعرفوش وكذا. أما بصراحة معناتها يلزمك كل يوم تمشي تنظف البحر ياخي، بالله تجيب مقرونة وكسكسي وتاكل كسكروتي ما وهز وارمي في ساشي وحطه. ما فماش شاطئ أو ما فماش مصب متاع فضلات
1: نحيو اللزمة المواطن اللي مسخ.
0: ماش عنده حق ليش مش تمسخ ياخي؟ تتذكر تصويرة البحر 6000 دبوزة مراوحة في البحر ياخي؟ ما فما حد ضمير وفايق. احنا بيدنا انا وياك والناس كلنا نمسخ. معناتها ارقام قالتها الوزارة، ويظل وزارة البيئة بالعاني هبطت باش توري معناتها اللي وراو البلاستيك مهما ينظفوا فانه عمليه التوسيخ عمليه دائمه للاسف. معناتها سينيجي تفضل، معناتها شنو تنجم تقول؟
2: هو راهي ماده البلاستيك معروفه وهذا يعرفه كل خبراء البيئه، هي ماده ما تتحلش او ما تصير لهاش عمليه انحلال على مدى سنوات طويله. يعني من اخطر ماده على الناب على التربه على البحر هي ماده البلاستيك، وتسببت في أضرار كبيرة ومش في تونس فقط، معناها يعني مكافحة الظاهرة هذه تقريبا تكاد تكون عالمية. أما الحقيقة الكميات اللي أعلنت عليها وزارة البيئة كميات صادمة، أرقام صادمة جدا. هذا سلوك أنا نسميه سلوك مرضي، اللي معناه يلوح دبابز بلاستيك ويلوح ساشيات بلاستيك في الشط، ولا يلوحها في الطريق، ولا يلوحها في البحر.
0: لو الشطوط
2: ارتكب جريمة فظيعة في حق البيئة، في حق الطبيعة، في حق البحر اللي يعوم فيه، في حق الشط الرمل اللي يقعد عليه، في حق الطريق اللي يمشي فيه. مازال الغالب مازال عنا سلوك من مواطنين يرمي الزبلة وين يجي، يرميها وين يجي، ما عندوش حتى أي رادع. المعنى يتلفت هكا يعمل ضربة على اليمين وضربة على اليسار، وأنا فاهم يطيش الساشي متاع البوبيل. معنى فما شكون حتى اللي يطيشوا من الكربة، معنى اللي تعدى يخرج أو الدورة تعرضوا هكا، ما فما حد. أنا فايت
0: هذا سلوك مرضي. لايف اليوتيوب الفيسبوك تشوفوا أشويق تحط لنا في تصاور، معناتها سلوك جماعي وسلوك معناتها كامل الشطوط. معناتها 8 متر مكعب يومين بكل شاطئ، اش معناتها متر مكعب؟
3: متر مكعب معناها المتر المكعب الواحد متر الفوق ومتر اللوتة ومتر في العمق.
2: متر كوب
0: معناتها فوالا
2: متر كوب.
0: اي متر كوب و18 في رفراف. رفراف خاطر البحر يلقى نجاح كبير في البحورات. برشا بلدان خليجية عربية أوروبية يجيوها برشا مصطفين، وكي يخرجوا المصطفين للأسف يقعد الرمل أصفر ومطرحة تدبوز. علاش السلوك يعني؟ علاش المصطفين يخافوا من العقوبات؟ من ما فهمتش شنو معناتها.
3: علاش كاميرا ويت غادي بارتو يا نوف؟ احنا لهنا اذا ما شافك حد احنا عندنا الفكره انه عرفتك اللي مثلا باش يطيش زبله شي يعمل يقول لك خنشوف تركينا. رحنا زاد عنا بلايس في تونس وبرشا بلايس مش كان البحورات اللي هو ماهوش بالكاميراوات. راهو البرا ميساج خنقولها وعلى مسؤوليتي، راهو المواطن الاوروبي ولا المواطن دراوين راهو ماهوش واعي، راهو جاي في نظام لا يسمح بالخطا. مش حكاية وعي، ما هو تولد ما تحب تقولي اللي هو عمره شهر تولد هاك يمشي ما يطيش الزبلة والكل. بالعكس هو تربى في بلاصة يقولك انه كل شيء مراقب بالكاميرا، دونك هو مش على كيف ولو خارج بالوحدة ذيك لو معناه بالساشيم دار بوبي وما هوش خارج بكيف،
2: ولأنه
3: ثم قانون ويسلط عليه.

0: الطيش اي حاجة تتخطى واخطيه ماليه
1: كبيره اي
0: اخطيه ماليه كبيره. مجرد انك مثلا باش تهز معاك ساندويش كاسكروت باش تاكلو على الشط والطيش الباقي نتاعو تتخطى. وفي كل تقريبا على الشريط الساحل يعني في المناطق السياحيه اللي يرتدوها برشا مصطفين تلقى فما شرطه خاصه, شرطه خاصه بالشواطئ موجودة تقريبا في كل النقاط, والأعوان الشرطة موجودين تلقاهم. يعني أي شخص أي مصطاف أي سباح أي معناها شخص يرتكب جريمة يطيش حتى حاجة وإلا وإلا مثلا ولا يلعب كرة وإلا يدخل كلب سمحني ولا يدخل أي حيوان معناها البحر يتخطى.
1: واضح
0: وخطية ثقيلة
1: والعدل في الخطايا. مثلا يا أخي البرميات اللي باللينوت كان في تونس فشلوا باللي بوان, كان في تونس فشلوا, في فرنسا تحرق فيه يتنحالك دو بوان, مش فما شكون 40 سنه يعاود برمي مره اخرى لانه بيعادل تراس لح في لحظه.
2: في الخطايا في طيش بوبيل في البحر في فرنسا بتبدا من 135 ورود نجم تخلط 375 أكاو. اذا لم تدفع في الاجال ويمكن ان تصل القضائيا 750 اورو
1: أكاو.
2: في لونجتير من 65 ل 500 باوند كغرامه وتنجم توصل بالقضاء ل 2500 باوند شهريا معنا نحكي ولانيه ضعيفه. سنغافوره غرامه قضائيه تصل ل 2000 دولار سنغافوري معنا.
1: واضح, شكرا لك سلاح, شكرا سيني جي غفران قدم الأخبار. نرجع لكم في الساعة الثانية من ميدي ماغ.
3: ميدي ماغ بوبليسيتي.
4: ألو مالك سيف السنة راهو باش نخدموا باللي ومن التسعة نصف الليل.
5: باهي اسمعني تاخو انت جوية ولا خويا نوتها
4: مشيت معاك اما اش باش نعمل
5: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
6: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
4: أما شو مش نسميوها؟
5: نسميوها هابي أور.
7: هابي أور كل يوم من 9:30 الليل تعدي أقوى وأبن صيف كل ليلة مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في أوت على موزايكا فام.
8: كاليبسو
9: Dimanche 16 août, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 16 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
10: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
11: اهلا بكم الى موجز الاخبار. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركة كراء السيارات لحبيب معاوية يحذر من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني في كراء السيارات عبر منصات التواصل الاجتماعي, موضحا في تصريح لزميل لحبيب وذان أن هذه الظاهرة تستهدف بالأساس الحرفاء والتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي, وذلك عبر طلب إرسال أموال عبر حوالات لأشخاص طبيعيين دون حصول الحريف على المعرف الجبائي لوكالة كراء السيارات أو حسابها البنكي.
12: الظاهرة هذه فشت في السنوات الأخيرة للأسف لأنه انتشرت ظاهرة القطاع الموازي بشكل كبير وكبير جدا. ناس معناها عندها سيارات خاصة تكري فيها بأسعار أقل من السوق المحلية, وبالتالي السائر الناس هذه تعمل ديفو بروفيل على الفيسبوك وعلى تيك توك وتعمل أفيش وتعمل ببليسيتي وتحط سعر معين. أذا نجي عندي فترة الذروة هذه تحط سيارة بسبعين ألف تبيع مش تتهاطل عليك الناس ليك ومش تكلمك ومش تصلوا بيك وتقول له رأوا لنظر لعدم توفر السيارات الرجاء معناها الحجز حالا فهمني يقوموا مباشرة بخصم مواطنين بالخارج يقوموا بتحويل الماندات والماندات هذه كيف جوا يسحبوها الناس المتحيلين هذوما وفي الاخر كيفتوا تونس ما يلقوا حتى واحد ما يلقوا حتى سيارة والتليفون هذا كيف تسكر. والظاهرة هذه تفشيت وإحنا لها بالمرصاد كما يقولوا فيها الجهات القضائية والجهات الأمنية واخذ الموضوع هذا مأخذ جد نظرا للتشكيات والشكاوى اللي تقدمت في غرض معناها للنيابة العمومية. في الآونة الأخيرة الجهات الأمنية قامت حتى كمين وفما ناس اللي توقفت.
11: ورئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركة كراء السيارات الحبيبة معاوية يؤكد أن حجم الأسطول الذي تديره شبكة التأجير الموازية يتجاوز أسطول القطاع المهيكل، إذ يتوفر القطاع الموازي على 62 ألف سيارة

0: معدة للكراء خارج الأطر القانونية، فيما يتوفر القطاع المهيكل الذي تنشط فيه 712 شركة كراء سيارات على 34,000 سيارة.
1: احنا حاليا في القطاع الموازي نحكيه على 34,000 سيارة معدة للكراء، نحكيه على 712 شركة ناشطة في القطاع، ولكن للأسف نحكيه على 62,000 سيارة معدة للكراء خارج الأطر القانونية. سيارات هضمية للكلونديستان لبلاك نوار نسموه احنا، هضمية دخلاء على القطاع اللي قاعدين للأسف يهتكوا ويهمشوا في القطاع المنظم. تعرف السيارة المعدل الكراء عليها معناها شركة إيجار مالي، عليها تأمين، عليها تاكس، وعليها أداءات، وعليها صناديق اجتماعية. للأسف في القطاع الموازي مواطن عادي نجم يكري سيارة متاعه معناها يحطها المعرضة للبيع، وللأسف نعرف ناس اللي عندها عشرات السيارات وأكثر من عشرات السيارات هذه اللي تخدم بها في النوار، رجع هذا القطاع ينشط بشكل كبير، وقاعد هذا يضر في القطاع المهيكل والقطاع المنظم اللي للأسف نقولها اضطر بعض كيت من فكرة السيارات انهم يقتنيوا زاد السيارات في البلاك نوار. تعرف السيارة عندنا احنا 82 دينار الشارج فيكس نتاعها، يجي هو يكرهها ب 70 دينار و 60 دينار معناها اقل من سعر التكلفة نتاعها، وبتبيعها مش ينافس كل مواطن ولا المستهلك بصفة عامة ولا الحريف، ماذا به يلقى سيارة اقل تكلفة واقل تسعيرة.
0: عالميا تشهد عدة مناطق في أوروبا يسكنها أكثر من 135 مليون نسمة، خصوصا في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية اليوم الخميس. فرق الإنقاذ في كولومبيا تكثف محاولاتها الأخيرة للعثور على ناجين من الزلزال مع قرب انتهاء الفترة الحرجة البالغة 72 ساعة لعمليات الإنقاذ. وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات وهو الأقوى الذي يضرب كولومبيا هذا القرن عن مقتل 265 شخصا وإصابة أكثر من 3500 آخرين، إضافة إلى حوالي 500 في عداد المفقودين وفقا للسلطات المحلية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان اليوم جثامين جنود قتلوا في المعارك، وذلك في إحدى المجالات القليلة التي ما زال طرفان المتحاربان يتعاونان فيها بعد أكثر من 4 سنوات على بدء الحرب. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد يتواصل معنا في الفيلم ديماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس. ميدي ماك. ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك FM.

0: يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماغ على موزايكا فيم. نهار عطلة اليوم الخميس 13 أوت، عيد المرأة التونسية. هو النهار اللي تعمل فيه بطبيعة حاجة غيرت في مسار تونس مجلة الأحوال الشخصية، نهار 13 أوت 1956. هذاك علاش عيد المرأة عنا معناتها في العالم في برشا 8 مارس، احنا اخترنا التاريخ اللي غير نتناقش ويتحسن يتبدل التصريحات تلميحات الكل قابل للنقاش، ولكنه نهار اللي صنع جيل كامل من النساء ومن الرجال ومن الأسرة التونسية فيها برشا توازن وبرشا حكاية إيجابية. يلا بعد شوية باش نمشي على فونتوكس باش نسألك على نساء عظيمات صنعوا التاريخ في تونس.
1: ميدي ماغ كاليبسو Samedi 15 août, le Calypso fête ses 55 ans au cours de la soirée Calypso 50 ans et encore pour une nuit pleine de nostalgie, d'histoire et de tubes mémorables. What is love? Calypso 50 ans et encore, c'est le samedi 15 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: نساء بلادي نساء ونصف تراها صار ما صارش نمشي ولا نفوق انتوكس
1: افو ولا انتوكس
0: به باش نعطيك حكايات نعطيكم انتم حكايات احنا فخورين بهم حكاية نساء صنعوا التاريخ في تونس ترى قل لي يا صلاح وبلكي يدخل معي انت زياد ما يحبش حشام انت ما عندك الخبرة فلا. في تونس فتاة في عشريناتها اخذت الباك وسافرت الى باريس باش تقرا الطب وبعد سنوات رجعت لتونس وولت اول طبيبة تونسية واول طبيبة في شمال افريقيا
2: صار
0: شكون اسمها معروف جدا
2: توحيد
0: اي فوالا محطوطه في ورقه ابو 10 ولا ابو 20
2: ب 10000 اللي توحيد بشير
0: انا تمنيت يحطوها في ورقه ابو 20 معناتها قيمتها اكثر يعني
2: فوالا هو لمجرد انه يتحط انسان على عمله راهو معناها بيعت على الدور وحط مزيد ماذا بيه قاعد يوصل الغادم
0: واضح توحيد بالشيخ تحصلت على البكالوريا في اواخر 1920 وسافرت لباريس وقرات طب وتحصلت على شهاده الطب نتاعها عام 36 افهم 16 سنه قرايه ولا لا اخر عشينات ولا وتخصصت رجعت لتونس وحالت لعيادتها وتخصصت في طب النساء واصبحت من اهم رائدات تنظيم الاسره وصحه المراه في تونس والاجمل انه قصتها ما كانتش مجرد نجاح شخصي عيادتها في باب مناره ولات فضاء مهم لعلاج النساء والتوعيه الصحيه اول طبيبه في تونس وفي شمال افريقيا صار ولا ما صارش يا سلاح اول تنظيم نسائي وبلكي اسمع معنا اول تنظيم نسائي تونسي تاسس بعد الاستقلال عام 56 وشارك فيه عدد من النساء للدفاع عن حقوق المرأة
2: ما نعرفش حق
0: لا بس ما صار ما صار
2: صار ما صارش نقول صار اي
0: بلاكي
2: حكم صار
0: لا لأنه ما صارش في الخمسينات صار عام 36
2: قبل
0: قبل الاستقلال بعشرين سنة بشيرة بن مراد هي أسست الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي أي قبل الاستقلال بعشرين سنة وكانت ابنة عائلة علم ودين معروفة ومع ذلك دخلت للعمل الوطني ونظمت نساء وجمعت التبرعات للحركة الوطنية بل أنها خرجت للشارع ورفعت العلم التونسي الاتحاد قعد رئاستها حتى العام 56 بشيرة ما كانتش فقط بن مراد رائدة وناشطة نسوية بل كانت جزء من الحركة الوطنية ضد الاستعمار يعني المرأة دخلت معركة استقلال تونس قبل ما تونس نفسها تتحصل على الاستقلال ترى صار ما صارش عام 29 في تونس بلكي امرأة وقفت أمام جمهور أغلبه من رجال عام 1929 وخطبتهم حول وضع المرأة والحجاب وفي لحظة نزعت غطاء رأسها أمام الحاضرين صار ولا ما صارش ما صارش
2: زادي
0: صار هذه حبيبة المنشاري من أوائل نساء تونسيات اللي دخل في نقاش حول وضع المرأة في وضع كان يهيمن عليه الرجال دونك في جمعية الترقي صار الحكاية هذه والأغرب كانت تشتغل كاتبة محكمة تونس يعني كانت مستقلة مهنيا ولكنها كانت امرأة عاملة به في الستينات يا بلاكي أول تونسية تحصل على أعلى شهادة تنافسية في الرياضيات في فرنسا كانت امرأة لكن بعد ما ولدت تونس دولة مستقلة بسنوات طويلة صار ولا ما صارش
2: لا نقول ما صارش
0: ما صارش ولكن هي فاطمة معلة تونسية مش فرنسية أول تونسية تاخو الأجريجاسيون في الرياضيات في فرنسا عام 61 ثم عام 65 أول تونسية تحصل على دكتوراه في الرياضيات في فرنسا وكانت من أوائل النساء التونسيات اللي دخلوا عالم الرياضيات الجامعية بهذا المستوى والطريف أنه فاطمة نفسها يعني كانت قبل برشا رجال ونساء مش أول امرأة فقط كانت مفاجأة كبيرة وقتها تراح صار ما صارش تونسية وهذه يعني نعرف جديد عليكم المعلومة وصلت للمركز الثاني عالميا في التنس وبلغت نهائي بطولة برشا مرات لجران شليم وأول امرأة عربية وأفريقية تبلغ النهائي في جران شليم الفردي.
2: اي صار هذا صار
0: صار
2: صار هنا معنا ما عندش
0: برشا. أنس جابر وصلت المركز الثاني عالميا وبلغت نهائي ويمبلدون واليوس أوبن واصبحت واحده من اكبر الاسماء الرياضيه النسائيه القادمه في العالم العربي وافريقيا. أنس جابر قصه ما وقفتش عند الالقاب ولات الالف فتيات في تونس والعالم العربي يحبوا يوصلوا كما أنس جابر. أنس جابر امراه تحب برشا تونس. شنو قصه نجاحها؟ انه أنس تشبه لكل امراه تونسيه، معناتها امراه عاديه كلاسيك متالقه متميزه تحب عائلتها وتحب دارها، حاجه هايله برشا اللي صارت عليها. ترى اخر صار ما صارش قبل ما نعملوا غنيه نمشيو ما فاتك شيء ونرجعوا لصار ما صارش بعد. في وقت كان الطيران المدني مهنه يهيمن عليها الرجال، تونسيه دخلت عالم الطيران ولات قائد الطائره في الخطوط التونسيه.
2: صار
0: هذه عالية المنشاري احدى رائدات الطيران النسائي في تونس، دخلت مجال الطيران في مرحلة مبكرة جدا وولدت قائد طائرة في تونسير. حاجة حديثة ولكن ما هيش حديثة، حاجة عندها سنوات وإلا سنوات.
2: في الأوقات هذيك كانت حاجة صعبة معناها
0: جوستومون
2: برشا حاجات معناها.
0: اي معناتها نحكيو على رائدات بصراحه، كيما حبيبه الغريبي البطله الاولمبيه في سباق 3000 متر، فازت بالذهبيه الاولمبيه في لندن 2012 وتوجت بطل العالم، من ابرز اسماء العاب القوى في تاريخ تونس. لقب عالمي، لقب صنعوا به الامتياز. اول امراه تونسيه اصبحت قاضيه، لم تدخل قضاء إلا في السبعينات، يعني بعد أكثر من 15 سنة من استقلال تونس. صار ولا ما صارش بلاكي في السبعينات؟ سلاح
2: نقول ما صارش.
0: ما صارش لأنه عام 66 بعد 10 سنوات فقط من الاستقلال أمن عويج ووصلت، معناتها ولت قاضية في عام 66 وبعدها واصلت مسيرة طويلة في القضاء واشتغلت في مجالات من بينها قضاء الأطفال، ثم تولت مهام قضائية أعلى. المرأة التونسية دخلت سلق القضاء في الستينات في مرحلة كان فيها القضاء في العالم العربي شبه غائب، معناتها محدود ومحدود جدا. امرأة تونسية لم تحصل على تعليم مدرسي عادي بالشكل المعروف، لكنها أصبحت شاعرة وإذاعية معروفة، واليوم فما جائزة وطنية تحمل اسمها. صار ولا ما صارش؟
2: صار.
0: شنو اسمها حسب رأيك من رائدات الشعر النسائي في تونس اللي ما قراتش هي ولكنها
2: غبالية اسمها؟
0: زبيدة بشير. واحدة من رائدات الشعر النسائي في تونس، كانت عصامية في تكوينها الأدبي، برزت شاعرة ثم دخلت عالم الإذاعة وأصبحت من الأسماء المعروفة في الأعلام والثقافة. اسمها ما بقاش في الكتب بل أطلقت زائد زبيدة بشير تكريما للإبداع الأدبي والعلمي للمرأة التونسية. امرأة لم تكن تقليدية، لأنه في الستينات والسبعينات برشا إعلاميين وصحفيين وأدباء ما قرأوش ولكنهم بالغرام بالمطالعة صنعوا، معناتها حاجة هيلة برشا. أول امرأة تونسية تقود طائرة مقاتلة في الجيش التونسي كانت في الثمانينات. صار ولا ما صارش يا سلاح؟
2: في الثمانينات ما صارش. أنا شك في الدات
0: ولا ما صارش، لكن تاريخ عام 2000 وبعد 2020 يمنى دليلي دخلت تاريخ كأول امرأة تونسية تقود طائرة مقاتلة بعد مسار طويل من التكوين في الطيران العسكري. دونك توحيدة بالشيخ فتحت باب الطب للمرأة في الثلينات، ويمنى دليلي فتحت باب الطيران المقاتل بعد قرابة قرن تقريبا. رحلة المرأة التونسية من الطب للقيادة العسكرية حاجة هيلة وهيلة برشا. ترى في السبعينات امرأة تونسية أخرجت فيلم روائي طويل، أول امرأة تونسية تخرج فيلم، وجعلت قضية المرأة التونسية موضوع رئيسي فيه في وقت كان الإخراج السينمائي مجال يهيمن عليه الرجال. صار ولا ما صارش؟
2: صار.
0: شكون؟
2: بالاسم شك فيه.
0: فاطمة 75، مرحلة مهمة في السينما التونسية، من رائدات السينما التونسية، أول امرأة تونسية تنجز فيلم روائي طويل. سلمى بكر صحيح لها، مش مجرد قصة سينمائية، هو نقاش حول تاريخ المرأة التونسية وحقوقها وموقعها في المجتمع. أول امرأة تترأس النقابة الوطنية للصحفيين كانت بعد الثورة، زادة نجيبة الحمروني.
2: نجيبة الحمروني
0: انتخبت عام 2011 أول امرأة تترأس نقابة الوطنية الصحفيين وبقيت في رئيستها 2014، مدافعة حرية على قوية على حرية الصحافة واستقلال الصحفيين، وتعرضت برشا ضغط ومضايقات، خذت جائزة أكاديمية لحرية الصحافة ومراسلون بلا حدود اختاروها 2014 ضمن بطل للمعلومات. توفيت سنة 2016 ربي يرحمها بعد صراح مع المرض، ولكن اسمها بقي مرتبط بالدفاع على حرية الصحافة في تونس. نمشي وموزيكا، بعد نمشي وفاصل إشهاري، ومن بعد نمشي وما فاتك شيء. اليوم حلقة خاصة على نساء تونسيات تألقنا، نحكي من الاستقلال وما قبل الاستقلال لليوم.

0: بيتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى 50% في المجازة إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. نهار الخميس 13 أوت، عرض الاختتام باش يكون مع صوفيا صادق. صوفيا صادق، صوت من ذاكرة الأغنية التونسية، وموعد مع فنانة خليت بصمتها في قلوب الجمهور. من التسعينات حتى التوا، نجحة صوفيا صادق باش تكون من أبرز الأصوات النسائية في تونس. بصوت قوي وإحساس كبير قدمت أغاني بقت حاضرة في وجدان الجمهور. نهار الخميس 13 أوت في مسرح الحمامات، تستنى فيكم سهرية تجمع بين الذكريات، الطرب وأجمل الأغاني. عرض الاختتام مع صوفيا صادق. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
3: ميدي ماغ.

0: يا مرحبا يا مرحبا. هذه ميدي مع اليوم 13 اوت. هذه فقره اسمها ما فاتك شيء. ما فاتك شيء.
1: برشا اخبار عنا في ما فاتك شيء بتبيعه وباش نحكيه على مؤثرة يابانية تنهي حياتها في بث مباشر على تيك توك. هذا بعد شوية زيادة نشوفه.
0: انا استغربتها خطر من اليابان في بيلي روبوت.
1: والله راهو اليابان معنا برشا يحكيوا معنا في دي دوكيومنتير راهو عندهم مشاكل في الصحة النفسية كبيرة بحكم الضغط. عندهم برشا خدمة للحياة نتاعهم هي سهلة كما نعتقدوا. نظام برشا صحيح والكل أما برشا ستريس.
0: أي برشا ستريس وما منضبطين برشا. لهنا قلت الانضباط ساعات عندها فوائد. يعني يخدموا بضمير وهي بسبب الضغط. وتنحكيوا في الموضوع هذا
1: اكزاكتو. ما باش نحكيوا زيد على امرأة حالة شباك
0: باش تحتفل مع البي جي ولا لا اليوم طفيتها.
1: شكون
0: انت؟
1: لا ما نحتفلش.
0: ما نحتفلوش يلا
1: سوبر كوب. هذا حكاية فارغة
0: معناتها ثالث كيب بعد المدريد والميلان تاخذ سوبر كوب عامين ورا بعضهم.
1: نو قلتها بعد مدريد والميلان ما عادش مفاجاه ما عادش سيربريز.
0: المدريد عمرها 100 سنه.
1: اما التحدي الكبير اللي اعلنوا لويس انريكي انه هو يحب يهز تشامبيونز ليج المره الثالثه على التوالي. هو انجاز مسار كان مره واحده يحب يعاود يكرر الانجاز وعنده فرصه ظهر لي معناها بالكيب اللي عنده. باش نحكيو زاد على مراه حلت شباك تلقى سارق بصدد القيام بمهامه وكيفاش صارت الحكايه بالضبط. باش نحكيو على جي جورج وسوف. لكن قبل نحكيو على اعلان نحكيو على انونس موجوده سير انترنت فيها تمييز عنصري كبير برشا اثر جدل في منصه في المانيا اسمها برلين 24. المنصه هذه الحقيقه غريبه برشا. معناها هي شنو هي الحكايه؟ ثم اعلانات تتحط هي غاديك معناها اثنى يقول لك اعلان بنكري دار ولا كذا عندي دار للكري وكل شيء. فما منطقه في منطقه برلين غاديك حط قال غرف واسر للايجار في شقه سكنيه رغم اللي شروط بدات طبيعيه مثلا بالمقالهم نطالب بالحفاظ على النظافه الالتزام بعدم التدخين. لانه ستار الاخراني في عباره عنصريه فجاه وين كتب صاحب الاعلان قال يرجى من التونسيين ومدمني الكحول عدم التقديم. هكا معناها للناس اللي معناها مدمنين كحول تونسيين. بون مدمنين كحول نجم نفهموا فيها علاش التوانسه ليه. هذايا الحقيقه كان فيها خرق فاضح للقوانين الالمانيه. الحادثه هذه جات تسلط الضوء مره اخرى على التمييز اللي يواجهوه المهاجرين وسكان الخلفيات الاجنبيه في سوق العقارات الالماني بموجب قانون مساواه المعامله العامه في المانيا. يحظر تماما رفض المستاجرين بناء على العرق او الاصل العرقي او الجنسيه مما يجعل هذا الاعلان خرق قانوني واضح يعاقب عليه القانون ويعرض صاحب الموقع اللي سمح بنشره للمساله والملاحقه القضائيه بتهمة العنصرية والتمييز.
0: جوستومون تونسي تلغراف هبطته الخبر هذا. تلقاه علاش زعما حتى كيكا تلقاه كريم مره ولا التونسي خي عمل معاه مشاكل ولا ما نعرفش. انا معناتها سكي سور هو الغريب كيفاش الموقع نشر له الحكايه هذيك.
1: هو هو ليه نجم عمل له تونسي راه شو بخي البيه والخايب في كل بلاصه. يعني نجم يثير الالماني
0: ليه
1: عمل له مشكله ما نقول الالمان ليه
0: ليه هو تصرف خاطئ.
1: اي بالضبط.
0: لكن انا لوج على اسبابه حتى لوجت بكشي تونس ربحت المانيا في الكوره. لا
1: ما تلوجش
0: رجعت حتى البيسبول لا ما ربحناش.
1: ويمكن في الهوند مره يمكن في الهوند
0: يحب الهوند.
1: اي قعد يحب الهوند قال لعب ورقه خسرها بجر تونس حتى في مخه
0: قال منطقة غريبه وغريبه جدا. وهذه يعني للي يسمعوا فينا في المانيا نحتاج احنا على تصرف هذه كاذاعه بل يبعثون على
1: الواتساب. نحب كل الالمان اللي يجمعنا اكثر من اللي يفرق.
0: شنو يجمع 23 500 ابار كلوب شنو يجمعنا؟
1: برشا حاجات. فما عصير معين يجمعنا. نلقاو في زيد نمشيو لايطاليا. ايطاليا خبر الحقيقه كان مخطر شويه. نحكي على المهاجرين التوانسه توا اللي موجودين في ايطاليا بسبب سوء المعامله. وفيت مهاجر تونسي داخل مركز احتجاز في ايطاليا. هذه فما احتجاج واسع مطالب بفتح تحقيق في ملابسات الحادثه. مجدي الكربيعي كان عمل فيديو على الكونت نتاعو على فيسبوك وحكى على الملابسات شنو صار. لكن احكى اكثر على بروفيل المهاجر التونسي هذا.
2: هذا المهاجر عنده يعاني من اضطرابات نفسية ومشاكل يعني نفسية. وبالتالي حسب القانون الإيطالي الشخص هذايا عنده نوعا ما من vulnerability. دونك ما يزموش يبقى في مركز حاجة. يعني عنده هشاشة نفسية. وبالتالي يعني شخص مثله ما معناه حسب القانون يمنع وضعه في مركز حجز والترحيل. تجاوزات ما زالوا في مركز الحجز والترحيل. هذا اليوم المفروض يتحط في مركز لرعاية نفسية لأنه وقع وضعه في مركز حجز والترحيل وهذا ما أدى إلى وفاته.
1: إذا بتبيع حسب كلام مجدي الكربيع اللي كنت أسمعه فيه الناشط الحقوقي قال حكاية زادة قال إنه فما كلام حتى في إيطاليا بيدها معناها قالوا لو فما برشة مشاكل في مراكز الاحتجاز مسؤولين توينسا زادة حملوا المسؤولية لهم. الشاب هذا هو الشاب الثلاثيني كان توفى وكما سمعته كانت عنده مشاكل نفسية نورمالمون ما يتحطش غاديكا إلى حد الآن التحقيقات باش تمشي في زوز ثنايا يا إما الانتحار أو السقوط العرضي وعملية التشريح اللي باش تكون مبرمجة اليوم هي باش توضح ملابسات الوفاة. والمحامي نتاعو قال اللي هو يعاني من مشاكل نفسية سابقة وأنه تخلى المركز قبل أيام فقط معناه ما كانش مقيم برشا غاديكا. ونحكيو على السيرابات واحتجاجات داخل المركز نفسه مع إحراق كانت شوية فروشات وأغراض وإتلاف بعض التجهيزات أسفرت الأحداث عن 8 إيقافات بتبيع غاديكا.
0: واضح يعطيك الصحة وإن شاء الله يظهر الحق ورب يرحمه. فاصل وبعد نكمل معكم. ميدي ماغ
3: ميزيتي بس ليه شعر في هنا
4: ماش قولي في أقوى بلاش في القنطور حمام سوزة وجديد أحلى سوزة شون العبيد في أطول دوبو جو في البلاد محبيحة وتفهيدة تعطيك روحي جديدة مخلف لطول لرسترو والكسين اللي في الموجة وبرشة أنيماسيون أصله أقوى بلاش تبحبو وجيد تبحبو.
5: للخدمة اللي لازمهم بيك أب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم ولأصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لأحد وقيت باش تتعداو لستاج الوحش نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر ما لا تنجيز الأقرب أجانس بيجو لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيب.
6: كاليبسو Dimanche 16 août, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 16 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: نساء وبلادي نساء ونصف باش نسرق لكن كامل خطر عندي برشا اسامي نساء متألقات ساعة مهران قال تلقاه تونسي العمل علينا اي نجم يكون تونسي في المانيا وما يحبش يكري تونسي خاطر يكري بالغالي ولا ما نعرفش نجم يكون اي حكاية
1: طالبو ميركل تجاوبنا بلي
0: فلا نحبو نحكيو على هند الشاوش البطلة التونسية في رياضة الراليات وسباقات السيارات علاش يعني دخلت مسيرتها عام 96 اول امرأة تونسية وعربية وافريقية شاركت في رالي باري داكار وتمكنت عام 2001 من الوصول الى خط النهاية انجاز بارز في سباق الراليات النسائية العربية والافريقية وشاركت في برشا راليات دولية في تونس والمغرب ودبي وغيرها بصراحة واحتلت المرتبة الثانية في نسخة 2017 من رالي شط هند الشاوش واحدة من نساء التونسيات المتألقات وعنا برشا اسامي كان بقى وقتها نعودوا ونكملوا نسميهم اليوم 13 وتنكرموا المرأة التونسية
1: اكيد وان شاء الله ديما المرأة التونسية في العالي باش نكملوا نحكيوا على امرأة مصرية لكن المرة هذه باش نحكيو في مشهد كان تاريخ امرأة حلت شباك عادي جدا في دارها معناها في تقريبا في اللي تجدوا شوفوا الفيديو موجود على شان يوتيوب تاعنا وباش فيسبوك
0: نحب نوريكم الاحترام ياسر غادي حتى كان يحترموا برشا
1: بالضبط يحترموا مش نسمعوها حتى كي شافته هو سارق ظهر قاعد يتشعبط في بلكون حلت تلقاه يتشعبط يا غزلت خطو حضرتك حرامي معناها سيادتك حرامي ترى نسمعوا كيفاش كانت شنو التفاصيل نتاع الفيديو هذه
2: حضرتك حرامي
3: مقطع متداول بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بيثير ضجة واسعة ليس للواقع نفسها ولكن إذا كان الفيديو أصلا حقيقي أو لا الفيديو بيظهر فيه لص أثناء محاولته التسلل لإحدى الشقق من البلكونة قبل ما تفاجئ سيدة وهي بتسأله حضرتك حرامي غرابة المشهد وطريقته دفعت الرواد لتساؤلات حول ما إذا كان الفيديو مولد بالذكاء الاصطناعي أم لا الرواد شككوا في صحة الفيديو خاصة بعد قفز اللص على سقف العربية بطريقة أثارت الشكوك لكن رغم كل ده الفيديو أثار ردود أفعال واسعة وتعليقات ساخرة من طريقة المواجهة غير المتوقعة بين السيدة والحرامي آخرين اتعاملوا مع المقطع باعتباره وقع حقيقية وطلبوا وزارة الداخلية بالتحقيق فيها وكشف مكان تصوير الفيديو وتوقيته
0: ولا احنا عديناها فما شك اللي يقول لك خاطر كي نجز على الكهرباء الكهرباء ما تطربقتش
1: شكين
0: وما فما حتى بلاغ مصري ذاك علاش عدينا شك ما
1: تطلع كهرباء المان صحيح
0: الكراب القدم اما عجبتني معناتها حضرتك حرامي
1: كان فما برشا احترام للسيده تحيه ليها حتى هو راه انا عجبني في السرق لبس شميز هو بيدو محترم خاطر بيزار ما لبس شميز قاعد يطلع في البلكون فقت به قاعده تغزر وهو تخلى بعضه
0: انا عجبني يعني. انه تمهمش مع رده الفعل بينما ماهيش ممثله
1: هو يمكن استاجير اول عمليه سطو ذي معناها مو سرق كان جاي سرق محترف ما طلعش في النهار قدام العبيد
0: تلقاها الدار مصيفين راحوا الغردقة
1: يمكن مشيو الغردقة
0: عندك فما بلايز في مصر تلمون تتفرج في المسلسلات الغردقة في بالك كي مشيت
1: الغردقة والسخنة والجونة وشرم الشيخ والاسكندرية
0: انا كنت مغروم بالالغاز ما عادش كنت تعرفوهم نتاع تختخ ونوسة وعارف هذوما الالغاز اللي طلعوا قبل ادهم صبري تختخ ونوسة وعارف هذوما الالغاز برشا اللي في عمري عرفوهم كانوا يسكنوا في المعادي وفيلات في المعادي اول مره مشيت لمصر عام 2008 اول بلاصه مشيت لها المعادي باش اسكن القهوه ذيك موجوده ولا مش موجوده معناتها وقت هذوكم هما باش مغروم مشيت ماهيش تشبه للي في الغاز اي فوالا توا ولات السخنه وكذا والحكايات انتوكا توا غدوه بعد غدوه توا كل ما يصير جديد في الحكايه هذه كيما نساء عاقبوهم ظهروا ماشيين العرس نساء اللي خلطوا على الطياره
1: اي اللي خلطوا على الطياره من روسيا
0: ظهروا ماشيين العرس وفاتتهم الطياره مشاو والطياره اللي طلعت هما غلطوا مشاو لطياره اخرى راهو
1: اوكي
0: وغلطوا في الطياره وعاقبوهم بما قيمته 25 دولار 100 دينار دفعوا خطيه لانهم دخلوا وحلوا تحقيق شكون خلاهم يدخلوا كهواي بينين واصلين معناتها
1: انا واصلين برشا 100 دينار
0: دخل الطياره كي تفضل
1: الصحه قبل ما نكملوا بلي خاطر جاونا لي كومونتير في اليوتيوب قالوا كرمونا البنات اللي تفرجوا تو في اليوتيوب نسلموا عليهم الكل نحكيوا على هدى منال مريم ماريانج هدى فما برشا لهنا موجودين السلام عليهم الكل تحية اليوم اللي تابعوا فينا على يوتيوب نحكيو تو على مؤثرة يابانية تنهي حياتها في بث مباشر في يوتيوب ذي بطبيعة في تيك توك يارب كنت تحكي على يوتيوب نحكيو على تيك توك المرة هذه لكن الحقيقة كانت حاجة صادمة لأن عمرها ما يفوتش 25 سنة هي انفلونسر يابانية مقيمة في كوريا اسمها مينا تشان مئات الالاف يتابعوا فيها انهي تحيتها نهار 5 أوت بعد أسابيع من تعرض الحملة كبيرة بالتنمر الإلكتروني.
4: Cela faisait des semaines qu'elle était cyberharcelée à cause d'un bouquet de fleurs. Mina Chan vit en Corée et sur les réseaux sociaux, elle cumule des centaines de milliers d'abonnés. Elle partage avec eux des contenus beauté et mode, mais surtout sa passion pour le groupe de K-pop. Sauf que le 5 août dernier, l'influenceuse japonaise met fin à ses jours pendant un live TikTok, depuis retiré. D'après le média coréen de Korea Herald, de nombreux internautes ont assisté à la scène et prévenu les forces de l'ordre. Mais ce n'est que quelques heures plus tard que les policiers se rendent sur place après qu'un proche a retrouvé la jeune femme chez elle à 5h33 du matin.
0: هي مشيت الجروب وهدت لهم بوكي نوار ويظهر لي ما كل اللي فرضت روحها وفما حتى عضو من الجروب خرج قال فما برشا من اللي فان ياسر يحاولوا يجريسيونا يفرضوا روحهم علينا معناتها ردوها كل اللي عملت ارسلمو يظهر لي الغادي ما يمشيو برشا بك الحقوق والواجبات حاشيكم دونك قالوا ياسر لا اجريسي وفرضت روحها باش تهز لهم النوار وبداوا يتنمروا عليها وشبيك وفرضت روحك وكذا حست بالنقص ولات تبكي تبكي تبكي ثم انتحرت فيقوا بها بعد معناتها الامور النفسيه هامه جدا في الحكايه
1: هامه برشا لكن هي ولات قضيه وتفتحت بطبيعه نجم نقولوا التحقيقات يحبوا يفهموا بطبيعه شنو صار وكالعاده هذه الاخبار لازم بطبيعه يكون عنده نوع من القوانين اللي يمكن تحمي اكثر وتمنع اكثر حاجات كيف هكا نمشيو لحاجه اخرى توا نحكيو على الفن ونحكيو على جورج وصوف هي اغنيه انتظرها صالح الشرون بسنوات طويله ترجع اليوم بصوت سلطان الطرب باش تحل باب الحنين لواحدة من أبرز مراحل مشوارهم الفني جورج وصوف يرجع بغنية بعد طول غياب اللي هي طمني على الحبايب نسمو إكستريمنها

0: ده هذه أحدث أغانيها اللي كانت هبطت، لكن نحكي ولهنا حتى للصوت. فما برشا ناس قالت إنه في الكليب جورج وسوف قاعد يغني نوعا ما بصعوبة، ما هوش كما العادة، لكن برشا ناس تحكي إنه تقول جاء الوقت يمكن إنه جورج وسوف لازم يوقف الكارير متاعه لأسباب صحية، لأنه حاجة ذي ولت تخوف طريقة كبيرة برشا حتى يحكي على صحته والكل. لكن هو مواصل ديما في الحفلات حتى في اللقاءات الجماهيرية، وديجا كان باش يكون موجود في تونس راهوك في المدة الأخيرة، عنده حفلات زادة باش يكون موجودة برشا. لكن برشا ناس نوفل تقول الجملة الشهيرة راهو في الاخر بالكل جورج وسوف يقع جورج وسوف، حتى كان يطلع على المسرح قاعد تم ناس تغزر له هكاك الناس اللي تحبه.
1: جورج وسوف راهو مخمم، جورج وسوف راهو ولا كيكة بسبب سلوكه مش بسبب مرض ولا حاجة، سلوكه الغير مستوي. دونك ما راهو جورج وسوف في عمر رغب علامة اللي ينقز لتو
0: عمر عمرو دياب
1: أصغر من عمرو دياب. ولا شفت باسم يوسف كش قال عمرو دياب يا أخي ما يجيكش روماتيزم كيفنا ما أخذوا ينقز ويعمل. دونك جورج وسوف ما حتى برشا كانوا مغروم به بطلوا خاطره ما هوش منضبط. جورج وسوف قاعد يعمل هكا لأنه يمر بأزمة مادية ويحب يغني وكذا، لأنه لكن بصراحة معناتها اللي يحب جورج وسوف سلطان الطرب وكل الحزن في صوته ضاع ما نعرفش. أنا أعطيونا رأيكم كان تبعثونا على الظروف وطريقة أغانيه، يظل ما عادش في مستوى متميز، ولكن أنه رجع بين أنه بذل مجهود كبير ما نعرفش ذكاء اصطناعي ولا ما تتوقع ينجموا بذكاء الصناعي يصنعوها.
0: أما شك خاطر الذكاء الاصطناعي مثلا تنجم تعطيه ما نعرفش الرصيد الفني الكامل جورج وسوف اللي هو مش شوية، تعطيه الأغنيات هذيك الكل يحلل الصوت، ينجم يعمل لك يخرج لك الصوت بيده متاع جورج وسوف، تعطيه أنت جوست الكلمات وموجودة، وذي رأيت نجم تعملها حتى انت نوفل معناه أي واحد فينا تنجم تقعد بالفوكاليات معناه تسجله هو يكبتي صوتك من بعد انت تقول له هاو النص.
1: عملتها مرة في ممثل صديقي غنى غنية بلاي باك اللي هي بارودي اللي هو مش مسجلها بصوته، ولكن غنيها ما فيق حد اللي ما هيش بصوته.
0: اي بالضبط،
1: متى سفية عندي عامين من اللي عملتها بالكيلستيني.
0: بالضبط هذيك عليش راهي حاجة نجم تصير على الاخر لحكي وقتاش عملت دي.
1: خطره هو ليه وقتها يخدم وكذا قلت له جسجل يخي تكنسيا معايا قال لي نوفل هيت صوته نسجلوه، كتبت الكلمات وسجلناها بصوته وحطين عليها اللحن جاي اسمعها وغنيها بلاي باك والناس كل يسخيدوها وغنيها معتها ولا معتها دونك بو غنية فكاهية لا يحترم طبقة لا شيء معتها مش باش تولي، ولكن
0: معتها
1: أغاني فنية كما محمد جبالي ولا غازي العادي صعيب باش نجم تعملها.
0: صعيب ياسر صحيح
1: واضح تونسي سبب
0: الحمد لله
1: ايش تو لزمت لطروت مشيت تونس السيارة معتها أمورنا واضحة
0: هذيك هي تو
1: فلا
0: عن لزمتنا مرة واحدة.
1: مازلت أنت ولا كملت؟
0: احنا كمان أخبارنا كنت ذي ما فاتك شيء بالنسبة لي برجوكم غدوة إن شاء الله ستة أسبوع هتلقوني
1: بعث لي شكو أريد نبا أوتوريزي قلت لك أنا هنا التكنولوجيا الحديثة
0: سلموا على مانية المرة أخرى مريم المولدي مادام أنت قريت المساجات خلي سامي بن علي
1: بلا شوف أدخل على شروط أكلي طائرة ترخيص جوي في موقع إرادتي للتصوير الجوي به
0: الدرون معناه
1: أي أربع مطالب على ورق عادي يتضمن نوع النشاط الجوي المزمع القيام به، أربع مطبوعات لرخصة التقاط صور جوية مطابقة للنشاط المطلوب، نوع طائرة وتقديم أربع نسخ من وثائق الطائرة
0: إيربيوس مش طلع بوينج أنا
1: هوية طاقم الطائرة والمصورين تقديم أربع نسخ من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز السفر يخي فيها

0: يفكوهم لك اللي يلعبوا كل يستعملوه.
1: اي فما برشا اللي جاي لازم تولي فيها تسهيلات اكثر, لانه فما برشا شباب يخدموا بهم التكنولوجيا هذه تسهل برشا خدمه راه ورخيصه. التكنولوجيا هذه راك تجيبها من برا رخيصه على الاخر.
0: واضح واضح واضح. تحيه للمراه غفران,
1: تحيه للمراه غفران العكرمي
0: فوالا, وبعدها سبور اكسبريس باش يقدمها رجل, ثم يجينا امين في
1: تحيه الاشواق
0: اشواق فوالا والبلاكي يجيكم امين في افتر ورك, نتقابلوا غدا. شكرا في الامين. ميدي ماغ
2: ميزيتي في مونوبري ليزوفر امباتابل, وحتى 16 اوت تجيكم باوفر الدوخ كلاس جيلايس 1 لتر ب 8 دينارات و 990 مليم, ومعاه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه, مونوبري ديما معك.
3: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش, ما تخممش, الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو. وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم, زدتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي رميز في واحده من لي زاجونس هذو, لاك 1 لاك 2 سونتر بانور منزل 5 مون بليزير المرسى العوينه حمامات قروين وجيبس. ملا جري ترافل تودو قبل 6 شهور اخر رجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تودو لي بري تودو.
4: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد اوبو اسيسي باتري 6600 ملي امبير اور تعيش معك حتى 6 سنين, واكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماء والغبره بحمايه اي بي 64, ورام توصل حتى ل 12 جيجا, وزيد ايكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبه على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو اسيسي جديد.
5: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير. نهار الخميس 13 شهود الموعد مع الفنان اللبناني آدم.

0: وباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تذكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، توني سيتي، أجيل، ليلا وموزايك كفم.
1: تدلل تدلل
2: شنو نحضروا قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ما فيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
1: تدلل
3: جيان ايام دللنا.
4: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها، سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية. من توا اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد. صيف السنة ملا عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تجم زادة تكلمنا على 71 124 124.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التجهيز والصحة تعرضان خلال الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى بقصر الحكومة بالقصبة عرضا مشتركا تضمن مقترح وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري المتعلق بإسناد الصفقات الخاصة باستكمال أشغال المستشفى الجهوي صنف ب بمدينة تالا من ولاية القصرين. وتقدر الكلفة الإجمالية لبناء المشروع حوالي 54 مليون دينار إضافة إلى 15 مليون دينار بالنسبة للتجهيزات. وتقوم وزارة التجهيز والإسكان بصفتها صاحب المنشأ المفوض بمتابعة أشغال هذا المستشفى ومراقبة الإنجاز على الميدان. من جهته وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد في هذا السياق أن هذا المشروع يأتي تجسيدا لدور الدولة في تطوير البنية التحتية الصحية مع الحد من التفاوت الجهوي والتأكيد على تكافؤ الفرص في النفاذ إلى الخدمات. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تطلق دعوة لتقديم الترشحات لفائدة المؤسسات التونسية متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة النشطة في مجال الزراعة الأيكولوجية وصحة التربة عبر تعمير استمارة إلكترونية قبل يوم 30 أوت الجاري، وذلك في إطار مشروع Soil Matters. وتهدف هذه المبادرة إلى تحديد ومرافقة المؤسسات والهياكل الاقتصادية المبتكرة وتعزيز قدراتها التقنية والإدارية والتجارية، إلى جانب تعزيز نفاذ منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق وتسهيل تشبيكها مع مختلف الفاعلين.

المحليين بما يسهم في دعم استدامة الأنظمة الفلاحية في تونس. وتستهدف الدعوة المؤسسات التونسية التي تنشط في هذا المجال أو التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 4 سنوات على الأقل، والتي تقدم استشارات أو منتجات أو خدمات مرتبطة بالفلاحة الأيكولوجية وبصحة التربة. عالميا، جنود الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ويجبرون سكان منازل فلسطينية محاصرة من قبل المستوطنين على إخلائها. يأتي ذلك على وقع حملة اعتقالات واسعة طالت مواطنين فلسطينيين تزامنا مع اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. وقوع انفجار في ميناء روتردام بهولندا ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. وحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء، فإن سبب الانفجار ما زال غير واضح ويجري التحقيق فيه حاليا. مسؤول روسي يقول إن هجوما أوكرانيا بعيد المدى على مصفات نفط روسية كبرى أدى إلى توقفها عن العمل لفترة قد تمتد لنحو 6 أشهر، وقد يؤدي توقف المصفات إلى تفاقم أزمة الوقود في أنحاء روسيا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير. الأولى في تونس.

0: تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. اليوم تم بصفة رسمية إتمام اتفاقية إجراءات اتفاقية انتقال لوكاس ريبيرو من نادي الاتحاد الليبي للترجي الرياضي التونسي. كما حكينا نائب رئيس الترجي شكري الواعر تحول لليبيا، وين تم اليوم الصباح إمضاء اتفاقية الانتقال بصفة رسمية مع رئيس النادي الاتحاد الليبي. الاتفاقية هذه تنص على انتقال لوكاس ريبيرو للترجي مقابل انتقال جاك ديارا الفريق الليبي مع مبلغ مالي، وتنص زادة الاتفاقية على التزام لوكاس ريبيرو بإرجاع 1.5 مليون دولار للفريق الليبي، كانت حصل عليها وقت أمضى معهم. دونك 1.5 مليون دولار، مش الترجي هو اللي رجع الفريق الليبي، لوكاس ريبيرو هو اللي التزم بإعادة الفلوس هذه للفريق الليبي، وبالتالي باش يكون رسميا على ذمة الترجي الرياضي التونسي بعد إمضاء اليوم اتفاقية الانتقال بصفة رسمية. يوسف المويبي يشرف اليوم على أول حصة تمرين على رأس الإطار الفني الأمل حمام سوسة. الأولمبي البيجي يستضيف اليوم على 4 في النادي سفيرسي في مقابلة ودية في ملعب وجمع الكميتي في بيجا. نواصل مع المقابلة الودية، والملعب التونسي يستضيف مستقبل المرسى غدوة في الهادي النيفر، ونهار الأحد النادي الإفريقي يلعب وديا ضد جمعية أرينا. الجامعة التونسية لكرة القدم معنات اليوم على قائمة المنتخب الوطني التونسي الأقل من 21 عام للملاعبين اللي بيش يشاركوا في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. القائمة فيها زوج حراس مرمى محمد معتز الحنزولي وريم بسباس، في الدفاع محمد أمين علالة، على الدين الدربيلي، ريم بوقديدة، يوسف الحرش، محمد رين الرحيمي، سليم الخضراوي، الياس الضاوي، وريم الجبالي، وسط الميدان حمزة العبيدي، محمد رين عنين، محمد الصادق محمود، وهيثم ضو، وفي الهجوم أمين الله الأحمد وليد ذويب، محمد ياسين شعباني، وزين الدين كادا. نذكر برنامج مباريات المنتخب في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، نهار 22 أوت ضد مقدونيا، 24 أوت ضد المغرب، ونهار 26 أوت ضد تركيا. اليوم تم الإعلان رسميا على التركيبة الكاملة للإطار الفني للمنتخب الفرنسي بقيادة زين الدين زيدان، واللي معاه زوز كانوا في النادي الإفريقي كما تعرفوا دافيد بيتوني مدرب السابق للنادي الإفريقي باش يكون مدرب مساعد لزين الدين زيدان، كيف فريد ثابت اللي كان في الإطار الفني لدافيد بيتوني مع النادي الإفريقي باش يكون مسؤول على تحليل الأداء في المنتخب الفرنسي. في كيف زاد اليوم تم الإعلان رسميا على تعيين فابيان بارتيز بطل العالم 98 مدرب حراس في المنتخب الفرنسي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بوانات. نخليكم مع أمين في وكامل فريق أفتر وورك.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.

0: 30 الجمعة بالماضي ساعتين للسكن تاع العشية. أمين قارة موزيك فم.
1: مساء نور، مساء الخير، عسلامة، مرحبا، إن شاء الله طريق سلامة، إن شاء الله موفقين، إن شاء الله بإذن الله تبحيرة ممتازة لقزيرة ماشيين للبحر في نهار فيدي اليوم 13 أوت عيد المرأة. إن شاء الله نساك كله محايين بالخير. حنا نبدأ تحية الساعة للوالدة، هي الأولانية بطبيعة عربوش الغالية، تحية المدام زادة رحمة، إن شاء الله كل عام وهي حياة بخير. تحية لبناتي الزوز زادة كيف سيرين وسيلين، وتحية لكل العاملات لهنا في موزايك، أشواق اللي تخدم معنا اليوم في عيد. نورمال نساء ما تخدموش اليوم، ما فهمتش علاش يخدموا في نساء اليوم، هو عيدكم نورمال ما تخدموش، معناتها نورمال اليوم فماش خدمة هكا ولا يا صديقي خليل؟
2: نورمال مو أمير،
1: نورمال ما يخدموش اليوم، ما فهمتش علاش أشواق مسكينة تخدم اليوم. مش عامل دورها اليوم في الراديو، أي مرة نلقاها تخدم مش نعطيها وردة، لا بريم ورد، لا ورد، انا حدي ورد بريم علي لك شيخ بريم، شوف معلي دار حدي فضل فرق ورد ورد. وكا صديقنا زياد عسلامة، مرحبا صديقنا الشاكر واوا في ستاندار، نسلم عليه برشا. خليلو
2: مرحبا امين، اليوم عنا في فقره فيها وعليها موضوع الساعي، تحكي فيه في السوشيال ميديا، تحكي فيه في الميديا العربيه وغير العربيه، نحكيه على زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا، مش بتحكيه على العرس في حد ذاته، واحنا خاطر خذينا الفيرسيون هزينا الزاويه اللي تهمنا بالنسبه لي نحن، الزاويه اللي تهمنا
1: عند المراه، مش هذه الزاويه اللي تهم المراه
2: الزاويه اللي تهمنا احنا تفهموها من العنوان، زواج كريستيانو رونالدو يفتح الجدل، الشروط قبل الزواج ضمانة ام صفقه. نحكيه على الزواج هذا، كان العقد الزواج سبق عقد اخر، ما فماش نشر العقد رسميا، لكن يتداول اعلاميا وشبه مؤكد انه جورجينا تمتعت ببرشا امتيازات ماليه او ضمانات بين ظفرين بعد قبل الامضاء عقد الزواج. تفاصيل نحكيو فيها من بعد، ونعديو حتى اكستري يحكي على الامتيازات هذه وكيفاش تم تداول الخبر هذا في وسائل الاعلام العربيه.
1: ما تتصور انت جاهم معدول البارح وقال لهم اتفق على الاشتراك في الملك قدام العبيد، معناتها يفضحهم، معناتها يقول انا ضد السؤال هذا بصراحه، والله كانوا العدول ما عادش يجبدوا السؤال هذا يا جماعه، ما متفاهموا بينات بعضهم، هما اتفق على الفصل في الأملاك والاشتراك في أمورهم، معناتها هما أحرار، معناتها في كل حالات الرجل ما يخذش فلوس مرته، أنا هذا المبدأ انتاعي
2: صحيح،
1: معناتها الرجل ما يخعمل ما يخذ فلوس مرته، هي تحب تعطيه تعطيه، أنا على المبدأ هذاك أنا ضد، معناتها
2: هي المسألة ولات معقدة برشا أمين،
1: لا ليش معقدة، أنت ترضى ما تصرف عليك؟
2: لا بيان سور لا،
1: ما زيادة برامو أي مش مشكلة هو أصلا لك مش يلوش صديق زيادة أسمع نكتفي بهذا القدر سيقول لك نرجع نحكي الموضوع هذا. أيمن زبيب شاح كان عنبة مسيح شاح في الشيلي تاسني، ولا أيمن زبيب يجينا تدسويت بحبك والله، نهدى المدام، نهدى الوالدة، نهدى البناتي الزوز لكم توما السادة المستمعات اليوم العشية، إن شاء الله بإذن الله رفقكم على امتداد 4 ساعات. شوية خلنا نطلع على صديقنا مراد الجويني، شوية خلنا إن شاء الله زد على الميتيو، هل بش يتقلب الطقس في نهاية هذا الأسبوع خاصة بين سبت وبين أحد، هل هناك أمطار نجم نسجلوها وانخفاض في درجات الحرارة؟ هذا يجاوبون عليهم بعض أصدقائنا وخيانا في المعهد الوطني للرصد الجوي. شدوا أحزمتكم، 4 ساعات إن شاء الله بونيمور أخبار موسيقى، تنطلق تدسويت، فضل سي أيمن.

0: Afterwork. مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلة، للتجوانات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فنانة متفردة في مسارها، شكلت هوية فنية خاصة بها فيها مزج بين الأصالة والتجديد، الفنانة نبيل.

0: 13 اوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الاثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الاثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الاقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فم.
2: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
3: صديقنا مرادي أبيه مساء النور. مرحبا
4: اهلا وسهلا امين. مرحبا بيك صوت الكيب وكل اللي يسمع في افتر وورك على موزايكا.
3: اليوم فري ان شاء الله عيد المراه. ان شاء الله كل عام والمراه حيه بالف خير. اليوم باش نعملوا طلعه البحورات يذولي خاطر في سونتر فيل صار في مش سيركولاسيون بزيد. نشوفوا البياج نشوفوا البحورات شنو احوالهم في السيركولاسيون.
4: وهي كلامك صحيح امين. يمكن حركيه نلاحظوها في وسط العاصمه في الاحواز اللي كيف حركيه عاديه سينو على مستوى محاول على مستوى الكرم خلق الواد كيف كيزد على مستوى الطريق الصالح خلق الواد تونس العاصمة بلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية. نفس الشيء بالنسبة للمرسى كذلك على مستوى كورت على مستوى رواد كيف كيزد بلاحظوا حركية فيها كثافة ولا كثافة ما يشلك بها برشا ولكن تطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. فيما يخص البياج متاع مرناك كيف كيزد بلاحظوا فيه حركة ما هيش كبيرة برشا. السباح كانت شوية معناها في الدبان نقول واحدة بيقول 10:30 ل11 كانت تم حركية كثيفة تول حركة ترجع عادية ولكن توقعوا في الرجوع ما بين 5:30 و6 تبدأ الحركة في الرجوع على مستوى محطة استخلاص ببناك ونحن داخلين إلى وسط العاصمة وتكون الحركة فيها كثافة في الجوالات. الشيء اللي يطلب منا بعض النصائح اللي من ضمنها مؤثر في بناء السرعة بطبيعة الحال ناخذوا بعين الاعتبار الطريق اللي هي معناها باش تكون معبية ما فيش شك نبعد العامل نتاع المجازفة العامل نتاع المجاوزة الممنوعة سيرتو المجاوزة اللي على اليمين ما فيش شك كذلك لازم تكون السيارة نتاعنا معناها مؤهلة باش توصلنا من مكان إلى آخر. بطبيعة الحال زاد لازم ناخذوا بعين الاعتبار في وسط العاصمة على المستوى هذا كذلك الدرجات النارية كذلك المتراجلين وبقية مستعملي الطريق نعطيهم الأولوية وباش كذلك تكون السياقة متاعنا يعني ما فيش شك زادة يكون العام الآخر اللي هو غدوة جمعة برشا معناها موظفين باش يعملوا القنطرة الزيفة فبالتالي معناها باش تكون زادة كذلك غدوة حركية كبيرة زادة على مستوى المناطق الساحلية وكذلك المناطق الشاطئية ما فيها شك زادة لازم نعطيهم بعض النصائح حتى تكون السياقة متاعهم كاملة تكون السياقة معتدلة بطبيعة الحال نبعد على استعمالنا لآلات الجوال ما فيش شك سنتير بالنسبة للمقاعد الأمامية وإذا كانت موجودة في المقاعد الخلفية نبعد كذلك على مستوى الطرقات الوطنية على عامل بتاع المجازفة خصوصا على مستوى المجاوزة بتاع الخط المتواصل والمجاوزة الممنوعة. هذا والناس نعطيهم من نصايح إلى مستعملي التاريخ فنور إن شاء الله أمسية سعيدة وسياقة آمنة للجميع إن شاء الله.
3: يعطيك صحة مراد بارك الله فيك أخذوا معنا شوية خرجي
2: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: افتروورك.
1: وقيد تبحيره تريح بيتش ومش وحود، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرهد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماغازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست، يو كانت ريزيست.
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام وميتيرو.
2: مباشرة مع هد وطني للرصد الجوي اخونا انيس. مساء النور، مرحبا.
3: السلام امين، تحية ليك ولو في اذاعة موزايك.
2: ان شاء الله باذن الله طريق السلامة لكل اصدقائنا المستمعين. لقية هذايا البارح في نفس الوقت هذا سألت على اليوم، سألت على نهار جمعة سبت حد زد. وعندي حق تسأل عليهم ساعة ولا
3: بتبيعي. خلنا
2: نبدأ نحكي على اليوم ومن بعد ناخذ أكثر راحتنا في غدوة وبعد غدوة والويكاند هذا.
3: وهو كذلك في الحقيقة يمين حاليا فما خلايا رعدية نشطة غرب القيروان حتى جنوب سليانة، شرق القصرين وشمال سيدي بوزيد، ممكن تتفرع آخر العشية نحو صفاقس. عموما باش تكون مصحوبة بأمطار ضعيفة إلى متوسطة دون فاعلية كبيرة. سماء صافية إلى قليلة السحب في بقية المناطق. درجات الحرارة القصوى بين 33 و 38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 39 و 43 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. حاليا 35 درجة في تونس العاصمة. فيما عدا ذلك الطيارات تتواصل شرقية، البحر عموما قليل الاضطراب. ليلا ممكن مازال السمة الأبرز هي ارتفاع نسبة الرطوبة خاصة
2: غرب السواحل. مهم برشا في الويكاند
3: بتبيعي يوم الغد، معناها تبدأ إن شاء الله الخلايا الرعدية تكون واضحة أكثر في فترات ما بعد الظهر، تكون أشمل في الجهات الغربية، يعني بداية من الكيف، القصرين، القفصة، ثم سليانة، القيروان، سيدي بوزيد، وحتى ممكن أجزاء شرقية، ممكن صفاقس، ممكن جهة سوسة، مش مؤكد، لكن منتظر كونه تكون بفاعلية أكبر يوم الغد وحتى في عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد. غدوة بش إن شاء الله بش يكون فما تراجع ولو أنه طفيف في درجات الحرارة، لكن بش يكون موجود. بش تكون القصوى بين 32 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 37 و 41 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي. تنتقل التيارات يوم الغد من الشمال، من القطاع الشمالي في الشمال، تتواصل شرقية في الوسط والجنوب. البحر أيضا عموما بش يكون قليل الاضطراب يومي السبت والأحد. لهنا ننتظروا أكثر، معناها أمطار إن شاء الله في الواجهة الغربية، ممكن حتى نسجلوا تساقط محلي للبرد. ننتظروا إن شاء الله الأمطار تكون معناها ممكن حتى محليا غزيرة. فيما عدا ذلك درجات الحرارة باش تكون في استقرار يوم السبت وترجع للارتفاع تدريجيا بداية من يوم الأحد. حالة البحر نرجعوا لها إن شاء الله في المداخلة القادمة بأكثر تفاصيل.
2: واضح، يعطيك الصحة أخوي أنيس، بارك الله فيك، وقعدوا معنا شوية خرجة.
0: وميتيرو أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام.

0: After Work
1: مع Travel To Do العالم بديديك دي بيي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكومباني أيريان في العالم. Voyager avec un leader, c'est toujours plus sûr. Travel To Do تقدم لكم نسمة بحري.
2: نسمة بحري
3: اليوم يا جماعة مع Travel To Do عندي لكم أخبار باهي مستمعينا وأهالينا في جيبس. اقعدوا شوية طبعا شوية نرجع لكم بأكثر تفاصيل. نعم نطلع على شواطئ الشمال الغربي تبرقة لاس أنجلا سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي. درجات الحرارة تتراوح من 27-35 درجة والسماء صافية والعصافير تزقزق. بالنسبة لخليج تونس رواد جمارة المرسى سيدي بوسعيد كارتاج الحرارة القصوى من 27-31 درجة. برج سدرية سليمان الهوارية حمام الغزاز قريبية قرب الحمامات درجات الحرارة من 25-35 درجة. في هرقل شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية يعني شاطئ الوسط سماء صافية درجات الحرارة من 26-36 درجة. في خليج جبس الشفار جرب الشمالي والجنوبي جرجيس الحرارة القصوى توصل 38 درجة مع ظهور بعض السحب. اليوم نحكي مع جماعة جبس أهلينا في جبس مستمعينا في جبس للناس اللي ما تفرهدتش وما بدلتش الجو وما عملتش بروجرام ممتاز يعمل كيف ما تحيقوش ما تخموش. Travel To Do عندها لكم الحل. Travel To Do الجمعة دي على ذمتكم بروموات توصل 45% في أحسن ليزوتيل في تونس. مش كان هذا بركة على خاطر Travel To Do تخمم فيكم زادت ديكود برومو باش تزيد تتمتع باللي غميز ما عليك كان تمشي لTravel To Do جيبس الوجهة ديريك توا Travel To Do جيبس باش تتمتعوا باللي برومو هذوما قبل 16 أوت آخر أجل باش تتمتعوا باللي كود برومو هذوما اللي كنت نحكي عليهم. نذكر اللي السعر المذكور هو أرخص سعر موجود في الفترة المختارة لشهري جويليا وأوت. الأسعار تنجم تكون أغلى بحكم الموسم باش تعرف السوم الصحيح ما عليك كانت تمشي تعمل طلة للزاجانس تاع Travel To Do سينو تعمل طلة على السيت traveltodo.com وإلا تتصل بينا على الرقم 70-103-103.
2: نسمة بحري
1: تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح ريزيرفي من توا مع Travel To Do في أحسن ليزوتيل في تونس بأرفق الأسوام وكان تلقى ما أرخص Travel To Do ترجع لك الفرق كاش. Travel To Do قدمت لكم نسمة بحري.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM الموسيقى.
3: بما انه اليوم عيد المرأة يا جماعة قلنا المرأة اليوم يزمها ترتاح يزمها فيكونش يزمها مدلة. اليوم اخترنا لكم في عيد المرأة رجالك هاو يغنيو ما فيهم حتى امرأة مش تسمعوا تغني. اما شنية بلانيست انتعنا في الموزيكا رجالي غنيو للمرأة اغاني كلهم على المرأة ولا للمرأة. سبيسيال ديديكاس لكم مدام اليوم القائلة مش اسمعوا شوية اخر براهيم ادامس مش براهيم ادامس براهيم ادامس يغني لكم Have you really loved a woman.

الله الله. والبداية باش تكون جينيراسيون الحديثة اللي خلطت على موزايك. نجموا تسمعوا كامارو فام لايك يو. عندكم برشا ما سمعتوهاش نتصور. سينجل كيفك سبيسيال اليوم عيد المرأة. كان رجال يغنيوا للمرأة. تسمعوا تود سويت كامارو. نتقابلوا بعد ان شاء الله ماضي ثلاثة.

0: يسلموا علي ويحبوني ويتصوروا معايا، هاي قبل التلات.
1: اي يعطيني شويه عاطفه، ما تحسنيش لي انا ام في دي
2: وانت تكمل. لا لا عمرك ما كنت
1: فاعل معايا اخوي،
2: فاعل معايا.

0: براند نعيشوا الثقافة بطريقة مختلفة.
1: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
2: في مونوبري جاونا بروموات وحتى ال 16 اوت ليكيد فيسيل جودي 580 مليلتر بزوز دينارات و 890 مليم اكاو، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركة كراء السيارات لحبيب معاوية يكشف أنه سيتم في غضون أكتوبر المقبل إطلاق منصة رقمية خاصة بكراء السيارات بالطرق القانونية مرتبطة بقاعدة بيانات وزارات الداخلية والنقل والمالية، مشيرا إلى أن هذه المنصة التي يتم فيها إدراج بيانات كل سيارة يتم كراؤها مع بيانات سائقها ستقطع مع كل الدخلاء على قطاع كراء السيارات وفق تعبيره.
1: الحلول اللي التوكية للأمانة منكب عليها الغرفة الوطنية شركة كراء السيارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية رأسا المشرف على المشروع، وزارة النقل، وزارة المالية، حاليا في بصدد تجريب، معنا في صدد الفاز تيست نتاع المنصة اللي هذه نورمال مو مش تقطع مع كل الدخلاء في القطاع وكل ما هو موازي، يعني بطريقة تكون كراء كل سيارة يوميا، معنا كل سيارة تكريها لابد انك تفيزي تعمل فيزي تدخل على المنصة هذه وتعمل فيزي دوني المعطيات التاكيرة السيارة هذيك اللي المعطيات هذيك تتجمع في سيرفر، السيرفر هذية تصرف عليه وزارة الداخلية، بالتالي كل عمليات الكراء الغير قانونية وكل عمليات الكراء القانونية كذلك تكون ملمة بها الداخلية وتكون عندها عليها فكرة، وبالتالي ما نامش نحدوا من القطاع الموازي مش حدوا من الدخلاء على القطاع. نتصور انه ما نش نفوتوا بإذن الله شهر اكتوبر تكون المنصة هذية سيبناها للعموم لجميع الشركات واللي هما مطالبين قانونا كذلك باش يسجلوا عليها هي وينخرطوا فيها.
0: أعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة يتمكنون من القبض على عناصر عصابة إجرامية تخصصت في ارتكاب جرائم السلب باستعمال الحيلة والترصد بمحيط عدد من مستشفيات العاصمة. وكانت عملية الإطاحة بالمشتبه فيهم إثر تحريات ميدانية مكثفة بعد تتالي الشكايات الواردة على المنطقة الأمنية من قبل ضحايا الجرائم والذين كان أغلبهم من الإطارات الطبية وشبه الطبية، إضافة إلى عائلات المرضى والمترددين على المؤسسات الاستشفائية بالمنطقة. وأوضحت التحريات الأولى أن أفراد العصابة تعمدوا استغلال حالة الانشغال والاستعجال التي يكون عليها المرضى ومرافقيهم فضلا عن تحركات الإطار الطبي لترصدهم وسلبهم هواتفهم الجوالة ومتعلقاتهم الشخصية تحت تهديد أسلحة بيضاء أو باستعمال النشل والحيلة. عالميا، قصف إسرائيلي استهدف سيارة في مدينة غزة اليوم أدى بشكل مباشر إلى استهداف أو استشهاد مدير شرطة محافظة غزة العميد جمال أبو كميل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. قوات حكومية يمنية تحبط هجوما لجماعة الحوثيين على مواقع في جبهة تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة تعز في وقت تسارعت فيه وتيرة التصعيد العسكري في محافظات عدة. رئيس الوزراء البولوني دونالد توسك يعلن توقيف روسي جندته موسكو بغرض محاولة قتل شخص يحمل الجنسيتين الأمريكية والأوكرانية في عاصمة بولونيا.

0: هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرة العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أمين في أفتر وورك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة موزايك فم.
2: Yo man,
3: yo,
2: open up man.
3: Yo, what do you want man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do. So what?

After Work. Publicité. مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فنانة متفردة في مسارها، شكلت هوية فنية خاصة بها فيها مزج بين الأصالة والتجديد، الفنانة نبيها.

0: 13 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فم. بوغوت
2: باروت اليوم احوال الطرقات باش تكون ممتازه وهي ممتازه بالحق بما انه يوم عطله بمناسبه العيد الوطني للمراه التونسيه اللي يتزامن مع الذكرى ال70 لصدور مجله الاحوال الشخصيه. ونبداو كالعاده من تونس العاصمه وين حركه المرور عاديه وما فماش اكتظاظ على المحاور الرئيسيه سواء شارع الحبيب بورقيبه، شارع الجمهوريه، شارع محمد الخامس، شارع 9 افريل، شارع الحريه، شارع خير الدين باشا او شارع يابان. نفس الشيء بالنسبة للأنهج القريبة من وسط العاصمة على غرار نهج روما، نهج إسبانيا، نهج الجزائر، نهج إنجلترا، نهج شارديغول ونهج باريس فيها حركة عادية ونسق جولان مريح نسبيا. نمشيو في اتجاه البحيرة هنا نلقاو شوية حركية أكثر خاصة على الطرقات المؤدية إلى البحيرة 1 والبحيرة 2 الكرم، حلق الواد، كرتاج، سيدي بوسعيد والمرسى. والسبب واضح بما أن في عطلة فمعدد ربما من العائلات والمواطنين اختاروا التوجه نحو الشواطئ والمناطق الساحلية وهو ما يفسر ارتفاع نسبي في الحركة على بعض المسالك المؤدية للشواطئ. في الجهة الغربية الحركة عادية بصفة عامة في اتجاه باردو، بوشوشة، باب سعدون، الدندان، منوبة ودوار هيشر مع بعض الحركية. وفي الضاحية الجنوبية الوضعية مستقرة والحركة عادية على الطريق الوطني رقم 1 وعلى المحاور المؤدية إلى بن عروس، رادس وميجرين. بالنسبة للروتيكس الطريق الشعاعية الحركة زادة عادية وما فماش اكتظاظ يذكر مع إمكانية تسجيل ارتفاع في النسق في بعض الفترات بسبب التنقلات نحو المناطق الساحلية بصفة عامة. طرقات العاصمة والضواحي اليوم تشهد انسيابية في الحركة وما فماش ضغط مروري كبير، لكن إذا باش تتوجهوا للشواطئ خاصة في اتجاه الضواحي الشمالية خذوا بعين الاعتبار ارتفاع الحركية في بعض المحاور. سياقة متوازنة، احترام مسافة الأمان وعطلة سعيدة لكل الناس اللي متوجهة للبحورات والشواطئ اليوم.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش. ما تخممش، ديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاها كان في ترافل تودو. وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم، زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي غميس في وحده من لي زاجونس هذو، لاك 1 لاك 2 سنتر بانور منزا 5 مون بليزير المرسى العوينه حمامات قروين وجيبس. ملا جري ترافل تودو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تودو. لي بري تودو.
1: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام. وميتيو
2: شحال الليلة في درجات الحرارة؟ نبدأ من بنزرت إن شاء الله بإذن الله بشكون في حدود 27 درجة اليوم في الليل، 26 في تونس العاصمة، منتظر 25 في نابل، بإذن الله في سوسة بشكون في حدود 26 درجة هي والمنستير. بالنسبة للمهدية إن شاء الله 29 درجة في الليل، في جابس 30 درجة في الليل، 27 في مدنين و 30 درجة إن شاء الله بشتكون في تطاوين، في قبلي 30 درجة في الليل، 31 في توزر. بالنسبة لقفصة 29 درجة، سيدي بوزيد 28 درجة. علما اللي كانت اليوم في النهار درجات الحرارة القصوى في حدود 40 درجة، في القصرين 25، في القروان إن شاء الله 28 درجة، في زغوان بشكون في حدود 26 درجة في الليل الشمال الغربي، في سليانة 26 درجة، 26 زادة كيف كيف في الكيف، جندوبة 29 درجة اليوم في الليل، ومنتظر بيجة تكون في حدود 26 درجة.
1: ومتهو After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: After Work.
1: نسمة بحري
2: مباشرة مع الوطني رصد الجوي خونة أنيس مساء النور مرحبا.
3: أهلا وسهلا يمين والأخرى تحية ليك ولو في إذاعة مزيك.
2: يا سيدي استلوا الخربيشة حضرتهم والباراسول والدلاعة ونوعدك للم بلاستي بعد ما نعوم وقصد ربي البحر. قل لي شنحوال البحر في بنزرت
3: نجم تقصد ربي وين تحب يمين مشاء للبحرات الكل بحر يعومي بتبيع معمول لزمة الحذر والتقيد بتعليمات الحماية المدنية كان ناخذوهم بالتفصيل سواحل الشمال الغربي يعني منطقة سيرات من تبرق راس نجلة حتى شواطئ ابن زرد سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي رياح شمالية شرقية سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة البحر هادئ إلى قليل الاضطراب خليج تونس رواد قمرة المرسى سيدي بوسعيد قرطاج برج السدرية وسليمان كيف كيف رياح شمالية شرقية بحر قليل الاضطراب في خليج الحمامات من الحوارية الحمام الأخزيز قليبيا قربة وشاطئ الحمامات رياح معناها من 10 حتى 25 كيلومتر في الساعة بحر هادئ إلى قليل اضطراب في آخر العشية باش يولي فيه شوية موجة. بالنسبة لشواطئ الوسط هرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية رجيش والشابة من شمالية شرقية إلى شرقية من الرياح سرعتها من 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة بحر هادئ إلى قليل الاضطراب. وبالنسبة لخليج جابس شواطئ الشفار وجابس جربة الشمالية والجنوبية وجرجيس حتى الغديكة معناها بحر هادئ إلى قليل الاضطراب مع رياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها من 5 إلى 15 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لحرارة مياه البحر في شواطئ الشمال تكون بين 29 و30 درجة في خليج جابس خليج الحمامات عفوا تكون بين 29 و30 درجة وتكون أدفى المياه البحر في قبيلة سواحل المهدية يعني وخليج جابس بين 30 وتصل حتى 32 درجة. هذه حالة شواطئ أخويا يمين. شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
2: سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله هركز سعد لي في الأمان.
1: نسمة بحري
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين لستة متى العشية على موزيك فم. بروغرام صيفي
2: مع صديقنا خليل كما كل يوم. مساء النور خليل مرحبا.
4: مرحبا امين. فقره بروغرام صيفي اليوم باش نحكيو برنامج السهرات المبرمجه في المهرجانات الصيفيه اليوم الخميس 13 اوت اللي يتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني للمراه. هذاك علاش مهرجان كارتاج الدولي اختار انه الفنانه التونسيه القديره نبيها كراولي تحيي الليله حفل استثنائي على ركح المسرح الاثري بكارتاج في اطار الدوره 60 لمهرجان كارتاج الدولي بعد غياب طويل على ركح كارتاج ديم 16 عام بما أنه آخر حفل أحيته كان في سنة 2010. كذلك مع العشرة متاع الليل جمهور بنزرت باش يكون على موعد مع سهرة غنائية متميزة مع الفنان اللبناني آدم على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت في إطار الدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي وهذا باش يكون أول صعود ليه على مسرح بنزرت. الفنان مرتضى الفتيتي صديق أمين اليوم زاد باش تكون له سهرة فنية متميزة على ركح البرج الأثري برج الكبير بالمهدية على الساعة 10 ليلا ضمن فعالية الدورة 49 لمهرجان ليالي المهدية الدولي بالتزامن مع عيد المرأة. جمهور المسرح في المونستير اليوم عنده موعد مع المسرحية الكوميدية الساخرة ولد الطلياني مع العشرة متاع الليل برباط المونستير ضمن فعالية الدورة 53 من مهرجان المونستير الدولي. وكما قلنا مسرحية ولد الطلياني مسرحية كوميدية ساخرة أبطالها سفيان الدهش لبنى الزديري ونور الدين بوحجبة من إخراج صادق حلواس وزين العبيدين المستوري وأحمد الصيد. جمهور الفن الرابع في جابس بدوره على موعد اليوم مع مسرحية ما يضحكنيش للكوميدي ياسين الصالحي مع العشرة متاع الليل ضمن فعاليات الدورة 41 لمهرجان جابس الدولي.
2: يعطيك الصحة خليل بركة لو فيك صديقنا سليم نخلة حاضر بحضنا كالعادة ميكس شرقي على امتداد تقريبا 20 دقيقة وصلنا للأربع موعد الأخبار.
0: بروغرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متى العشية على موزيك فم. لميكس أوريونتال باي دي جي سليم.

0: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسولد يوصلوا حتى 50% في اللي ماجزا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
1: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43، دورة استثنائية تونسية وعربية، يقدم لجمهوره الكبير نهار الخميس 13 أوت الموعد مع الفنان اللبناني آدم.

تبعت تذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تذكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تيوني سيتي، أجيل، ليلا، وموزايك FM.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تصديق قضية مالية اليوم الخميس بقيمة 150 ألف دينار على سفينة لنقل البترول مع تحميلها مصاريف إزالة التلوث وإلزامها بتنظيف معالق بسفينة رابضة بجانبها، وذلك إثر التفطن إلى تسرب مادة على سطح المياه برصيف الشركة التونسية لصناعة التكرير ببنزرت، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لمراسلنا مراد الدلاجي. وأوضح المصدر أن أعوان الميناء والبحرية التجارية تدخلوا إثر معاينة التسرب وتمكنوا من حصر المادة المتسربة وتطويقها قبل رفع عينة منها لإخضاعها للتحليل وتحديد طبيعتها. وأظهرت نتائج التحليل الأولية أن المادة المتسربة تتمثل في غبار مدخن تابع للسفينة كان قد تسرب إلى سطح المياه. إقرار إسناد 120 رخصة لواج على مختلف الخطوط خلال جلسة بولاية سيدي بوزيد انعقدت في ساعات قليلة الماضية حسب ما نقله مراسلنا محمد صالح الغانمي. ورغم موجة الارتياح التي خلفها القرار، جدد عدد من المهنيين دعواتهم إلى الإسراع في إنصاف أصحاب الملفات المتبقية مطالبين بالحسم فيها وفق الترتيب القانونية لضمان حقوق كافة المستحقين. عالميا، وقوع انفجار بعد ظهر اليوم في مصنع للذخيرة في بلدة تقع على بعد نحو 40 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من روما وفق ما أفاد به عناصر من قوات الدرك الإيطالية. وأشارت وكالة أنزا إلى أن المصنع يعود إلى مجموعة الدفاع الألمانية KNDS وينتج ذخائر متوسطة وكبيرة العيار مخصصة للدفاع البري والبحري. وكالة رويترز للأنباء تفيد بأن صادرات روسيا من المنتجات النفطية المنقولة بحرا انخفضت 33.3% على أساس يومي في جويليا مقارنة بجوان إلى 3.93 مليون طن، وذلك بعد أن أدت هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة إلى إجراء أعمال صيانة عرضية في مصاف تكرير محلية رئيسية. وتعرض عدد من المصافي الروسية الكبرى لهجمات بطائرات مسيرة خلال الأشهر القليلة الماضية، ما أدى بدوره إلى تراجع عملية معالجة النفط وكذلك انخفاض إنتاج الوقود وحجم الصادرات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزيك، والموعد يتواصل مع أمين في أفتر وورك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: في تونس افتر وورك من الاثنين الجمعه والبعد ساعتين للسته متاع العشيه. امين قره موزيك FM.

0: After Work. Like, dislike.
1: لايك ديسلايك مع صديقنا خليل. سالو خليل،
2: مرحبا يا امين. لايك ديسلايك، اليوم باش نحكيوا على زوز مواضيع يهموا المواطن التونسي عن قرب. نبداو بالموضوع الاهم بالنسبه لي انا في تقديري. العنوان يقول موسم الغلال، وفره في الاسواق وغلاء في الاسعار، وين المشكل؟ العنوان يطرح سؤال مشروع، بما انه قبل كانوا يقولوا الصيف للزوالي، الحقيقه توا الزوالي لا عاد عنده لا صيف لا شتاء. وموضوعنا اليوم أساسا على أسعار الغلال اللي أصبحت غالية برشا، في بعض الأحيان خيالية، خاصة وقت نحكيه على مثلا الكرموس نحكيه على 25 دينار وإلا أقل شوية. الدلاع اللي كان في متناول الناس، كل الناس قبل كانت الخبز والدلاع، توا الدلاعة المعتبرة باش تكون باهية نحكيه من 15 دينار وانت ماشي للفوق. الناس ولا تاخو فيها بالبرج دلاع واشتر دلاعة. البطيخ كيف إذا كيف نحسبه بالكيلو، ثم المعدل متاع 9 دينارات كيف حتى الغلة اللي ننتجوها، ومن المفروض فما وفرة في الانتاج كما الخوخ، العوينة، التفاح، العنب وغيرها من الغلال. نحكي ديما على 10 دينارات، أقل شوية أكثر شوية حسب النوعية وحسب الكاليتي، يعني طويقة الغلال لما نستطاع إليها سبيلا.
1: غلال كلها بالبر والبحر كل الغلال برا وبحرا. شنو الغلة المفضلة عندك خليل؟
2: والله الحقيقة قبل كنت نحب الكرموس ونحب
1: تحب
2: لا ماشي تمام لا ما عادش
1: قبل لا
2: والهندي ولا بجد نحكي معاك، نحب الكرموس ونحب الهندي والدلع بيان سور، هذو ما أكثر حاجة نحب.
1: شو الغلة اللي ما تحبهاش؟
2: سفرج، التفاح انت والنوعية.
1: تبدا النوعية باهية تحبها ما تحبهاش، ما معناتها ما كي تمشي تقضي انت مثلا وليت تقرا حساب الغله، ولا تقول انا اوكي كان ونهار تنشوف من بعد؟
2: والله الغله شوف انا مش كون صادق معك، الجوتيل صغاري وليت طويك ونذوق معها مشويه. انا مش حكي الحقيقه طوي، انا نعطيك معك الريقله معناها
1: جوتيل جوج معناتها باش كيكبوا يعرفوا مقامها.
2: جوتيل باش تهزلو انا اش تحط له حاجه ماهيش منفعه تاخذها بدينار.
1: هذا الكربوس كله انزل على ريكورد، تكبر ما تنساش هذا العلم عاش نخلطوا عليه عايش ولدي. والله كيما جات بيريود البانانز هذا كيف
2: بنان كمام امين، ما بنان طاير
1: الاسماء، اما نستوردوا فيه جد البنان مقطوع وقتا فماش جملة ما تقات ليش معتها بنان. وانا ما بخيت بقول لها شو معتها بنان، قلت لها يكلوا لسانج تحبتوا لسانج. بعد ما انا مصدقت ربي جاءوا على الاقل خلوا تدخلتوا مرة ولا مرتين توسيبون، ومو على الاقل البنان اللي ما نستطاع اليه سبيلا ولا
2: 23 دينار وصل البنان وحتى اكثر. اما البنان مين قول معناه نستوردوا فيها هكذا
1: سي احنا مش على حاجه نحبوا صغارنا كيكبروا يعرفوا على حاجه كما قلت وكا ومعناتها ما بلا هذاك الكرموز ذوقه مره.
2: العوينه نحكيو 8000 و9000 و10000 و12000 عوينه راه
1: مش بها العوينه ما
2: مش كيف
1: لا هي العوينة مش بيت
2: العوينة أخويا فيها قروسية شوية
1: لا لا من أحسن الأحياء اللي موجودة
2: لا تعمليش مشكلة مع
1: هذا لبعضه
2: برا نشيو لبعضه مش تحكيه على موضوع آخر. هو خلينا نبدأ بالعنوان اللي يلخص كل شيء، سيارة على الشاطئ، كلاب في الماء، و6000 متر مكعب من الفضلات، سلوكيات فردية أم أزمة وعي؟ بالتالي باش نحكيه على سلوكيات سيئة نروها في بحوراتنا، وأكيد برشا ناس تفرجوا في الفيديو المتداول النهارين اللي فاتوا في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، واللي يبين كرهبة عالقة على حافة الشط، عجلها زوز تلانين في الماء كاريمون في بلاصة وين العباد قاعدة تعوم. كيف فما شكون يهبط كلب ويعوم بجنب العباد وسط العباد في سلوك أقل ما يتقال عليه غير مقبول. الحقيقة البارح وزارة البيئة كملت أصدرت بلاغ قدمت من خلاله تقييم نصف المرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية خلال الصيف 2026، واللي أفضى إلى التدخل في 152 شاطئ ورفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات، وبلغ معدل الفضلات المرفوعة بحسب البلاغ حوالي 8 أمتار مكعب يوميا في كل شاطئ، مع تسجيل تفاوت في الكميات المجمعة من شاطئ إلى آخر.
1: أنا عندي مشكلة في الخبر هذا يا خليل، في الربط مع سيارات، كلاب، فضلات، ما همش مربوطين ببعضهم. أنا مرش اليوم مربوطين ببعض، مش معناتها اللي عنده كربة كتف وكاتي يمشي البحر معناتها هو بالضرورة عنده كلب وهو يمسخ في البحر. ليه؟ مش بالضروره واحد يمشي على ساقيه يعوم معناتها هذاك ينظف البحر، لا معناتها راه بصراحه معناتها هي مشكل معناتها نتاع اخلاق وتربيه
2: وسلوكيات
1: وسلوكيات. واحنا بصراحه خلينا نبدا واضحين، احنا التونسي لا يحافظ على المحيط، ما يهموش معناتها يلوح البونت نتاع السيجار والشباك، يمشي يهز معاها الدلاعه بون بيان كو هي بيوديغرادابل معناتها الدلاعه. مشكلة انا الكبير عندي في البلاستيك، معناتها الاخر كله يمشي مع الطبيعه اوكي يترسكل بطبيعته، اما مشكل انه يخلي بلاستيك ويخلي كناتات مشروبات معناتها بهلوانيه
2: وغيرها. شوف صار يفكرون البحر معناتها وشوف صار
1: هذا الاشكال عندي بيان كو معناتها فما عباد مغرومه بالطبيعه. طيب شكون يحب الطبيعه محلاه عنده كلب وعنده كرهبه ويحب يمشي البحر ويحب يمشي يعمل مشوى في البحر وينظف براسته من بعد وما يخلي حد شيء؟ هذا ريت بروفيل هذا محليه ولا
2: محليه؟ اما خليني اقول لك
1: لحظه ساعه، محليه ولا
2: محليه؟
1: ممنوع
2: مش محليه.
1: فهمت علاش؟ فهمت الاشكال شنو هي هذاك؟ ممنوع اخو، ما عادش نجم تعمل هيك.
2: هو
1: علاش؟ ما عارش.
2: في تقديري نعطيك راي، هو فضاء مشترك. انت مثلا تشيخ مع الكلب يعجبك الكلب كي تزو معاك ولا مش عارف شنو، ثم الناس تخاف من الكلب، ثم الناس ما تحبش
1: يحب يمشي يقرا يمشي بلاسة. مع يمشي مع ملايكته في الخلاء، علاش خلطوا راه تفكروا في الكارت جريز انت؟
2: اي في الخلاء ذاك موضوع اخر، نحكي لك في وسط العباد
1: انا يعني على ذيك قاعد نحكي.
2: لا في الخلاء
1: هو يحب يمشي وحده وانت خلط عليه زاد، ماذا سيبه على كي هو يمشي وحده سيبه
2: إيه، وما
1: تخطيه على فضلات تخطيه على خلى بلاصته مسخه. اي والله هيك كان يمشي معك، اما مش معناتها ممنوع كتف وكات يمشي عوم في البحر وما عرفش.
2: انا نحكي يعني في صراحة فضاء مشترك مع بعضنا،
1: هذا احنا اليوم وضعيتنا راه ممنوع. مش هذا في بيرك عاش كما في بيركش انت؟
2: وانا ما عنديش كتف وكات وما عنديش كلب،
1: حتى انا ما عنديش كتف وكات، ما عندي برشا كلب. ما عنديش كتف وكات معناتها، اما نعرف الموضوع معناتها
2: الحقيقه نتبع الحاجه اللي تهمني. نوصل ما حط كتف وكات نجم نجاوب.
1: تخيل يا بيه قبل شويه اخر سايب علينا يزيك اهو، اقعد معنا شويه اخر جاي في لازم تعرف. لايك ديسلايك After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متر عشية على موزيك فم. قلوب اسأل شو بدك وانا دور.

one.

0: افتر وورك لازمك تعرف.
1: قبل لازم تعرف نعمل طلب مع بعضنا نشوف وين قص الضوء في نهاية بلاصة الضوء مقصوص الوقت ذا، وخاصة أنه ما غير سبق عليهم كالعادة استيقعت الصحة معتها سيربريز تحب مفاجئات معتها فاجئتنا بقصان الضوء. بش نعطيكم لمحة مثلا على ولاية تونس، الضوء مقصوص وين في ولاية تونس توا وانا قاعد نحكي معكم في عين زغوين، عين زغوين نور، في ألان سفاري، في باب الخضرة، باب جديد، باب سعدون، باب السويقة، بيلفيو، خير الدين، البحر الأزرق، برج شكير، في كارتاج سيدي بوسعيد، كارتاج جميل كار، كارتاج بيرسا، كارتاج حنابعل، كارتاج محمد علي، كارتاج بريزيدانس، كارتاج ياسمين، ياسمينة، سنتر أوربان نور، سنتر فيل، لافايت، شرقية واحد، شرقية اثنين، حي الخضرة، سيتي أولمبيك، حي الواحات، العقبة، هذوما ومازال حي ابن سينا، هذوما اللي مخصوص فيهم الضوء في ولاية تونس، زيدهم غدير القلة، هذوما في ولاية تونس وين مخصوص الضوء، جاردان كارتاج، جبل الجلود، العوينة، حلق الواد، المرسى، المرسى بلاج، الكرم، بلفيدير، سيدي حسين السيجوم، هذوما في ولاية تونس، تصور هذوما كلهم في ولاية تونس مقصوص فيهم الضوء توا. ما غير نعطيكم ليستا نتاع عريانة خاطر تشبه برشا ديجا نجمو نعديو شطر نهار راح نسميو في البلايص المقصوص فيها الضوء، كاين عدد سابق عليهم في درجات حرارة 32 درجة حاليا، ماش ونهار فيريا فماش معامل فماش شركات قاعدة تخدم، شكون يفسر لك بطبيعة حتى حد ما نجم يفسر لك المعلومات هذيا. بريف نعملوا طلب مع بعضنا على لازم تعرف اليوم باش نحكي لكم قصص لأعلام نتاع دول وإلا راية دول فيهم نوع من الطرفة. باش نبدا الساعة بزوز بلدان صار ما بيناتهم اختلاف في ألوان الأعلام متاعهم. نرجع العام 1936 في الألعاب الأولمبية سموها الفضيحة الأولمبية، هذية ليشتنشتاين وهايتي، نرجع نوريكم العالم توا. الملخص، تمشي تلعب في الألعاب الأولمبية تلقى جيرانك هزين نفس العالم تاعك بالضبط. العالم هذاك كان عالمهم الزوز مع بعضهم نفس العالم المشلجة هو بيدو، وذا صار عام 36 وقت دخل وفد ليشتنشتاين وفد هايتي استعرضوا في حفلة الافتتاح، هوني كانت الصدمة، زوز عندهم نفس العلم بالضبط، شطر الفوقاني أزرق وشطر اللوطاني أحمر، عقود من الزمن ما فاق حد اللي هما عندهم نفس العلم البلدان الزوز. شنو صار من بعد؟ العلم اللي بعده ما تردوا أطول وكا ما طولوا علم وحطوا فيه في وسطه معتها موتيف، عاش واحدة منهم يذول اختارت أنها تحط موتيف في الوسط جوز بشي وليوا فرقوا ما بيناتهم الزوز. به ملخص كي لين بعد من 1977 حتى 2011 كانوا ما عندهمش ديزاينر ينجم يعمل علامات ولا حاجة هكا. عام 1977 قرر معمر القذافي انه يغير علم ليبيا، توجيهات متاعه للمصممين كانت بسيطة ياسر، عملوا لي علم اخضر وتعملوا زي اخضر برك، شو مش يعملوا ما تخافوا لا يعكسوه. وقتها مدة 34 سنة ليبيا كانت الدولة الوحيدة في العالم اللي علمها لون واحد برك، فيه كان لون اخضر فقط من غير لا تصوير لا رمز لا كتيبة ومستطيل، هذاك الفورم نتاعو. معناتها اسهل علم في التاريخ هو علم السابق لليبيا، معناتها من بعد تعرف علاش اخضر خاطر من بعد جاء الكتاب الاخضر وكل لمعمر القذافي، دونك هذاك علاش معناتها قال لهم عملوا لي علم اخضر وما في حد شيء اخضر كهو، دونك اسهل علم في العالم كان العلم الليبي بلون موحد.
0: لازمك تعرف افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام.

نسيم الجمعة من بعد ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك معك وين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ

للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزيك FM.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية والتي تمثل 70.4% من إجمالي الصادرات تبلغ حوالي 28,629 مليون دينار مقابل 26,120 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. شركة تونس للطرقات السيارة تعلن تمديد العرض الخاص بالحصول على الشارة الآلية مجانا إلى غاية 16 من أوت الجاري بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، ويتيح العرض اقتناء الشارة دون دفع معلومها المعتاد المحدد ب30 دينارا مع ضرورة القيام بشحن أولي إجباري لا تقل قيمته عن 30 دينارا، وهو رصيد يمكن استعماله بالكامل لخلاص معاليم المرور بمحطات الاستخلاص. وتتواصل عملية اقتناء الشارة في 10 نقاط بيع تابعة للشركة، وهي باجا، الفجة، سيدي ثابت، منزل جميل، مرناق، هرقلة، مساكن، سيدي صالح، عقارب، وجابس الشمالية. عالميا، تفاقم أزمة الجفاف التي تضرب أجزاء واسعة من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خلال صيف 2026، حيث أظهرت بيانات المرصد الأوروبي للجفاف أن نصف مساحة المنطقة باتت تحت تأثير الجفاف، في حين بلغت 9% من الأراضي مستوى الإنذار. وزارة الدفاع التركية تقول إن اتفاق مكة للدفاع المشترك الموقع بين تركيا وباكستان والسعودية في 7 أوت الجاري هو اتفاق دفاعي ولا يحدد أي دولة بوصفها عدوا مشترك، كما لن يكون بديلا عن حلف شمال الأطلسي ناتو. يشار لأن اتفاق مكة للدفاع المشترك يهدف إلى تعزيز الردع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا في مواجهة جميع أشكال العدوان، كما ينص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع، ويعنى بتطوير جميع أوجه التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث المتحالفة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أمين في أفتر وورك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالبادي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة، موزايك FM.

After Work. Publicité. مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فنانة متفردة في مسارها، شكلت هوية فنية خاصة بها فيها مزج بين الأصالة والتجديد، الفنانة نبيها.

0: 13 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزايكا فم.

0: افتر وورك في حواليها
1: وعليها وصلنا حتى للخمسة وثمنتاش دقيقة. صديقنا خليل مساء النور مرة أخرى. مرحبا.
2: مرحبا. مين اليوم في فيها وعليها؟ نقول زواج كريستيانو رونالدو يفتح الجدل، شروط قبل الزواج ضمانة أم صفقة؟ سؤال نحاول نحكيه فيه شوية. هو يقول القائل كريستيانو رونالدو وجورجينا عارسوا بعد عشرة سنين وجابوا صغار وربي هنيهم، احنا ايش دخلنا باش يتفتح عنا الجدل؟ لا خويا دخلنا
1: يسكروا موضوع ملو هاي
2: لا خويا لا خويا
1: هو قارب مولا الفقرة مولا الفقرة ايش دخلنا ويحكي فيها؟
2: لا خويا
1: مدخلنا نص روحه ما. صحيح ما نقول ندخلوا نص
2: مدخلنا نص
1: هم مشاهير رو عرسهم هم بيرسوناج بيبليك رو يتحكي في وسائل الإعلام. عم تقولش مدخلنا ونقول لك أخي بالرسمي شو مدخلك؟
2: لا هو شو مدخلنا في الجدل نحكي لشي علاش تفتح الجدل أو شو قولك عليه شعات تبعني بشوي. بما أنه جدل تفتح مش على الأخبار الزواج وإنما على موضوع الامتيازات المالية والمادية والعينية اللي تحصلت عليها جورجينا قبل إمضاء عقد الزواج. قصة الزواج ما توقفتش عند الرومانسية والاحتفال بل أعادت إلى الواجهة الحديث عن اتفاق ما قبل الزواج. وحسب تقارير إعلامية الاتفاق المالي تم وضعه لحماية هكا يقولوا حقوق جورجينا ومستقبلها ومستقبل أطفالها، يعني مش كان عقلية تونسية مستقبل ومستقبل صغاري. ومن بين البنود الموجودة في الاتفاق هو منح القصر الفاخر اللي يملكه في مدريد تقدر قيمته بنحو 5.6 مليون دولار اللي إلى جانب حصولها على مبلغ شهري مدى الحياة يقدر ب 121 ألف دولار، وتخصيص نحو 500 ألف دولار شهريا لنفقة ورعاية الأطفال. مبلغك تتغبن صديقتنا أشواق مبلغ سنوي وتخصيص نحو 500 ألف دولار شهريا لنفقة ورعاية الأطفال.
1: 500 ألف دولار نفقة مليار ونص نفقة
2: نخدمه مش قرض موعدنا كله. مبلغ سنوي يقدر بنحو 2 مليون دولار أمريكي لضمان نمط الحياة.
1: شمعت هذا
2: مساس تعيش في كونفور معين مش تحالي
1: 6 مليارات نمط
3: الحياة
2: إلى جانب زوز سيارات فخرة واستخدام الطائرات الخاصة. والحقيقة الخبر هذا
1: ولكن الفخرة راها في في المعصر مش ريدة مش حسيت بها أمسنا مش تحس بها في شيء آخر.
2: الخبر هذا لقاه استحسان مين الأغلبية الساحقة من سائل العرب على الأقل اللي شفته وانا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما قلنا الخبر هذا تصدر أخبار البرامج في عديد القنوات من بين القناة العربية اللي بثت الخبر بالطريقة هذه.
4: نبدأ بالخبر الأول لحديث العالم هذا الصباح هو الصورة التي وضعها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. فهل صدقت التوقعات ودخل رونالدو القفص الذهبي؟ سؤال كبير. والخبر أكده متحدث رسمي باسم الأسطورة لصحافة ديلي ميل. احتفل رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز بزفافهما يوم الثلاثاء في حفل مدني هادئ بمدينة كاشكاش البرتغالية بحضور أطفالهما فقط بعيدا عن صخب الجماهير والإعلام. النجم البرتغالي اكتفى بمشاركة صورة لخاتمي الزواج مع جورجينا على انستغرام مع تعليق رمزي يجمع أول حرفيهما ليبصم رسميا على فصل جديد في حياته العائلية. سعفان عندك معلومات مالية عنه؟
5: المعلومات المالية هي عن العقد وطريقة الحياة اللي ستكون لكريستيانو رونالدو وجورجينا. أولا تحدثوا هما عن أن جورجينا سيكون لها راتب مدى الحياة لحياتها مع كريستيانو رونالدو. البعض يقول أن الراتب سيصل إلى 231 مليون يورو رقم ضخم. في أخبار أخرى تقول أن الرقم يبدأ من 130 مليون يورو. لا يوجد أي رقم مؤكد 100%. أما عن مصاريف الأولاد مثل ما يقولوا هناك المبلغ يصل إلى 500 ألف يورو شهريا. طبعا نعرف العلاقة الجيدة ما بين جورجينا والأبناء في هذه العائلة. أيضا النقطة الأخيرة هو القصر الموجود في مدريد اللي سيمنحه كريستيانو رونالدو لجورجينا، وهو قصر ضخم جدا، قصر اشتراه رونالدو في عام 2010
4: بس بحالة طلاق
5: في حال الطلاق. لكن هم واضح انهم متفاهمين جدا، يعني حتى ان والدة كريستيانو رونالدو راضية تماما عن هذه عن هذا الزواج. يعني اتذكر كان له علاقة سابقة كريستيانو رونالدو قبل ارتباطه بجورجينا، لكن السبب الانفصال عندما سئل رونالدو يوما ما قال بسبب ان الوالدة لم تكن راضية عن تلك العلاقة.
1: والله حتى أمه دخلت زيادة بالليل هذه طلعت جورجية طلعت اسمها في الأخر ما فهمش أنت شبيك أنت في الموضوع شو مخلقك كل يفهم
2: والله أحلى
1: ما تعرفش اخترت الموضوع خليل والله
2: موضوع أثار جدل في علاقة نحكيه على أنه هل العلاقة الزوجية أو الارتباط هي معناها مسألة متاع حب رومانسية تفاهم عشرة وإلا ولات صفقة في الصفقة متاع فلوس الحقيقة هو بالنسبة للمشاهير تختلف الموضوع
1: طيب أنت مشهور
2: مثلا مشهور أكثر مين
1: خلي عزيز كيت مش مشكلة لا لا والله بالرسمي معناتها هو عنده الفلوس ربي يزيده ما دريت اللي اعطاه له هو عنده حد شيء ما احنا يظهر لنا معناتها انورم
2: ما احنا عملنا عمليه اسقاط
1: علينا
2: في علينا تونس والعرب ولات مقارنات وشوف كيفاش
1: انا نعرف انا صديق مثلا قال لي قريت الاخوات نتاع جورجينا وكريستيانو فيهم شي طرف ديامو
2: ما فيهمش
1: سامبل عالي عالي جدا ما تاكثر فيهم هذا اخواتهم عاديين جدا عندي صديق معناتها قابلني قال قال مش يمشي تعرف على طفله قلت له نحب خاطر في وصاي في ديامو على الثالث
0: فكر لي برنامج هكاو
1: والله
2: كم نحكي لك عمل معاه
1: وريت صور كريستيانو ما وريت صور كريستيانو وجورجينا و معش هاو بعدين احنا فتاه وحيده تولي هنا اختنا اشراف ما انت تدلل في العرس ولا
2: قالت شو وقع انت كبرس
1: ما تدللش انت به ان شاء الله ربي يبقى عليك الستر اوكي ما سمعتش
2: جاوني برك
1: صار ما زلت انت ما زلت ما
2: زال ما سهلش
1: ان شاء الله ربي يسهل لك ريت لي ما يدللوش يقعدوا كيك والله دلل دلل برسمي حاول تدلل تشوف ساعدك يقوى كل ما تزيد تدلل
2: سميه هما حجر ذهب ولا كيفاش
1: يعطيك الصحة خليل بارك الله فيك على الفقرة ممتعة جدا اليوم الحق أمتعتنا أخويا خليل زدنا منهم بالليل أنواع خاصة غدوة آخر نهار أنا دونك
2: أنت غدوة حق آخر نهار
1: أي خير خلينا نرتاح والله كان مش المستمعين معتها والأخ زياد والأخت معتها أشواق والأخ خليل معتها وتجي كلكم كان مش أنتم والله من جال باه شوية آخر إن شاء الله هاي تيك مع محمد علي سويسي كان خلطنا عليها في وقتها الأولى في وقتها من يقلها باه فيش نستنى زياد في لونتين رانا ماناش نلعبوا معناتها قال لي استنى مش عادي توا
2: خلينا نحكيوا على حكيمي خلينا نحكيوا حكيمي
1: اش دخلنا في حكيمي اش دخلنا على روسيتهم الكل بالله العظيم دار عليهم الكل باه شويه اخر ان شاء الله يكون الموعد توا مع هايتك باه زياد يحب يعدي توا خاطر يحب يروح بكري ما فيش عليش مشكلته اليوم تسمعوها تو سويت ان شاء الله هايتك محمد علي سويسي جوست من بعد رجعين
3: فيها وعليها افتر وورك يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي
6: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبصغ في انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش
3: أريدو طور عالمك مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي
6: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبصغ في انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش
3: أريدو طور عالمك After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام
7: أهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك فام في موعد جديد مع هاي تيك تدوينة من ساندر بيتشاي المدير التنفيذي متاع ألفابيت الشركة المالكة لجوجل حكى فيها على الاستعمالات متاع جيميناي جيميناي يلتحق بالنادي متاع البرودوي متاع شركة جوجل اللي فاتوا المليار مستعمل نشط شهريا وبالنسبة لجيميناي الخطوة هذه تاريخية بالنسبة لساندر بيتشاي بما أنه نوصل أنه جيميناي اليوم اتعدى المليار مستعمل نشط شهريا لكن زاد جيميناي يحقق أرقام قياسية بالنسبة للكلام متاع المسؤول متاع ألفابيت في العديد من الخاصيات الأخرى 150 مليون تصويرة جينيري كل يوم و63% من المستعملين يتحدثوا مع جيميناي بالصوت بنتبيعها بالنسبة لشركة جوجل. الخطوة هذه تقعد خطوة مهمة جدا بما أنه جوجل من آخر 2025 بدأت شانتي كبير لتحويل الوجهة بالنسبة لجيميناي، ونجحت في أنها تفرض على الناس كل حتى على المنافسين القوة متاع جيميناي 3 والفيرسيون اللي جاو من بعد. ولكن هذا ما يمنعش أنه جيميناي بعيد على تشات جي بي تي، بما أنه تشات جي بي تي عنده أشهر من اللي تعدى الكاب متاع المليار مستعمل نشط شهرين، بالضبط في جوان اللي فات تعدى العدد هذية. وبالنسبة لجيميناي بتباع يستغل في القوة متاع الإيكوسيستم متاع شركة جوجل وأبرزهم أندرويد. شركة جوجل قاعدة تخدم على انتجراسيون متاع جيميناي بطريقة قوية ياسر في أندرويد، وآخرها كنا حكيناكم عليه على موزايك فيم وقت حكينا على التعويض الكلي بالنسبة لجوجل أسيستنت بجيميناي وإيقاف الأسيستم متاع شركة جوجل. بالنسبة للاستعمالات متاع جيميناي قوية ياسر على أندرويد، لكن الرقم بالنسبة للاستعمال على اي او اس مازال بعيد برشا على الارقام متاع اندرويد. اليوم حسب الكلام متاع ساندر بيتشاي 100 مليون مستعمل على اي او اس يستعملوا في جيميناي. شركة ميتا أعلنت على إطلاق أبليكاسيون جديدة. الأبليكاسيون هذه اسمها فيسبوك كرياتور ستوديو، والأبليكاسيون هذه اللي مونتي بالذكاء الاصطناعي وموجهة أساسا للكرياتور دو كونتينو. الأبجكتيف متاعها هو أن تساعد الصانعي المحتوى أنهم يجريوا الكونتينو متاعهم، أنهم يخدموا على المحتوى متاعهم وحتى على الانتراكسيون متاع فيسبوك بشكل يومي. الأبليكاسيون اللي أطلقتها شركة ميتا جربتها في جوان اللي فات، والأبليكاسيون هذه كما قلت لكم باش تكون مركزة وباش تتطور أكثر في المستقبل بالنسبة للخدمة على المحتوى وصانعي المحتوى. الأوبجكتيف هو أنه يكون فيها كل الخاصيات بالنسبة للكرياسيون اللي يحتاجهم صانع المحتوى، باش تكون كلها سنتراليزي في الابليكاسيون هذية. على الباج متاحة شركة ميتا تحكي على الابليكاسيون هذية كبارتنير يومي أليمونتي بالذكاء الاصطناعي بالنسبة للكرياتور متاع فيسبوك، تسمح للكرياتور أنهم يجريوا بطريقة أسهل الكونتينيو نتاعهم، انهم يشوفوا اكثر لي انتراكسيون نتاعهم، انهم يشوفوا الاثر على لي كوميونيتي فيسبوك. والابليكاسيون فيها ثلاثه خاصيات اساسيه: البلانيفيكاسيون تاع الاولويات اليوميه بالنسبه للكرياتور، تعطيه لي كونساي بيرسوناليزي باش يطور اكثر الخدمه نتاعو، وتساعده باش يجاوب لي فان نتاعو عن طريق الذكاء الاصطناعي. من بداية العام خرجت الأخبار اللي تحكي على استعداد أبل للاحتفال بعيد ميلاد الايفون العشرين، مش يكون هذا في 2027. تعرفون الايفون الأولاني يظهر في 2007، وبالنسبة للايفون 20 المنتظر برشا أخبار تحكي على أنه بش يكون كله باللار. ينعم الايفون الكونسيبت متاعه كامل بش يكون جديد بالنسبة للديزاين، بش يكون خاص بالايفون 20 مبدئيا حسب الأخبار اللي خرجت من أول العام. لكن منذ أيامات قليلة خرجت بعض الأخبار اللي تقول أنه البروجي هذي وقف بالنسبة لشركة أبل قبل ما ترجع التأكيدات تقول أنه أبل ينعم قاعدة تخدم على أن آيفون كله باللار، والآيفون هذية بش يقع إطلاقه في 2027 احتفالا بالعيد ميلاد 20 متاع واحد من أشهر البرودوي تكنولوجيك في العشرين سنة الأخرانية الآيفون 20. دونك بش يحافظ على نفس البروجي بالنسبة للبلار والاعتماد متاعه على الفير بالنسبة للديزاين متاعه. لحد الآن ما فهمش حاجات أخرى أبار الماتير اللي بشي تصنع منها البلار هذية، وبشي يكون حاضر في اللاين اب متاع الايفون في 2027. هاي تيك هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على السيت بتاعنا موزايك FM.net.
8: هاي تيك مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
6: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكسور في انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
9: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في المجازة إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست You can't resist.
3: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من المجازة ساعتين لستة متاع العشية

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لستة متاع العشيه على موزايك فم.
1: وصلنا حتى الخمسة وخمسة واربعين دقيقة. نتمنى لكم إن شاء الله الخير والسلامة. نتمنى إن شاء الله نهار فريد فرهدتوا فيه شوية. اللي مشي بحر صحة لي إن شاء الله. غدوة عودة طيبة للعمل من جديد. قلنا يا جماعة مش كملوا حويجة 100% تونسي تعمل كيف صابر بيعي في كوكتيل تحبوه الناس الكل. قلنا تكون أحسن نقطة النجم نكملوا بها لميسيون تاعنا اليوم. زيادة يعطيك الصحة شوية يعطيك الصحة صديقنا خليل بارك الله فيه. صديقنا شاكر واوا في ستوندار بارك الله فيه. مصطفى قرام صديقنا اللي مجاش بارك الله فيه. زيادة كيف غدوة إن شاء الله بإذن الله نتقابلوا في نفس التوقيت في رمان.

0: الجولة في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المعهد الوطني للإحصاء يفيد بأن الصادرات التونسية مع فرنسا ارتفعت بنسبة 6.1% ومع إيطاليا بنسبة 8.7% ومع ألمانيا ب 1.9%، فيما أبرزت نتائج ارتفاع الصادرات مع مصر بنسبة 85.4% مع تسجيل شبه استقرار مع ليبيا ب 0.1%. في المقابل تراجعت الصادرات مع المغرب بنسبة حوالي 23% ومع الجزائر ب 12%. وبخصوص الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية والتي تمثل 70.4% من إجمالي الصادرات، فقد بلغت حوالي 28,629 مليون دينار مقابل 26,120 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. عالميا، صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي فقد ما لا يقل عن 45 طائرة مسيرة، أي نحو 25% من أسطوله خلال الحرب مع إيران. صحيفة وول ستريت جورنال تقول نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حاملة الطائرات USS جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط في إطار خطة تناوب عسكري مقررة مسبقا. فرار سياح وسكان من قرى واقعة في شمال اليونان عبر الطرق البرية والبحرية اليوم بعد أن اجتاح حريق غابات أججته الرياح القوية منازل وأشجار بالقرب من منتجعات سياحية خلال ذروة موسم الصيف. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع أحمد عدالة في سبر إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثالث عشرات الرياضية البداية بالترجي التونسي. بصفة رسمية تم إتمام إجراءات اتفاقية انتقال لوكاس ريبيرو من نادي الاتحاد الليبي للترجي التونسي. كما حكينا نائب رئيس الترجي التونسي شكر الوعر تحول ليبيا، وين تم اليوم الصباح إمضاء اتفاقية الانتقال بصفة رسمية مع رئيس نادي الاتحاد. اتفاقية نص على انتقال ريبيرو للترجي مقابل انتقال جاك ديارا للفريق الليبي مع بلب الغمالي، وتنزاد على التزام ريبيرو بإرجاع 1.5 مليون دولار للفريق الليبي كانت حص عليها وقت معهم. دونك 1.5 مليون دولار باش يرجعها ريبيرو، وتقريبا في حدود 700 ألف دولار باش يدفعها الترجي التونسي. في المقابل الترجي باش ياخذ زاد فلوس من صفقة انتقال جاك ديارا إلى نادي الاتحاد الليبي. المونتون نتاعها مش واضح برشا، لكن باش يكون في حدود 750 إلى 800 ألف دولار. يوسف الويبي يشوف اليوم على أول حصة التمارين على رأس الإطار الفني للأمل الرياضي بحمام سوسة. الأخبار هذه كنت سمعتوه البارح معنا في ريكاب سبور مع رئيس الأمل الرياضي بحمام سوسة. أولمبيك بيجي استضاف اليوم يستضيف حاليا النادي الرياضي الصفاقسي في مباراة ودية. بقيت مباراة ودية غدا ملعب تونسي يستضيف مستقبل مرسى في الهادي النايفر، ونهار الأحد نادي إفريقيا يلعب وديا ضد جمعية ريانا. رئيس بوجلبان عن اليوم عن رسميا عن القائمة اللي بيشارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. في حراسة المرمى محمد معتز الحنزولي وريان بسباس، في الدفاع محمد أمين علالة، علي الدين دربيلي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، الياس الضاوي، وريان جبالي، وسط الميدان حمزة العبيدي، محمد ريان عنان، محمد صدق محمود، وهيثم ضو. خط الهجوم أمان الله الحميدي، وليد زويب، محمد ياسين الشعباني، زين الدين كادا. تتسألوا أكيد على غياب فيليب لاكونتان اللي كان أساسي مباريات الودية مع منتخب الأولمبي. فيليب لاكونتان اللي داير هو موجود على قائمة انتدابات النادي الإفريقي في خط الدفاع في سن أقل من 21 عام، الملاعب ذي مازال ما عندوش الجواز السفر التونسي. منتخبنا كما قلنا يواجه 22 أوت مقدونيا، ثم المغرب نهار 24 أوت، ونهار 26 أوت المنتخب التركي. اليوم تم الإعلان الرسمي على التركيبة الكاملة للإطار الفني الفرنسي بقيادة زين الدين زيدان، واللي معه زوز كانوا في النادي الإفريقي. دافيد بيتوني كمدرب

0: سعد وفريد ثابت مسؤول على تحليل الأداء. وتم زادة من الأخبار الهامة في استفاده وتعيين فابيان باختيز كمدرب للحراس. النشايات وكل أخبار هذه تلقاها على موقعنا موزيكا فام بوانيت. نلقاكم أنا بعد شوية والإكيب كاملة في ريكاب سبور.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.

0: السلام ومرحبا بكم الناس الكل في ريكاب سبور جديد سويعه. نرجع فيها على الاكتواليتي في تونس وهم المواضيع الحارقه, ولانه ديما الاخبار هي الماركات واكثر حاجه مهمه. لكن اليوم الحقيقه ما نجموش ما نحكيوش على وضعيه ايوب اللحفني, والحقيقه التفاصيل تبعتوها معنا البارح. اخبار البارح كان جاي قبل ريكاب سبور تقريبا ب 15 دقائق. حاولنا نفهموا شنو اللي ثم, فهمنا شنو اللي ثم في ال 24 ساعه اللي تعديت من بين البارح واليوم, وحكينا على الموضوع هذا البارح في تلقاو الارتيكل في موزايكا فام بوينت. كنا حكينا زاده في سبور اكسبريس العشر, فسرنا شنو ما التفاصيل نتاع التفاصيل. لكن ديما ثم تبقى تفاصيل ناقصه, ذاك علاش اليوم باش يكون معنا رئيسة الجامعه التونسيه للسباحه مدام هاديه منصور, باش تعطينا اكثر تفاصيل وباش نسيروا على حاجات الحقيقه شوكينا منها. معناها باش نكونوا واضحين, معناها ما ثماش كلمه اخرى نجم نقولوا له. احنا ديجا احنا شوكي من اللي فات اللي كانوا مش باش يلعب في العاب برشا بن متوسطه بري في الاخر ديما تبقى شو بارسيلو اللي هو باش نحكيوا عليه. التصريح الجديد لجمال بن عمري اللي يثير الجدل في الجزائر مش في تونس, لانه طبعا نعطيكم التفاصيل من بعد. جمال بن عمري لمح مره اخرى كون يوسف البلالي نجم يكون في المولديه, باش نحكيوا زاد على نادي الافريقي علاش القرار شبه رسمي, معناها موش قرار رسمي لكن التوندونس ماشي والبريفيرونس يحبذ كونه ينتدب مدافع من المغرب او الجزائر بريوريتي باش تكون هي الاولويه. في المقابل اذا كان جاء مدافع من بلاد اخرى وقتها يناقشوا العرض, لكن هذه البريوريتي اللي طلبها في النادي الافريقي علاش وكيفاش تنفهموا من بعد التفاصيل. وباش نحكيوا زاد عن نادي رياضي بنزرتي اللي ثم مشكل عويز جدا جدا جدا, التو ما خداش رخصه المشاركه في البطوله, تنفهموه مع مراسلنا في الجهه مراد الدليجي. كل هذا واكثر باش نحكيوا فيه مع زملائنا لأن المحلين. نقبل خير رحب بعدنين في الإخراج الإذاعي, وسيم في الإخراج الرقمي, رحب بحميد ورحب بوليد الهيشي على يساري. وليد مساء النور.
1: مساء الخير أبو حميد, ونرحبوا بالسادة المستمعين المشاهدين.
0: على اليسار اليوم أنت
1: على اليسار قاعد شاكك أنت على اليسار
0: جينا الموت كيما على اليمين معناه.
1: ما هو أنت وشكون
0: اللي معك
1: اللي معايا اليوم نولي منا
0: اليوم سيدي سي عبد الوهاب. مساء النور, فرحان برشا تكون معايا سي عبد الوهاب.
2: أهلا بك أحمد, مرحبا بك, مرحبا بجميع مستمعين على راديو موزايكا فام, مرحبا بوليد الوليدات في الاستوديو.
0: مرحبا بك, ذولي عندك رسالة تمني بالشفاء.
2: أمتي ميساج أحمد بالمناسبة, نقول إن شاء الله لباس وسلامات المحب الوفي النادي الإفريقي بالحسن زرقة, بالحسن بالحق إنسان طيب يمر بظرف صحي طارئ إن شاء الله. معناها لقاه هو الحقيقة جمهور الإفريقي, غالبي جمهور الإفريقي يلقاه بجنبه بالحسن, يستحق أكثر من أنه وقفة لرفع المعنويات, ونقول له إن شاء الله لباس يا بلحسن.
0: هو راه ما عادش في الامور هذه انت في جمهور الافريقي, جمهور الترجي, نادي صفاقسي, الاتوال, اتحاد مونستيري, ستاتيون زاي, جمهور ناس كلها تلم بعضها.
2: فما حاجه
0: في الكام تاع زرقاء برشا ناس تلم
2: بعضها, برشا برشا من جمهور الترجي الرياضي اتصلوا بلحسن. والحقيقه وهنا
0: مش كان الترجي, راه المعلومه اللي عندي
2: المعلومه اللي عندي انا عندي الترجي اما محلاها بالحق كي تلقى الجماهير نتاع الفرق الكل معناها في حا في وضعيه كيما هذه, كيما شفنا احمد زاد حتى جماهير الفريقين نشوفوهم زاد في افراح ويبداوا يشحوا مع بعضهم, هذه الحاجه الباهيه. ومعناها
0: انت تو تحكي على الفيديو اللي دارت في الريزو سوسيو, ما نعرفش جديده ولا قديمه, اللي ثم زوز واحد لابس ملول الترجي اللي لابس ملول النادي الافريقي يشطحوا بعضهم, حاجه عاديه معناها نتصورها.
2: معناها ديما كي نشوفوا الفيسبوك ونشوفوا كل ريفاليتي ومن بعد في ارض الواقع بالحق طبعا ناس عاقلين وراشدين محليهم.
0: واضح ان شاء الله فيسبوك هبلها العباد. دونك لحظات وباش نمشيو لاخر مسار.
3: آخر مسار.
0: في آخر مسار من نجم يكون الحديث كان على الوضعية متاع أحمد أيوب الحفناوي, علاش ماهوش باش يشارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. شنو صار البارح في الاجتماع في مقر الوزارة في مقر الوزارة بحضور ممثلين عن التيم متاع أحمد أيوب الحفناوي, وممثلين عن الجامعة التونسية للسباحة, وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة ورياضة النخبة بالطبيعة. التفاصيل والأخبار كنا ناخذوها من عند رئيس الجامعة التونسية للناتاسيون للسباحة مدام هادي منصور. مشكورة الساعة الحقيقة حتى اتصلت بها البارح مش قتلي سوسو كما فهمت من كلامها اللي هي كانت هكا مصدومة شوية من القرار. مدام هادي منصور مساء النور.
4: مساء النور, مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي راعت موزايكا فين.
0: الاخبار صادم نجم نقوله
4: لتو ما زلت مصدومة انا خصوصا كوني انا نجم تقول بارح كجامعة فين تأكد امر عدم مشاركته, خاطر نعطيك نبذة صغيرة اللي عدم مشاركته كانت صدفة انا سمعت بيها نهار الجمعة في الليل في اطار متابعتنا لأحمد الجوادي, رجيتني الاخبار اللي راهو اطار بانيك علاش خاطر أيوب نجم نقول أيوب وأحمد في فرق بيناتهم. أيوب الحفني وأحمد الجوادي ماشيين مع بعضهم مع المدرب الأمريكاني متاعهم. نسمع اللي أحمد الجوادي اون بانيك على خاطر أيوب مش ماشي معاهم للطرابلس.
0: هما جايين من أمريكا ماشيين الروما باش يكملوا طرابلس متاعهم. جاء وقت الطيارة تخلف عليه.
4: لا سيتي قبلها بسوية احنا بديك لاجوغير احمد الجوادي حكيت معاه مع الحداش نتاع الليل نصف الليل اللي هما لوندونا غدوة السبت نتاع السعود والسبت صباح باش يتوجهوا للطرابلس.
0: قال لك راه ماهوش ماشي.
4: قال لي ماهوش ماشي. قلت له احمد امشي انش شنو السبب؟ قال لي ما نعرفش بحكم احنا ما عندناش تواصل مباشر ما تنجم تهز التليفون حتى حتى
0: لحظه سبوع. لحظه فقط انا جايين نقطه التواصل مباشر. دونك البارح في الرينيو مع الممثلين على الوزاره وممثلين على الجامعه التونسيه للسباحه شكون كان حاضر من طرف الممثل اللي احمد ايوب الحفناوي ايوب الحفناوي
4: التيم نتاعو الوالده الاستاذ انيس حمدي سي شاكر بالحاج والدكتور سهيل بن نور.
0: شاكر بالحاج بوصفه شنو هو معناه
4: التيم نتاعو
0: مسؤول وكهو معناه في وسط التيم.
4: ممكن نسألت السؤال هذه صراحه قلت شكون اللي بالامور الفنيه لايوب الحفناوي خاطر كي تلاحظ انت تيم ما فناش ان تكنيسيان في الناتاسيون. انت مانيش تكنيسيان انا رئيس جامعه انا ما نجمش نحكم على التكنيك. عندي اداره فنيه عندي مدير فني عندي مدربين هذوكم وقت يطلب الامر الامور الفنيه نعيط له. راهو لاتاسيون راهي تري سبيسيفيك
0: باه. دونك شاكر بالحاج الوالده نتاعو بوصفه في التيم نتاعو من حقه. سميت لي زاد الطبيب يظهر لي
4: اللي كان المعد الذهني نتاعو طبيبه المباشر
0: باه اللي جا باش فسر غياب ايوب الحفناوي.
4: الطبيب انا فهمت قال لنا انا راني هو غير مستعد ذهنيا وغير مستعد بدنيا. انا جو سوي تونو بار لو سوكري بروفيسيونيل وهذا صحيح ومن حقه. سوف كو احنا في الجامعه عندنا ثلاثه طب زوز في اللجنه الطبيه وعندنا طبيب في المنتخب والمديره السونتر ميديكو سبورتيف كانت حاضره. دونك اذا كان هو ملتزم بالسر المهني عنده السونتر ميديكو سبورتيف عنده طبيب المنتخب دكتور نفل بوسفيه وعنده زوز طب دكتور يوسف نايح ودكتور بن زكي. اي واحد فيهم كان ينجم يهز التليفون ويحكي معاه وماهوش مطالب بالسر المهني تجاه الطبيب.
0: يعني معناها كأنك تلمح لي مثلا من حق الجامعة والوزارة تعمل كونتر فيزيت هذا شو فهمت؟
4: لا فما واجب الإعلام. فما حاجة اسمها واجب الإعلام أنا لمت عليها البارح مع احترامي لشخصه إنسان هي البرشة وكومبيتون ما أنت واجب الإعلام يا دكتور
0: بيه.
4: حط السونتر ميديكو سبورتيف في نسيرك أنا أقول لك حطه رأو قل له يدو توجع ساقو توجع تعب شوية ذهنية نسيرك حط نفسيح في الإطار
0: بيه.
4: كيفاش أنا بعد 8 شهور في الجامعة البارح فين نتعرف عليهم؟
0: بيه.
4: لا شمش المسؤولية كانت كبيرة وكبيرة برشا راهو البارح
0: معنى سمحني مدام هادي باش نمشيو بالخطوة بالخطوة. معنى أنت بعد 8 شهور ذي أول لقاء مع التيم متاع أيوب الحفناوي
4: أول لقاء فما بخليف مرة أول ما شدينا الشيء وقت أيوب الحفناوي وقال لي شيء هو الأستاذ أنيس حمدي مرة جاي سلم علينا ولا مع أمه جيتنا مرتين توا توا في السماء ولا بالتليفونات. احنا البرنامج الفني البرنامج الفني ليزونجاجمون تاعو ناخذوا فيهم عن طريق المحامي.
0: باهي لحظة فقط أنا جاي النقطة ذي أنا جاي هو مصحح عن كونترا بار أوبجيكتيف شنو فيه العقد الأهداف المبرم ما بينه هو وما بين وزارة الشباب والرياض في ألعاب البحر الأبيض المتوسط؟
4: وي أي فصل الثالث واضح يحكي لك على التزامات الرياضي يحكي على الألعاب المتوسطية 2026 فيها اعتلاء منصة تتويج وفيها بطولة العالم مصر 25 في بيكان 2026 اعتلاء منصة تتويج.
0: قداش في فلوس؟
4: العقد الكل لا نحكيو على البارتي اللي خداها 300 هذه 310 في اطار العقد اللي هي النصف العقد نتاعو. احنا البارح وصلنا الوضعيه ايجا شارك ننساوها منصه التتويج ما نحكيوش على منصه التتويج
0: ايجا شارك برك
4: ايجا شارك خليك ترجع وترجع لنا وترجع للاشياء وترجع للمسائل.
0: كيفاش تتعاملوا معاه انتم ايوب؟ معناها ثم كونتاكت ديريكت بين الجامعه بوصفه جامعه تونسيه للسباحه وانا اتليت تابع معناها انا جوغ تابع لل علاش ما تمكنش تتعاملوا معاه؟
4: علاش حتى كونتاكت انا حاولت مرات والله نتاع مثلا يكلموني يقولوا لي البوانتور تاعي كذا نبعث له ميساجات تزوج مع فين التالي أمه طلبت مني شخص قالت لي ما عادش تتصل بيه.
0: شو معنى ما عادش تتصل بيه؟
4: ما عادش تتصل بيه
0: هكا.
4: فما حاجة تكلمني أنا ولتكلم الأستاذ أنيس.
0: أنيس شكون؟
4: أنيس حمدي اللي هو تنجم تقول في التيم كيفي في المانجر متاعه.
0: معنى أنا جامعة وسلطة إشراف باقي الوزارة تتصل بيه قاعدة؟
4: عن طريق التيم نتاعو كيف كيف؟
0: باهي معناها أنا سامحني معناها أنا سلطة إشراف وجامعة وبلاد احتضنتك وأنا نعطي في الفلوس وماهيش مزية وعطيك 620 مليون في عام باش تعمل ديزوبجيكتيف وتهز راية البلاد، تجيني الوالدة نتاعك تقول لك ما تتصلش بيا وما عندكش حق تبعث لي.
4: أي فما حاجة تصلوا بينا احنا، وهذه راهو الحاجة الأخيرة اللي تولت راهي توندونس برشا في سبور تونيسيان، حكاية التيم أونتر كيومي.
0: واحد جي يعمل تيم ليه بروفيسيونيل شويه كمان، معناها كي نعمل انا تيم معايا معناها سي دي بروفيسيوناليزم حاجه في الاحتراف.
4: انا اخذت انا مثلا نجم عندي التجربه نتاع تيم نتاع احمد جوادي، الناس كي تقول لي انا وسيم جابر تقول لي دكتور قرماسي تقول لي ليلى دشراوي، الناس من وسط الناتاسيون راهو تفهم مش معناها بروغرام تكنيك ولونجاجمون وليزيشيونس
0: لي كومبيتونس. الثلاثه اللي حكيت عليهم ما شاء الله فيهم شكون لبرا معناها ماهوش في تونس كيما وسيم جابر مثلا، تحيه لي.
4: وتعاملنا في اطار الاحترام، وانا نقول لك وقت اللي احنا شدينا الجامعه اتصلوا بيا وقدموا رواحهم وقالوا راهو احنا تو تهنينا على احمد ورانا اتصالنا بكم، ودايق ما فهمت حتى الاتصال في اطار الواحد، واحمد يتصل بنا مباشره، احمد جواد يتصل بنا مباشره.
0: فهمت اللي ثم إشكالية مربوطة كان هكا جمي برمية، ولو أني الحقيقة نعرف شوية الانتوراج فاميليال متاع أيوب الحفناوي يبوه هكا هكا بيه، معناه يوصل حتى نفسانين تقلق برشا بوها سختم موندوني في عامين التالي وتجاوزها الأزمة والحمد لله، لكن يبدو كونه الأمور متاع الحفناوي مرتبطة بالأمور بالتيم متاعه هي اللي تقريبا ثم حاجات سختم موندوني زمنا نرجع الناس للجادة. حفناوي باش تأكد لي فقط الشفرة ذي، حتى ال 31 جويلية تحصل على 570 ألف دينار، منهم 240 ألف دينار تسوية و 211 ألف دينار و 210 أو 211 ألف دينار تسوية ديون قديمة 2024، خذ اشتر العقد ذي 310 ألف دينار وخذ 50 ألف دينار منحة من عند الكوميتي أولمبيك اللجنة الأولمبية، والهدف كان كونه الأولاني، الهدف الأولاني هو التحضير البحر الأبيض المتوسط، دونك خذ 570 ألف دينار.
4: صحيحة الأرقام، الأرقام اللي عندك صحيحة. أنت ما تنسيش اللي دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط هذه يترأسها تونسي اللي هو رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية سي محرز وصيه. دونك وجود ايوب واحمد وبطبيعه جميله وبن عباس وبن ميلاد بام سيك نتعرض الاصابه كانت حاجه حلوه برشا لتونس. وجود ايوب الحفناوي انه يرجع يعوم بين اصحابه على المسابح كانت كنا نستناو فيها.
0: وكالتصويره اللي خرج دانيالمو في واحده من المسابقات اللي فيها احمد جوادي تخليك فريمون بدنك يقشعر من بعد مالوغزمو كي تسمع ذي الكل هكا قلبك يوجعك شويه.
4: انا البارح فما شكون ضحك وقت قلت انا مريضه، وي مريضه صحيح مريضه، وقت كنت نتخيل فيهم الزوز موجودين معاهم جميله كقاعده اللي قاعده البروغريس معاهم
0: جميله بلاك باش
4: جميلة بول فهمت كلهم. أنت كتشوف تصويرة هذيك محلاها دونك بالحق تمرض تصدم عليش. أنا تو بعد 8 شهور راهو حقيقة، وأنا ديما نحكي بصراحة ما نجمش نتحملوا كجامعة ولا كسلطة إشراف تبعات ناس ماهيش ستركتوري، رانا نحكيو على ستركتور.
0: هو عنده تيم كامل هو باش نكمل معك شغل غمي لفاي.
4: لا سامحني، التيم يلزم ينشط يلزم يخدم في ستركتور نتاع الجامعة، ما ينجمش يكونوا دو ستركتور تاع ليرة، ما تنجمش الجامعة من شيرة والتيم هذه من شيرة.
0: الملولي قبل كان ثم تيم في وسط الناتاسيون، كانت عنده تيم الوالدة نتاعو معاه مثلا، كان عنده كان عنده فريق كامل معاه مثلا، اما تعديت
4: الامور بالتنسيق مع الجامعة، بالله بالتنسيق بين الجامعة والوزارة.
0: ما جاكمش قال لكم ما عادش تكونتاكتيوني مثلا؟
4: لا انا ما خلطت شويه في كنت في 2006 في المكتب الجامعي ما فماش ما حدش كونتاكتيوني. راهو الجامعه تقعد جامعه مش راهي مش بوستاجي توصل لفلوسك هاو. انت تخيل لو كان جاي العكس، كان فما تقصير من الجامعه وما شاركش هو في العاب البحر الابيض.
0: لا رانا عملنا بلاتو في موزايك باش نكون واضحه معاك.
4: انا من حقي سامحني انا من حقي اليوم اني نوجه الاتهامات والتقصير للتيم، خاطر كنا احنا الفصل الثالث سوبل في الالتزامات الرياضي. كنا نجمو نعدلوا البرنامج الفني من الاداره الفنيه للجامعه، كنا اون بوفي سو راتراتي. اما تجيني البارح اوفيسيالمون تقول لي مش شارك الجامعه شيء، احنا شنو نعملوا؟ احنا فنيا وقانونيا واداريا ما عندنا حتى دخل في الحكايه. او فينا بالتزاماتنا. المدير الفني الجديد كان حاضر البارح وسمع خذا وجاي من اللي كان في الخليج وجا وسمع معنا وبيدو مستيق. قال لي كيفاش ما عندناش علاقه بيه ولا نكلموه ولا نتصلوا بيه ولا ما. قال لي ما تجيش.
0: انا باش نلخص اللي قلته انت كل باش نختم معاك المداخله. نعرف اللي انت عندك رينيو كانت بروغراميه 6 واخرتها على خاطر باش تعاد معنا في موزيكو. مشكوره جدا جدا جدا وشك فوان نستحقوك نلقاوك مدام هاديه. البارح كان من المستحيل تتعدى معنا على خاطر كي كلمت حكيتك دونزاني تاتشوك الحقيقه ما تنجمش حتى تتكلم وقلت لي ما نحبش نعمل حتى رياكسيون شو خليني خلينا نفهم شنو اللي صاير. باش نلخص التيم التيم نتاعو جا وحضروا الاجتماع قالوا اللي هو موش حاضر لا نفسانيا ولا بدنيا. الحفناوي اختار كونه مسافرش مع أحمد الجوادي من الولايات المتحدة الأمريكية إلى روما للتحضيرات للألعاب البحر الأبيض المتوسط. الكونترا فيه في الأوبجكتيف في الفصل الثالث متاعه كونه يعتلي منصة في ألعاب المتوسطية تورنتو 2026 تبدأ نهار 21 أوت حتى 3 سبتمبر. هذوما الثلاثة نقاط. النقطة اللي من بعدها رافضين اللونتوراج نتاعو والتيم نتاعو باش نقولوا كونكم تتعاملوا ديريكتومون مع ايوب الحفناوي ومستحيل تكونتاكتيوه ديريكتومون لازم تتعداو عليه هما حتى باش تاخذوا بوينتور ولا باش تاخذوا تايم نتاع ليكيبمون نتاعو ولا اي حكايه ولا حتى لوجيستيكمون باش ياخذوا الطياره ولا غيره لازم تتعداو بهم هما. والنقطه اللي من بعدها واللي فهمتها ما بين السطور اكد لي صحيحه ولا غلطه اللي براتيكمون التيم الكونتاكت الوحيد ما بيناتكم انتم هو وقت اللي يستحقوا فلوس كلكم راح حاشنا فلوس هذا هو.
4: وإلا لزونجاجمون حاجة في البروغرام تكنيك لزونجاجمون بتاعده مثل المشاركة توا في ألعاب أبيض المتوسط يجب يعطيونا العمات يعطيونا التون دونجاجمون هذيك ناخذوا فيها من عند الأستاذ أنيس حمدي.
0: واضح. كلمة الختام مدام هادية.
4: كلمة الختام نرجع للستركتور. أيوب الحفناوي أنا نحبوك ونحبوك برشا وما زلنا نمنو بيك وما زلت باش تعطي لتونس غتوخ للستركتور. والناس اللي ما هيش بربي في أي سبور أنا نقوله على خاطر رفهم أنا نحكي مع رؤساء الجامعات الأخرين رفهم متداخلين في جميع الجامعات. نحترم رواحنا نحترم بلادنا نحترم هيكلنا نحترم العالم وإلي ما يفهمش في حاجة يخلي الناس اللي تفهم. ما شاء الله تونس فيها برشا كفاءات خليوا الناس اللي تفهم هي اللي تتولى الأمور.
0: واضح. يعطيك صحة مدام هادية مشكورة جدا على التفاصيل هذه الكل. دونك فهمتوا تقريبا العملية. مسيرش نعطيك تعليق لأنه يعني الأمور حتى ما عندها حتى علاقة إلا بالرياضة لشني ديسيبلين أمور فيها بلاد عالم فلوس فلوس تحط دي زونجاجمون تصحت دي كونترا بار أوبجيكتيف تصحت دي أهداف ترسمت وتحطت وفي الأخير يصير شيء ذي كل إحنا متألمين بيدنا معناها ما نجمش نتكلم حاجه خاطرني ابريتو جورناليست ما راهو في الاخر ثم حاجات ايموشنيل معناها تنجم تنصح ان جون تالون ولا تالونتيو ولا واحد عنده باش يهز الفرصه باش يهز ميداي ولا باش يرفع علم تونس تنجم كان تطلب منه حاجات كيما هكا معناها اموال انت وراجم تاعك تختار تفضل.
2: شو قل لك احمد للاسف حاجه معناها خبر البارح الناس كل معناها وجعنا تصدمنا به كيما تفاجئوا به الجامعه التونسيه للسباحه. الحقيقة شفنا تويكا الفيرسيون بتاع معناها الجامعة التونسية للسباحة الله أعلم شنو التفاصيل من الطرف الآخر.
0: أي الزوتين مفتوح للطرف الآخر
2: مازال ما تكلمش الطرف الآخر. أكيد فما برشا تفاصيل أخرى برشا حيثيات الموضوع. ما نصورش أنا الحفناوي يضيع في فرصة هكا باش يعتلي معناها منصة التتويج مع الإمكانيات متاعه ومع الدعم اللي يلقاه مع معناها البوتنسيال متاعه معناها اللي هو قريب ديما من منصات التتويج. نجي أنا الجامعة الساعة التونسية للسباحة. أنا كي قالت مدام هادية إنها تفاجأت الحقيقة مش حتى في شخص مدام هادية معناها في شخص هي تمثل الجامعة بتاع السباحة دونك ما فماش تواصل. وأنا الحقيقة معناها نستغرب علاش 8 شهر أو قداش من شهر ما تصيرش تواصل ولو حتى اللاعب أو معناها صعيب الاتصال به على قليلة يا رسول الله. معناه كان مفروض انه حتى واحد يسافر او هذا يمثل معناه يمثل كيفاش يقولوا يمثل الراية الوطنية في محافل وعديد المرات انه اهدى لتونس ميداليات ذهبية برمي معناه في وسط سباحين عالميين. معناها تستخسروا انه واحد يسافر اللوين موجود الحفناوي ويحكي معاه ويشوف شنو يصير معناها تتفاجئوا في اخر لحظة بحاجة كيما هكا. الحقيقة بون على الفيرسيون هذه ولو معناها هما اوفوا بمستلزمات العقود لكنهم فما تقصير نسبي من حيث انهم ما سعاوش للاتصال وربما كيلقاو ولدته قالت ما عادش تتصلوا به معناها كانهم وقفوا غاديك
0: به. وليد في وقت من الاوقات ها مومون دوني يزمك تعمل وقفه تامل ريفليكسيون تخمم تقول انا راني نجم نغلط اما باش نصلح يلزم ثم حاجات تكون دايره بيا باش نصلح. انت تعديت بحاجات خايبه في كاريرك سيرتانمون وقفت في المومون هذوكم تاملت رجعت روحك انت اليوم كملاعب يعمل كارير وانترناسيونال ولعبت البرة وفي تونس شو نصيحه تنجم تعطيها ليوب الحفني؟
1: شوف بكل صراحه اي انسان قبل ما نحكيه على أتلات ينجم يتعدى بارون بيريود ديفيسيل نجم يغلط كما قلت انت في كومبورتمون في تصرف. الدنيا هذيك هي الدنيا راو معناتها الناس باش تغلط فيها وتحاول تصلح وتحاول يعني ريكوبيرك لو طون بيردو معناها ولا الراتراب لو طون بيردو. اكيد فما حاجه ماهيش عاديه معناها عنده فهمت هو خاطر في وقت من الاوقات برز والناس الكل فرحت به وكان ديكوفيرت معناها خذا ميداي قدام دي شامبيون قدام دي ناسيون سابقين معناها في الناتاسيون هو كان الحقيقه شجاع وتحصل على ميداليات ذهبيه والناس الكل حكيت عليه. من بعد بتاتر صارت حاجات ممكن حتى في الخلطه في الانفيرونمون في حاجه جو سي با فما حاجات سريه زاده وحاجات تخص العائله وتخصه هو ابار معناتها لو كوتي سبورتيف راه حتى في العيشه وكذا نجم واحد يخالط ناس بتاتر اللي بعدوه على سبور وما عادش يخليوه مهتم برشا وكذا ممكن هو تقلق نفسانيا. لك دو سوليداريتي اللي عملوا احمد الجوادي معناتها حلو برشا وقت اللي قرب له ورجعوا شفناهم طلعوا حتى على البوديوم مع بعضهم في تورنوا من اللي تورنوا. انا نتصور اللي الحفناوي عنده ايتا ديسبري نظيفه ظهر طفل متربي متخلق ظهر عائلته زادة كيف دايره بيه سيرتينمون معناها هو ايني با بيان هذاك علاش ما حبش يشارك ممكن معناها باش ما يخسرش نقاط وما معناتها ما تقعدلوش كيما نقولوا بوانوار في الكارير نتاعو خاطر ديما راهو النجار ولا الاتليت دو نيفو بصفه عامه كيحب يشارك يحب يشارك وهو في كامل قواه النفسيه العقليه ولا الرياضيه معناتها في اتم الجاهزيه. اكيد هو تو حكيت الفلوس ممكن تو من بعد يلقى حل مع الفيدراسيون ومع مش عارف معناها الناس المسؤوله اما نتصور اللي فما علاش يعني هو روفز البارتيسيباسيون اكيد اللي هو موش حاضر نفسيا وممكن معناها متقلق وسابو اريفي ا تو الموند.
0: واضح جوست قبل ما نختم راهو الحق مش هو حق رد حتى باش يفسر للناس نعرف ايوب مستحيل يتكلم على الاقل من التيم نتاعو شاكر بالحاج ولا ولد ولا اللي يحب في اي وقت مرحبا بهم ينجموا يتكلموا ينجموا يجابوا ينجموا يفسروا علاش ليه حتى نادوا صحفيه يفسرونا شنو اللي صاير اذا كان ما يحبوش تعديو في بلاصه من بلايص ولا يحبوا الناس كل ملمومه بعضها المهم يتكلموا يفسروا الناس شنو اللي صاير خاطر راهو ايوب الحفني ماهوش ولدهم وحدهم راهو ولدنا احنا واحنا عنا عليه حق كيما هما عندهم عليه حق وما ربوه وصلوه وتعبوا معاه وتونس بلاد كامله دزت وراه بلغتنا احنا معناه ورفع العلم وشرف البلاد وهز لميداي وصل بطل اولمبي لكن زاد من حقنا كيما من حق الناس عليه تعرف شنو اللي قاعد يصير معاه لانه استنينا سنوات واحنا نستناو في الحاجه ذي ومعاه زاد ثقتنا كبيره برشا في السباحين الاخرين الكل اللي موجودين باش يمثلونا في الالعاب المتوسطيه تورنتو 2026 او حتى في الكومبيتيسيون اللي بعدهم. كانت هذه اخر مسار.

0: نحلوا الملف نتاع كرة القدم عن ثلاثة ملفات اليوم: ملف الترجي دي تونس يوسف البلالي، ملف نادي الإفريقي المدافعين ودوز أكسيون بشي نجمو يجيو نادي الإفريقي، وملف نادي الرياضي البنزرتي والإشكال القانوني اللي يزمو يتحلق بنهار 17 أوت، وهل أنه ثم تطمينات من الجامعة ومن لجنة الدرجة الأولى على الموضوع هذا ولا لا. لكن البداية بيوسف البلالي. يوسف البلالي نعرفوا كل الموضوع، تبعناه من الأول من أول الصيف. بون اليوم الترجي دي تونسي أغلق رسميا ملف ريبيرو كما كنا أعلننا في وقت سابق، أمضى مع الترجي دي تونسي. اليوم تمت العملية وشكل الواعر كان موجود في ليبيا في طرابلس، وثم حتى الصور تقام على الصفحة الرسمية للترجي دي تونسي، الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي. به يوسف البلالي الموضوع هذا اللي هو المسلسل الجديد، لأنه مسلسل مش مسلسل. خلينا نسمع ساعة جمال بالعمري اللي هو الناطق الرسمي للمولودية العاصمة الجزائري، البارح وقت اللي وصل الفريق إلى الدوحة باش يلعب ضد نادي السد القطري في مباراة ودية كأس الأحرار الوطنية. اسمع شنو قال جمال بالعمري الناطق الرسمي للمولودية العاصمة الجزائرية.
1: شوف يوسف بلايلي فتنا وتكلمنا عليه، وش قلت عليه أنا ولا وش نقال في البيان تاع مولودية الجزائر، يبقى هو إلى أن يبان أمر العقوبة تاع يوسف بلايلي، لأنه اللاعب راه معاقب الآن، ما تقدرش تكلم عليه كثير. احنا كنا اتفقنا مع يوسف ووفرنا له كل شروط، وإذا صدرت العقوبة تاعو قبل 31 أوت راح يكون كلام آخر في قضية يوسف بلايلي، لأنه مولودية احنا رحنا يعني الأبعد نقطة مع يوسف بلايلي، والوقت يكشف كلش في القضية تاع يوسف هذه.
0: دونك هو بالنسبة لي هو الأمر كما هو عليه، كما في الكومينيكي اللي هبط الخاص بيوسف بلايلي على الصفحة الرسمية للمولودية. راهو جمال بالعمري هو ناطق رسمي وممتو عنده بوست آخر في المولودية اللي هو مانجير متاع الفريق الأكبر. به خلينا نبدأ نعلقوا ساعة التصريح متاع يوسف متاع جمال بالعمري، كيفاش تصنفه، في أي مخانة تصنفه؟
2: الحقيقة ما نجموش نحطوه في حتى خانة، ما فهمناهش، لأنه مش واضح هل أنه مازال الاتصال باللاعب يوسف البلايلي، هل هناك فما اتفاق، هل معناه أكور متقدم مع المولدية، معناه ما فهمناهش. نحن اللاعب طويكة في تونس ويتدرب مع فريق الترجي الرياضي، معناه التصريح اللي قاله هل هو في قالب أو في إطار مسكنات الجمهور المولدية، ربما اللي يقول لك اللاعب في نهاية المطاف رجع للتراجي، وربما يتغش الجمهور المولدية خاطر يحبوه اللاعب ومضابيه، معناه يتمنوه انه يكون معه. هل كما قلت لك اللي نجم يكون في اطار انه مسكنات او معناه تهدئ الجمهور المولدية؟ الحقيقة يلزم توضيح، مش توضيح من التراجي، توضيح من بالعمري ربما يكون اوضح اكثر في التصريح متاعه. يقول لك كل شيء معناه على ما هو عليه، معناه كأنه رجع بين جمعتين التالي.
0: وليد
3: هو كما جاش فما موضوع متاع العقوبة، راهو بلايلي توا سي كاليفي وراهو يحذر معناها مع الترجي في الموسم، وديجا مازالوا جمعتين على انطلاق البطولة، ميم با لو 22
0: عنده 10 ايام.
3: معناها موضوع العقوبة هو اللي خلى الحكايات هذه تصير، والمماطلات، وهو مرة نسمعوا به في الجزائر، هاو مرة في تونس، هاو مرة الاتحاد الليبي يحكيوا معاه. اما اللي احنا نعرفوه واللي معناتها متاكدين منه اللي بلايلي يدرب مع الترجي دي تونسي، وبلايلي يجدد موسم معناتها قابل للتجديد. يعني الترجي دي تونسي والهيئه نتاع الترجي دي تونسي تتعامل مع اللاعب باحترافيه، تقول لك لاعب بليسي ولاعب عطانا سيفري وكذا واحنا عطيناه، لكن فما حاجات معناتها معقوله بالسن نتاعو وبالرجوع نتاعو من الإصابة،
0: يحبوا يشوفوا الطبية أوسط
3: صحيح، يحبوا يشوفوا البلايلي معناها بروشين مو كيفاش باش تكون معناها الجاهزية نتاعو والحضور نتاعو بنفس الافيكاسيتي باش ينقص باش كذا، من بعد اترافير شنو اللي باش يقدموا. أكيد معناها الأولوية للترجي، ونجم يجدد مع الترجي وعلاقته راهو معناتها باللي صار وكذا، نتصور مادام رجع ومادام قاعد يتدرب، مادام معناتها بلايلي بنسبة 99% معناها باش يكون في الترجي الموسم المقبل. هذا شنو فهمت
0: هو المعلومة اللي عندنا احنا هوني في موزايكا فهم، كونه بشكل رسمي امضى امضى على عقد موسم وما ثم بلس ان يعني موسم اضافي بما انه لجنه الطبيه
3: قبل التجديد.
0: ما نتصورش باش يدخل يتدرب وهو مش مصحح كونترا. معلومه ثانيه اللي نقولوها كثم برشا حديث على هاو 6 اوت باش يصدر القرار او ثم جلسه وما ثم جلسه راه هو راهو التاس طلبت من يوسف البلالي وممثلين القانونيين نتاعو اوراق تثبت اللي هو عنده عقد مع الترجي الرياضي التونسي او كما قال جمال بالعمري عقد مع المدية. ولانه اللي يقصدوا جمال بالعمري مشينا معها الاقصى حد هو كونه اعطاه ورقه قالوا راه برا امشي هز الرطاس اللي احنا حاجتنا بيك. لكن الترجي الرياضي التونسي كيف اعطاه عقد فيه اللي هو باش امضى وباش يمضي احنا المعلومه اللي عندنا اللي هو امضى والبلاعب يوسف البلالي طلب من التاس تعليق العقوبه يعني العقوبة تتعلق وبعد كملوا انظروا فيها قد ما تحبوا المهم على القولي العقوبة راني نحب نلعب. دونك المعلومة نجموا نأكدوها ليوسف البلالي أمضى في الترجي الرياضي التونسي بشكل رسمي إلا إذا كان ثم حاجة تبدلت في الأيام القادمة. والحاجة الثانية هو كون الترجي عطاته الورقة هذية متاع العقد. والحاجة الثالثة التاس راه ماهوش معين دات بالكل ما ثم حتى دات عينتها محكمة التحكيم الرياضي لإصدار قرار نهائي ومن بين ساعة وأخرى بلغة القانون يقولك بين ساعة وساعة ينجم التاس يخرج القرار نتاعو. ويوسف البلالي طالب تعليق العقوبة والسماح ليه بال
3: ربي يا أحمد معناتها فماش معلومة تقول اسكو بلالي معناها كي باش تعاقبوا الفيفا على المشكل اللي صار له مع ليكيب في فرنسا باش تعاقبوا معناتها عقوبة رياضية ولا عقوبة مالية معناتها
0: هو تعاقب ديجا هو طلب تعليق
3: يعني العقوبة مدة ما يلعبش وإلا يخلص خطية ويرجع يلعب ديريكتومو.
0: هو طلب هو كان وضحها الاستاذ علي عباس اللي معنا مره في مداخله هو تعاقب ديجا باش حميد يصلح لي عام ولا عامين تعاقب عامه عام 12 شهر ما يلعبش. لكن في الابيل عنده الحق يطلب الحط من العقوبه تقول له 6 مباريات بركة. واذا كان يحسبوا له 6 مباريات بالدوسي ميديكال اللي وفرته اداره الترجي التونسي يوسف البلالي يتحسبوا له من اللي رجع من البلاسير نتاع ليغا مونكروزي. دونك وقتها ينجم يكون ابت وينجم يكون كونفوكي وقت يحسبوا له 6 مباريات يعني استفاهم به. اذا كان العقوبه باش تستمر العام وقت عام ما نجمش يلعب حتى المارس تقريبا ولا افريل ومعهم عقوبه ماديه بطبيعة. هو اش طالب تو هو ماهوش طالب كون يصدروا قرار حاليا طالب كونهم يعلقوا العقوبة باش ينجم يلعب ومن بعد انظروا فيها وقت اللي تحبوا اعطينا العقوبة نتاعي معناها.
3: فهمت
0: تعليق عبد الوهاب خاصة كونه كما قلنا اللي المعلومة اللي عندنا اللي هو أمضى بشكل رسمي. دونك جمال بالعمري ما نتصورش في بالوش اللي يوسف بلالي ما أمضاش.
2: لا انا كي معناها يقول بالعمري التصريح هذا اعتقد انه ما على بالوش معناها ما في بالوش انه اللاعب ولا على معناها بشكل رسمي اي ربما هو عمل تصريح البارح لانه ما نصورش من فراغ معناها يقول مدير رياضي او ناطق رسمي يخرج يعمل تصريح كيما كاكا لانه من بعد باش تظهر معناها عكس اللي يتقال. دونك ربما يراجع في باش يراجع التصريح نتاعو بقى انا نقول ان شاء الله معناها يتسكر الملف هذا لانه خاطر اللاعب زاد التركيز عنصر التركيز راه باش يكون مهم ياسر في الحالات هذوما. دونك اللاعب يتدرب يستنى اول حاجه في شنو مآل العقوبه ثاني حاجه يستنى في معناها في في في امور اخرى معناها باش توضح اكثر العقد نتاعو. دونك اكثر واحد يظل يتعب البلالي في الوقت هذا معناها خاصه يظل فاقد التركيز ان شاء الله معناها توفى المسلسل هذا كما صار مسلسل ريبيرو ريبيرو طوى مسلسل البلالي ان شاء الله زاد في يوفى.
0: حبيت بكري تقول كلمه وليد على عماد فرج اللي قلت تقريبا فرج الفيديوهات نتاعو انت وهو انت داب حسب رايك باش يكون عنده امباكت بوزيتيف كيف برشا على خط هجوم الترجي التونسي كي تخسر الكومبوزيسيون تاو ريبيرو عماد فرج مازال ما مضاش عماد فرج ريبيرو او عماد فرج عادل بالطيب يوسف
3: رفيعه
0: يوسف بشا رفيعه. دونك نتصور الحلول اكثر
3: بالطبيعه معناها ابار اللي موجود معناها اللي فما دي جوار دو فالور معناتها في الانتدابات فما انتدابات قائمه الحقيقه. ريبيرو كونفيرمي معناها لاعب سان داونز معناتها يلعب مش في اي فريق وزيد الحقيقه كي تشوفه يلعب ظهر امكانياته معناها نتاع جوار كلاس باهية معناها مش مونديال لكن محترم على ليشيل افريكان جوار امبورتون بالنسبه ليا في اللي قاعدين يدوروا توا في الفرق الكبيره في الافريق. بالنسبه للاعب المغربي زاد كيف في نفتشي باكو معناتها ليكيب هذيا في أذربيجان نورمالمون أذربيجان
0: أذربيجان
3: أذربيجان إيكيب تلعب لي برومي رول وهو عنده دي زوريجين معناتها فرونسيز بصراحه وعنده مهارات ملاعبي معناتها بيركوتون جوار معناتها تحسه في السرفاس ذكي وبدنه مطاوع معناها موش معناتها جباري كبيره جوار معناها عنده تكنيك معناها كسوا قدام الكاج والا حتى معناتها بالو بي وكيفاش يتعامل كاليتي دو باس نتاعو كاليتي دو تير بصراحه لاعب محترم وعادل بالطيب نفس الشيء معناها نقول مع اللاعب البيروفي زاده فما معناها الحقيقه كاليتي ممتازه في انتدابات الترجي الى حد الان بصراحه.
0: واضح عندك تعليق ولا نتعدي الموضوع اللي بعده؟
2: تقعد ربما الكومبارتيمون القداميه اللي فما معناها زخم ونصور حتى الخيارات باش يكون معناها صعيبه حتى على المدرب. لكن انا فما نقطه احمد انه الخط الخلفي معناها مازال انا حسب اعتقادي يستنى في بعض الانتدابات خاصه على الجهه اليسرى او في المحور الدفاع دونك يظل لي وقيد زيادة حتى الخط الخلفي ياخو نصيبه زيادة.
0: هو راه خط الدفاع ناقص لارير جوش وقاعدين في مفاوضات نادي الترجي التونسي. هيئة الترجي التونسي قاعدة تتفاوض مع بيدرو اللي حكينا عليه ومارسيلو إرماس اللي حكينا عليه زاد برازيليان واحد برتغي ثم ملاعب زاد أجنبي ظهير أيسر أجنبي ولكن جست ديتاي صغير للظهير الأيسر البرازيلي عنده عروض أخرى من أوكرانيا ومن فرق أخرى دونك ما يحبش يستنى برشا وعمره 30 سنة حكينا عليه البارح. مارسيلو إرميس الثاني هو بيدرو أمارال اللي عمره 26 سنة ليبر ودونك واحد منهم باش يكون ظهير أيسر لأنه صار شكل واحد بعد بيكمل ملف ريبيرو ويرجع اليوم لتونس ينطلق في ملف الظهير أيسر.
2: الإشكالية أحمد أنه حب ذا لو أنه يكون معناها خاصة في الخط الخلفي أو أريير جوش يكون محلي لكن للأسف شفنا السوق ما فيهاش معناها لاعب معناها مدافع أيسر كاليبر كما نقوله دونك يلتجي التراجي الرياضي اللاعبين أجانب لكن هنا في الخط الخلفي ونأخذ معناها أريير جوش أجنبي تولي برشا معناها كيفاش يقولوها تولي برشا نومبر يكبر نتاع اللاعبين الأجانب تولي حتى التصرف جيستيون تاع اللاعبين الأجانب ربما تنجم تكون في الشامبيونز ليغ تنجم تلقى حل لكن في البطولة المحلية هنا مربوط معناها بعدد محدود من اللاعبين الأجانب
0: ولا لقى مشكل في الموضوع هذا
2: مع ظهير الأيمن
0: ولا عمني ايه. معناها ظهير الأيمن كانت مشكلة
3: لقى مشكل
0: ترونجي مش ترونجي وأكثر من هكا معناها الإشكال اللي مش كان الترجي مثلا نعرف الملعب التونسي عنده مشكلة يردروا قاعد يلوج في دوبلور لهذه خلفة ولا الملاعبي ما عادش كومش يكون أساسي هادي ولا اللي بشي يجي بحثه النادي الإفريقي شحكوا عليه زادة توا انت عطيتني باس توا الإفريقي زادة كونو بشي يضطر كونو ياخو ديزاكسيو اترونجي خم خارج تونس خاطر ملقاش في السوق المحلي وإحنا لحظات ورجعين نحكي عن نقطة ذي كاليبسو Vendredi 14 août, la tant attendue soirée.

0: رجعنا لكم فريق سبورت. توا الحديث باش يكون على زوز نقاط، النقطه الاولى تخص النادي الافريقي، النقطه الثانيه تكون النادي اللي بنزرتي بعد شويه يكون معانا مراد الدلاجي. لكن خلينا نبداو بالنادي الافريقي. مسلسل المدافعين الحقيقه كنا تابعنا عبد الوهاب اول باول المواضيع هذه الكل، دونك سيمبارا المشكل اللي خلاها ما يسعاش من غير ندخل في التفاصيل، سيدو عبدو سيدي مشكل نادي هلال بنغازي، ولو انه لهنا المعلومه نزيد ناكد اللي راهو سيدو عبدو سيدي متمسك بخوض تجربه مع نادي الافريقي كيفاش باش يحل مشكلته مع هلال بنغازي ما نعرفش. ثم فيليب لاكونتان اللي يلعب في المنتخب الاولمبي، ثم جوريس يومي اللي يلعب في الكوت ديفوار في لافاد موجود مطروح، لكن يبدو كونه القرار نتاع النادي الافريقي عبد الوهاب معلومه اللي عندنا تقول كونه يحب ياخو مدافع من الجزائر او من المغرب. حسب رايك مش مش مش مش ندخل في باب معلومه صحيحه ولا غلطه ولا ناكدوها لان فيها هذا الكل ديبا نحبوا نحلوه، علاش النادي الافريقي يخمم ياخو مدافع من الجزائر ولا المغرب وما يخوش مدافع من دوله اخرى؟
1: هو احمد هذه من ضمن الخيارات. النادي الافريقي طويكا معناها قدامه مساحه زمنيه قصيره لحسب ملف المدافع، هو كان يلقى مثلا مدافع معناها كونفيرمي من اي جنسيه باش ياخذه، لكن ديما الخيارات ربما معناها حتى كيخمم الاطار الفني او اداره النادي الافريقي يقول لك معناها من مغاربي معناها جنسيه مغاربيه على الاقل يكون قريب لل معناها والاندماج نتاعه يكون بسرعه، لانه الحقيقه كي يبدا حتى مغاربي تنجم معناها تشوفه في البطوله نتاعه معناها تنجم تعاينه حتى في المباريات تكون عندك فكره كبيره. الحقيقه زاد حتى التجربه نتاع النادي الافريقي مع المدافعين الجزائريين او المغاربه معناها ناجحه، نشوفوا نذكروا مغاريا نذكروا رزقي عمروش نذكروا هشام بالقروي نذكروا بالخيثر، كل ما يجي لاعب جنسية عربية جزائرية
2: الشريفي
1: دونك الاندماج يكون مضمون، النجاح يكون مضمون. بقى نحن نقوله خيار من الخيارات معناها مش بالضرورة معناها لازم، لكن أنا ديما نقول أنه أحمد تحكم في النادي الافريقي العامل الوقت، عامل الوقت مهم ياسر، أنه عندك نهارين طويكة فما أسامي
0: مطروحة. عليش نهارين
1: قبل لوكانس اوت معناها باش تنجم معناها تحط القائمه
0: الافريقيه
1: ظلي
0: ثم بيناليتي تخلصها حميد مش متاكد اسكو في الفاز دو بول ولا ما تقلقش روحك حميد غير ما تقعد تثبت فيها، اما يظلي ثم بيناليتي تخلصها يمكن تقريبا في الدور الثاني ولا في الفاز دو بول
2: ما تقلقش
0: حميد هاو علاش ما تقلقش روحك حميد لانه بكل بساطه انت اشرت لنقطه مهمه جدا جدا. شوفك السولاجمون عند حميد فرهد ما تقلقش روحك خاطر بالحق معلومه صعيب يلقاها تعرف عليه خاطر مالو روزمون نحبه ولا نكره الكاف كي يعطيك ما يعطيكش لي ديتاي الكل حتى في الريغلومون تمشي تلوج على الريغلومون في لي دوكيمون في سيت الكاف ما تلقاش لي ديتاي الكل ما تلقاش يقول لك اسمع راهو في الدور التمهيدي الاول والثاني تنجم تزيد تنجم تخلص بينالتي فاز دو بول تنجم في جانفي عندك الحق تزيد، اما مش هذا موضوعنا. النقطه اللي اشرت لها انت ونحب وليد يعلق عليه، انت قلت تجارب الناجحه مع ملاعبيه من الجزائر ولا حتى من المغرب في الدوري التونسي في بطوله تونسيه الدوري البطوله التونسيه الادابتاسيون تصير فيه صح يلقى روحه كانه في بلاده تكتيكمون قرب يسر لبعضنا ما نبش تجيب ملاعبي من بلاصه اخرى الحقيقه وماهر كنزاري حشته بتو ديفونسور
2: جيب اكسيال من جابون مثلا يلعب في
0: بالحق تونس. وليد على خاطر
2: صعيب اي ليه وانا نعرف
0: وهو ماهر كنزاري تو حشته تو مدافع يكون حاضر يلعب لانه الحقيقه واضح اللي ثم مشكل في اللاكس
2: بيان سور لازم يكون يلعب. خلي عبد الوهاب ساعه ومن بعد
0: لا خليك انت قبل عبد الوهاب خاطر هو علق
2: طبعا. شوف الجنسيه مهمه على القرب واللغه والادابتاسيون واحد معاك على طول. بالنسبه للتشابه على المستوى التكتيكي ومستوى نوعيه اللاعبين في المغرب العربي معاك تبقى فما زاد امكانيات اللاعب وكاليتي نتاعو مش اوكي ادابتاسيون ويحكي كيفنا ويشبهنا ما كيبدا معناتها مش ملاعب يحكي فارغه دفوا تتلز باش تجيب جنسية أخرى واحد يلعب في فرنسا ولا في مش عارف وين ولا من الأمريك لاتين ويبدأ باش يقدم لك الإضافة خاطره فالور سور تجيبه سينو بطبيعة الحال معناه نادي الفريق إذا يلقى في المغربي ولا تزيري ولا ليبي معناتها من البلدان المجاورة ملاعبي ينجم يقدم الإضافة باش يمشي فيه. وهنا نتصور مسؤولية معناتها الإطار الفني والسيلول دو ريكروتمون والناس اللي لاهية معناتها بالمسائل هذيا نتاع الانتدابات. وتو ما عادش بكري معناها، وقلنا احنا على المدافعين فما نقص ثلاثة شوية، يلزم معناها في أقرب وقت النادي الإفريقي يتمكن من جلب لاعب في المحور أموا لعب، معنا منحكيوش على زوز ملعبية، أموا لعب أربع لاعبين تكون متهني بلوز أموا على مرحلة الذهاب وكذا، مع ملعبية خارجين بريباراسيون معناتها أربعة سوفيزون. أما صحيح. كان ما بش يقعد لعب نقص راو ريسك معناها بالنسبة لي، وإن شاء الله يلقى ومعناها مدافع بالمواصفات اللي حبوا عليها في الأيامات القادمة ذي.
1: أنا أقول كما قلت وليد، عام الوقت مهم ياسر. وقتاش تبدأ أنت عندك الخيارات وتبدأ مثلا تشترط انه يكون يبدا عندك هامش نتاع وقت متسع نتاع وقت طويل، انت مزروب بالوقت. معناها انا نعتقد انه صحيح ربما توجه النادي الافريقي يتخمم معناها في في في وقت من الاوقات تخمم انه يكون عربي جزائري مغربي، لكن كي يبدا عندك معناها وقت ضيق اي واحد طوى باش يكون قدامها ويبدا كونفيرمي، النادي الافريقي مستحق اكسيال مهما كانت معناها على الاقل أكسيال واحد، ومن بعد في في الميركات الشتوي تنجم تعاود تنجم الدعم.
0: هذا لا ينفي كونه الملاعبين موجودين، مير كنزاري بشي يتأقلم مع الوضع. ياسين بوعبيد موجود اللي هو لعب عمليه والأكسيال، ثم غسن المحرس يلعب أكسيال ورير جوش، ولو أنه كسار ريكريتمون ذكر عبهاب هم اختاروا بشي يكون أكسيال،
1: أكسيال اختاروه على الأكسيال.
0: ياسين مرياح،
1: ياسين مرياح، وعندك من الشبان
0: عمار عبد الحق.
1: عمار عبد الحق يأمن لك، ينجم يأمن لك الجهة اليسرى كما زاد يأمن، لعب في مباريات ودية، لعب في لقاءات ودية، لعب باكسيال وأظهر إمكانيات. نحن رأوا الإشكالية، أنا أكثر واحد نشجع على اللاعبين الشبان الحقيقة. متعرف
0: ليه ما تلعب تشامبيونز ليج راك؟
1: ما رأوا مش حتى تشامبيونز ليج، ليه أنت تشامبيونز ليج ربما هك عندك تروز أكسيو تنجم، أما اللاعبين الشبان يتم إدماجهم. رأوا النادي الإفريقي الحقيقة اللي يشوف يثبت في الرصيد متاع الشبان متاع النادي الإفريقي فما ملاعبية. ونحن رأوا واحد من الناس أنا ربما الحاجة الإيجابية ماهر كنزاري إنه يدزم على اللاعبين الشبان تو الوقت متاع معناها تنتجري لاعب وبشوي بشوية ومام طوه مع بالتوازي تشوف معناها تشوف الريكريتمون تشوف الانتدابات. لكن زاد راهو عندك بوتنسيال متاع لاعبين شبان كيما عبد الحق معناها عمار عبد الحق كيما الزوابي، معناها تنجم تستنجد بلاعبين. ومع ذلك راهو زاد ضروري انك نقولوا كي باش تدخل الادوار التمهيديه نتاع الشامبيونز ليغ راهو يلزمك مدافعين كونفيرمي، ما فيش كلام الحقيقه.
0: باهي، ولو انه زاد في وقت معين كان ثم شوية تفكير في أسامة الحدادي، صحيح ان جوار ديكسبيريونس 34 سنة لكن يبقى جوار لاعب خبرة تعدى بالنادي الإفريقي، هو مازال مرتبط بعقد مع نهضة بركان. معاش وضعيته في نهضة بركان
2: كان يعاون، كان حدادي ملاعبية اللي كان النادي الإفريقي خذاه تونسي معناتها ماهوش أجنبي، كان ينجم يقدم الإضافة بالخبرة اللي عنده، مازال هو لاعب منضبط ولاعب يعني مستحفظ على روحه، ينجم يكون حل، كان ينجم يكون حل.
0: ما قلنا راهو اسمه موجود،
2: ما هي معناتها في النيغوسياسيون ممكن صارت
0: كل شيء يصير راهو
2: اي ولا
0: تعليق اذا كان أسامة الحدادي نجم يكون حل من الحلول؟
1: والله اذا مع الملف نتاعو مطروح يكون خيار من جمله الخيارات.
2: واكسير كوشي اون بلس
1: معناها نسبة الإضافة هذيك معناها يحددها الإطار الفني، ولو نعرفه أسامة الحدادي معناها لاعب معناها حتى من الخبرة. لكن ديما أنا نقول بصراحة نادي إفريقي الانتدابات ضرورية، لاعب باكسيال كونفيرمي حتى في العمر يكون زاد معناها خطر راهو الجاهزية البدنية والاندفاع في خاصة مع اللاعبين الأفارقة راك باش تدخل معناها في صراع، دونك لازم كنتي لاعب إفريقي لاعب كونفيرمي لاعب متمرس عنده إمكانيات كبيرة وينجم الإضافة متاعو يلزم تكون مضمونة.
0: أمورك واضحة سي عبد، يعطيك الصحة بارك الله فيك. يعني بعد شوية كما العادة باش نختاروا سؤال من الأسئلة اللي جات. لا بالعكس تو حشتي بيك مع نادي بنزرتي، أما كما العادة بعد شوية كما العادة تو نختاروا سؤال من الأسئلة اللي جاونا على الواتساب رقمنا 23513000. برشا أسئلة تو نختار هكا نمر جديد هذا
2: ركن جديد
0: ركن قاري
2: ركن
0: مع المستمعين. لا بالحق معناها سي تريز امبورتون كونك تكون عندك تواصل مع المستمعين نتاعك. نختاروا هكا بالظهر نحل نختار السؤال مش قرعة باش نعمل باش نختار سؤال بيجي قدامي أول سؤال تنجاوب عليه إن شاء الله بتبعي إذا كان عنا المعلومة وإذا كان سؤال نجم نجاوب عليه لكن في الأثناء مراد دليجي هو اللي بيجاوبنا على سؤال مهم ومهم جدا. مساء نور مراد.
3: مساء النور أحمد مرحبا بك مرحبا بالبلاتو اللي معاك واللي تسمع فينا كل هذا
0: يعيشك مرحبا بك مراد. شنية الإشكالية متاع النادي الرياضي البنزرتي بالضبط؟
3: الإشكالية كم شحكيوا على إشكالية نتصور ما عادش فهم إشكالية في نادي الرياضي البنزرتي وهذه اللي تأكدنا منه مع لجنة قانونية وحتى كنا منضقلين مع الكاتب العام
0: نهار عشر أوت وقت اللي صارت لجنة الدرجة الأولى كان ثم إشكالية
3: كانت فما إشكالية لكن طبعا ما فماش هو كانت ما نعرفه عن القضية بتاع النادي الرياضي البنزرتي اللي أثرتها معتها فرق أخرى بخصوص معتها خصم النقاط وإلا لا والنادي البنزرتي يعني خلص مستحقات اللاعبين وإلا لا كانت لجنة الدرجة الأولى تخليت على الملف هذا وقالت أنه ما هوش من الصلاحيات متاحة وأعادت الملف إلى المكتب الجامعي. المكتب الجامعي بما خلي ذكر النادي البنزرتي اعتمد في خلاص دون متاعه على الخصم من المورد للاعبين والمزودين. بالنسبة للمكتب الجامعي وقتها كي جاتوا الوضعية متاع النادي الرياضي البنزرتي اللي هي معناتها كما نقولوا جانكيلا متاع كونتابيليتي ترجع إلى القانون المالية الجديد متاع تونس. شعمل هنا المكتب الجامعي عدى مراسلة إلى وزارة المالية وخذ فيها استشارة هل أنه الإجراء اللي قام به النادي الرياضي البنزرتي إجراء سليم وإلا لا. الوزارة خلي نقول هي أعلى سلطة مالية في البلاد وزارة المالية أرجعت بمكتوب إلى المكتب الجامعي وشرحت فيه أن الإجراء اللي قام به النادي الرياضي البنزرتي من الناحية مع التصرف المالي كونتابيليتي متاع السيبي راهي تصرف سليم وتصرف ما فيه حتى إشكال ويخضع إلى قانون المالية في الدولة التونسية. دونك وهذا ما أبلغ به في آخر اجتماع زي صار مع المكتب الجامعي عايت للهيئة المديرة البنزرتي حضروا مع حضور المحامين وأعلموا بصفة رسمية بالقرار معناتها بالرد الخبر نتاع وزارة المالية. دونك نادي البنزرتي ما عادش مع التصرف نتاعو كان تصرف سليم وهذا اللي باش يخلي معناتها النادي البنزرتي يتحصل على التأهيل نتاعو وباش يكون نهار 17 هذا
0: معناها انت بديت المداخلة نتاعك ما عادش ثم إشكالية. دونك واضح الموضوع تحل النادي اللي كنت تحكي عليه اللي عادي خطر تعدى معانا هنا في موزيكا فهم تحكي على الشبر ذي بقيروان اللي قالت كونه من غير قانوني كونه النادي الذي بنزرت يقوم بقطع واقتطاع مبلغ بعنوان الصناديق الاجتماعية واقتطاع خلينا نكمل الجملة فقط عبد ما باش نبداو الناس تفهمنا خطر حكينا على الإشكالية وما حكيناش على الفون دي شوز. دونك اقتطاع مبلغ بعنوان صناديق اجتماعية سينيسيس واقتطاع مبلغ لأنه الخلاص على المور درتوني على سورس عشان هكا تسمى ولا لا بالعربي مراد. دونك شبه قروني قالت لي وثم قالت ثم وثيقة متاع صاحب نقاط من النادي الرياضي بنزرتي. انت تأكد اليوم اللي الموضوع تم حله بعد 10 أوت لأنه نهار 10 أوت النادي الرياضي بنزرتي ما كانش عنده الحق في المشاركة في الجلسة القادمة 17 أوت النجم الرياضي السياحي للنادي الرياضي بنزرتي ومبدئيا النادي حملان في ماشي وش تنظم الامور ان شاء الله باش يحاول يسكر المواضيع هذه الكل. اخر نقطه انتداب لامين با اللاعب السابق الاولمبي البيجي واتحاد الرياضي مونستيري اللي كانت عنده تجربه صحيح ولا غلط؟
3: اي هذه من بين الانتدابات اللي بنزرتي معناتها ماشي الاثم نتاعها اتفاق مع اللاعب نتاعو مع وكيل الاعمال نتاعو وانفاء العقد باش يكون غدوه اليوم في اجتماع باش يكون اللاعب على ذمه النادي الرياضي بنزرتي هكذا يكون هو الاجنبي الثاني بعد البوركيني محمد لامين تراوري بعد لي شيمو تنفرجوا فيهم سنة حافظ قداش وحسن قداش من كوكب منزل جميل النادي البنزرتي اللي كان الخزان نتاعو الفرق الجهه ونفكروا حمد بن دولات محسن الغربي منصور صحيق وعديد الأسماء اللي كانوا يجيوا من الخزان هذه الجهوي طوعا نسوز هذو محافظ قداشة حسن قداشة بشترجوا فيهم إضافة بلال المجري النادي البنزرتي تقريبا بالإمكانيات المتوفرة عنده قاعد يبوجي وقاعد يتحرك وإن شاء الله موسم سنة يكون خير من الموسم الفارق هذا نعمله جمهور النادي البنزرتي.
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة مراد حتى قاعدة بوجي برشا الحقيقة بارك الله فيك. خاطر بثلنا في الأخبار أول بأول كما مراسلين الكل خاصة بنادي رياضي بنزرت. باش اختار سؤال كما قلنا هل أنه اللاعب فاسيلي هبطوه للأكبر بي؟ بون فاسيلي اللاعب الارير جوش اللي يلعب في الترجي التونسي مش هبطوه للأكبر بي, ولكن فيزيكمون مازال ماهوش حاضر مع أنه 10 شهور ما لعبش, دونك من الطبيعي كونه يتعدى بمرحلة صعيبة. ثم سؤال تسأل الوليد, ما خليته وليد يجاوب عليه حلقة جاية إن شاء الله, وخليه عندك سؤال من توا وليد.
2: نمرو يقول له كلم لي
0: بعده, خليه عندك سؤال من توا يقول لك كيفاش. قال لك أنا وليد نحبه برشا ملي كان يلعب في الترجي التونسي, نحب نسأله كيفاش باش يراه هجوم ترجي بعد انتدابات جديدة. خليه عندك سؤال مع أنه باش نعمل مرة ذي اكسبسيون باش نكمل في الوقت ولا قبل الوقت هكا بعشرين ثانية. عدنان فرحان, مراد فرحان, مش مصدق دالي فرحان, سامي نحب نكمل مع عشرة ثواني, سامي فرحانة, عبد الهاب بارك الله فيك مشكور جدا كنت معنا اليوم أفتنا ببرايك, وسيم عدنان وليد شاكر بارك الله فيكم. لحظات تجيكم مراد في الأخبار ثم تجيكم سامية في كورنيش.
4: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا, كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الخميس 13 أوت عرض الاختتام بشيكون مع صوفيا صادق.

0: حصريا على موقع المهرجان فيستيفال دو حمامات .com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان وموزايك اف ام. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وكالة أنوض بالاستثمارات الفلاحية تطلق دعوة لتقديم الترشحات لإفادة المؤسسات التونسية المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة النشطة في مجال الزراعة الإيكولوجية والصحة التربة، وذلك في إطار مشروع Soil Matters. وتهدف هذه المبادرة إلى تحديد ومرافقة المؤسسات والهياكل الاقتصادية المبتكرة وتعزيز قدراتها التقنية والإدارية والتجارية، إلى جانب تعزيز نفاذ حلولها ومنتجاتها وخدماتها للأسواق وتيسير تشبيكها مع مختلف الفاعلين، بما يساهم في دعم استدامة الأنظمة الفلاحية في تونس. ويشار إلى أن مشروع Soil Matters يمتد على 3 سنوات وعشرة أشهر من ماي 2025 إلى جوان 2028 بتمويل قدره 2.3 مليون أورو من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، ويتم تنفيذه من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحية تحت إشراف وزارة الفلاحة. ويهدف المشروع إلى تطوير وتعزيز الابتكارات في مجال الزراعة الإيكولوجية بالتعاون مع القطاع الخاص. المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سليانة تقوم بتلقيح 224,996 رأسا من الأغنام ضد الحمى القلعية منذ بداية السنة إلى غاية شهر جويلية المنقضي. وبين رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد الرزاق المجري أن الأبقار شملتهم 3 أنواع من التلقيح، حيث تم تلقيح ما يقارب 20,000 رأس ضد الحمى القلعية الأحادي و 21,182 رأسا ضد الحمى الثلاثية و 20,244 رأسا ضد الجلد العقدي، كما تم تلقيح 211,140 رأسا من الأغنام ضد الطاعون والجدري مقابل 87,254 من الإناث المعد للإنتاج ضد الحمى المالطية. أفاد بخصوص داء الكلب أنه تم تلقيح 19,250 كلبا لفائدة 7,652 منتفعا. وأشار بخصوص انعكاسات القطاعات المتكررة للتيار الكهربائي على منشآت قطاع الدواجن إلى أن الأضرار المسجلة كانت طفيفة مقارنة بولايات أخرى. تستمر اليوم الخميس موجة الحر في فرنسا، حيث وضعت 80 مقاطعة تحت الإنذار البرتقالي بسبب الحر الشديد حتى الجمعة. وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية بأن موجة الحر هذه والتي بدأت في 28 جويلية الماضي تجاوزت من حيث المدة موجة عام 2003 لتصبح 3 أطول موجة حر مسجلة في تاريخ فرنسا، بعدما سجلت البلاد 17 يوما من درجات الحرارة المرتفعة. وزير الاقتصاد الليبي سهيل شيحة يقول أن الهيكل الانتاجي لبلاده يواجه الكثير من التحديات رغم تضاعف فائض الميزان التجاري في ليبيا خلال النصف الأول من العام الجاري مدفوعا بصعود أسعار النفط. ووضح شيحة في مقابلة مع قناة الجزيرة أن هذه الأرقام تعكس قدرة ليبيا على التصدير بشكل أكبر مما تستورده، لكنه أكد أن هذا الفائض يعود إلى أسعار النفط بالدرجة الأولى. ووضح أن ليبيا تستورد 60% من حاجتها من المحروقات، مما يزيد الضغوط الاقتصادية عليها، وأن إعادة التشغيل المرتقبة لمصفات راس لانوف التي تكرر أكثر من 220 ألف برميل نفط يوميا ستسهم بشكل كبير في تقليل عمليات الاستيراد والانكشاف الخارجية. وزارة الداخلية في غزة تفيد باغتيال مدير شرطة المحافظة العميد جمال أبو كميل في قصف إسرائيلي استهدف اليوم الخميس مركبته على الشارع الرشيد الساحلي في المنطقة الغربية لمدينة غزة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي ودليل بن أحمد في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

السلامة، مرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايك اف ام توالي 9 متاع الليل يتجدد المواد مع الأخبار الفنية والثقافية. لو رونديفو 100% كولتوريل على موزايك اف ام. شوية آخر في أكتو كولتور، نوردو يتعرض الحادث قبل حفله في جيبس البارح. تم تأجيل الحفل حتى 26 أوت. التفاصيل كل مع مدير المهرجان. شوية آخر يكون بحثنا بالتليفون نبيها كراولي نسمعوا بورتري، وهي اليوم تستنيكم في سهرة 13 أوت في عيد المرأة. وإن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بألف خير. لم لخت الزوجة الحبيبة هي اللي في كل التماثلات متاحة محلها، ونوجه لها تحية كبيرة برشا. اليوم سهرات كلها تحتفي بالمرأة في مختلف مهرجاناتنا التونسية. الانترفيو نحكي وراء بشوية آخر مع دي بوي يقدمنا جديد في كورنيش. ساعتنا ثانية ريبورتينج، نرجع على سهرة البارح مسرحية روضة العشاق لمعز العاشوري. بيكون بحضنا جعفر القاسمي بعد الجولة الصيفية نحكي وتفاصيل مسرحية تبسيل اللي لقات برشا إعجاب في لانفيتي دو جور. هذا كل بالطبيعة ما نجم يكون كان مع فريق كامل. معنا داري في الإخراج، معنا اليوم في الإخراج الرقمي، تحية لفريق الأعداد، معنا الواثق بالله وذيه. بالنسبة لليوم ما احنا نزلنا نكمل معكم حتى التسعة التعليل. خليكم معنا وش نبدأ مع الموزيكا عمرو مصطفى بعزيني ليه رشير معكم في كورنيش.

0: مصطفى باتن اللي هو صنحة 7:10 انتم معنا في كورنيش على موزيكا فيما. السلام عليكم من ما كنتم في الاستماع سوى فكرة هبكم وقلكم سيسر وحكم طريق السلامة للجميع ولا زد على سيتنا موزيكا فيم بونيت كما عودناكم كل يوم بورتري كل يوم نسمع حكاية لفنان تونس وإلا فنان عربي أو فنان اليوم اخترنا لكم نبيها كراولي تو سويت بورتري مع الوفاق بورتري
1: مبروكة تتبرى. هالكلمات ما كانتش مجرد غنية، كانت صرخة امرأة وصوت امرأة وحكاية امرأة رفضت انها تسكت. لنسال كل عام وانتم حيين بمناسبة عيد المرأة التونسية. من بين الاف هالاصوات فما صوت كما نبيها كراولي، كتغني ما تسمعش كان الصوت، تسمع ذاكرة، تسمع تونس، تسمع الجنوب وتسمع حكاية النساء والناس.

من قفصة تولدت الحكاية، قرأت الأداب وبعدها اختارت الموسيقى وتخرجت من المعهد العالي للموسيقى باش تبني صوت خاص بها، صوت يجمع بين الأصالة والتجديد. 1984 البداية مع الشيخ إمام، تجربة علمتها أن الفن مش كان غناء أما زاد موقف ورسالة. بعد 4 سنين كان الموعد مع قرطاج في افتتاح المهرجان مع عمل ليل الطائر من ألحان أنور إبراهيم وكلمة علي اللواتي ومشاركة لطفي بوشناق. من شفتك مرة إلى طريق السلامة والنجع ويا سعد وهز عيونك كانت نبيها تمشي في طريقها الخاص، تغني التراث أما ما تحنطوش، تجدده وتعطيه نفس جديد. وفي صوتها كانت المرأة حاضرة بقوة، حاضرة بحكاياتها وجيعتها وبحقها في الحرية.

اليوم بعد أكثر من أربع عقود ما زلت نبيها كراولي تقف على المسرح على الركح تغني القديم بروح جديدة وتقدم الجديد من غير ما تقطع مع جذورها من قفص القرطاج بالشيخ إمام الأنور إبراهيم من مبروكة تتبرى إلى أعمالها الجديدة كما أشخص وهذا اللي بيك نبيها كراولي ما كانتش مجرد مطربة كانت صوت يسأل تونس ديما كيفاش نكونوا عصريين من غير ما ننساو احنا شكون وهذاك علاش صوت نبيها كان يتطور مع الزمان لكن روحه ما تتبدلش

0: تضيف دين توصلنا حتى ل 27 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على مزيكا فيم. السلام عليكم لما كنتم في الاستماع كما العادة في متابعة خاصة لكل ومختلف المهرجانات التونسية. توتسويت في أكتو كولتور.
1: أكتو كولتور
0: اليوم في أكتو كولتور نحكيه على مهرجان جابس الدولي. كنا حكينا على البرمجة, كنا استحسننا خدمة كل فريق العمل بالميزانية الموجودة بالبرمجة اللي تعملت بالنسبة للدورة الحالية. معنا سي لسعد بخشينا, مرحبا مدير المهرجان.
2: بارك الله فيك, مرحبا بك بجميع المستمعين. زيك
0: نتصور البارح ما كانش نهار سهل بالنسبة لي كمدير مهرجان. شفنا الأخبار كونه نوردو كما زاد هابط ستوري على حسابه الخاص على انستغرام, تعرض لي حادث في السخيرة على مستوى السخيرة هو جاي المهرجان جابس, فهذا خليه ما يكونش في الموعد, ما حابش يتأخر على جمهوره, فتم إلغاء عرض البارح.
2: هو تم تأجيل العرض إلى يوم 26 أوت, وهذه الله غالب قدر الله وما شاء فعل. حاولنا بجميع الطرق ان ندرك الموقف, وبعثنا حتى سيارة باش نحاول ان نجيبوا الفنان, ولكن الوقت اخر ياسر, واحتراما لجماهيرنا اللي بقت تستنى لي معنا تقريبا لحدود الساعة 11 تعليم, اخذنا قرار تأجيل هذا العرض. الله غالب حاجة خارجة على قدراتنا,
0: نتصور خارجة على قدرات الفنان وعلى قدرة المهرجان, لأنه زاد حسب ما شفنا الكالندري وحسب ما كنا في اتصال مع مروان نورد, وكونه ما كانش ينجم مثلا يبات في جيبس قبل بليلة من العرض هذا اللي شفناه في التعليقات ولا غيره, لأنه كان عنده عرض آخر.
2: صحيح, لا ما عنده حتى لوم الفنان بصدق وبصراحة, بالعكس الفنان يحترم الجمهور بتاعه, وقال لي ما نجمش نطلع للجمهور بتأخر متاع ساعة وساعة ونصف, هذا كبرت فيه يعني. وحتى حالته النفسية بعد الكلاتمون اللي صار للعجلة كان مرعوب شوي ومفجوع شوي, وهذا عادي, ما أنا هو بشر الفنان معني كان بشر ومتعرض بالسير لحوادث بالسير لكذا, هذه قوة قاهرة خلتنا نأجل العرض متاعنا. للأسف هناك بعض الجماهير ما تقبلتش قرار هذايا, إن خاصة وأن هي متعدسة باش تشوف النورد وفي مهرجان جابس, وجدت بأعداد كبيرة ياسر, وكان عرض كنا نتوقعوا له معناها في نجاح استثنائي في ما نقدمش عليه. جميع العروض اللي كانت في مهرجان جابس جماهير المهرجان السنين أنصفتنا, رغم البوليميك اللي تخلت على المقاعد والمدارج اللي صنعها و أنصفت وكانت موجودة معنا في جميع العروض تقريبا. معناها حاب نقول لك عرض الزردة كان بشبابيك موهقة, عرض وليد صالح كان بإقبال جماهيري محترم ومحترم جدا, فكل توقعات كيف فنان جعفر القاسمي جميع العروض.
0: جعفر شوية خلينا في كون بحثينة ونحكيو معها على عرض جابس. هي لسعد
2: كان عرض ممتاز جدا
0: بين البارح واليوم, ما زلنا نشوفه في الفيديوهات متاع يمكن الجمهور اللي استاء لأنه حب يقابل فنان البوب نوردو, شفنا استياء كبير من الجماهير البارح. قلت لي قعدنا وقت باش أعلننا التأجيل هذايا متاع العرض, تقريبا وقتاش كنت على الركح أعلنت كونه نوردو للأسف بعد كل محاولات مش بيكون حاضر.
2: شوف احنا عملنا المحاولات الكل, احنا في الاول الفرقه وصلت, الدي جي وصل, مجموعه الرقص وصلت, الصنو والمياذ جو من السقف, الامور كلها دون ذلك. لا كي وخر شويه الفنان اتصلنا بالمتعهد نتاعه وقال لنا راهو في الثنيه, وكان نتبع فيه حتى بالجي بي اس, وشفنا ان السياره حبست بعد ربع ساعة ولا ربع درجة, دخلنا ما كلمنا الفنان وبالحق طاع عنده أنا وستر ربي, معناه في الآخر ما هو إنسان, هو عنده عائلة وعنده كذا, نحن ربي على سلامة معناها. حاولنا أن نبعث سيارة من جابس مش نجيبوه للمهرجان ونقدم العرض متاعه, ولكن الوقت وخريص بقينا نحاول ونبوش ما نشكون معناه موجودة صغيرة باش ينجم يقصر لنا ثنية, معناها تولي عفروض مسافة عن الوطور يبدأ جوستي في بابون غادي. حاولنا ولكن ما نجم نسلوصه مع 11 خدرجين تقريبا ولا 11 غرفة, طلعت للجمهور وأعلمت باللسان, طلعنا معناها احنا الهدف الرئيسي كان في الدورة هذه هو المصالحة مع الجماهير, والحمد لله الجماهير أقبلت على المهرجان بشغف كبير ياسر وبحضور استثنائي وأكبرنا فيها الشيء هذا, ولكن زاد يزمن نتفهموا أن الفنان راهو ما إلا بشر متعرض بشي مرض ومش تعرض بشير لحاجة خير, ولزمن نتفهموا الشيء هذا, وبش يكون معنا إن شاء الله نهار 26 جويلية, والمسؤول يا المسعاد يتحمل مسؤوليات هو ما عندهش ذنب فيها ولكن يتحمل مسؤوليته كاملة. علاش طلعنا للاحترام للجمهور واحترام للوضعية فعلا طلعنا وعلمناهم بشيء، ولكن للأسف فما بعض الجماهير قلة قليلة من الجماهير المهرجان اللي ما قبلتش هذا، وهذا نعذرهم فيه نسبيا لأنهم كانوا عندهم شغف كبير باش يقابلوا فنان المرتب.
0: شنو الإجراءات اللي اتخذتوها اليوم كإدارة مهرجان؟
2: عندنا ما شو الإجراءات اللي قوة قهرة اتفقنا مع الفنان والمتعهد انتهى أنه باش نعاوده العرض نهار 26 أوت وإن شاء الله 26 أوت باش يكون معنا. وبالنسبة للجماهير اللي كانت حاضرة اللي أعطناها كل تذاكر، واليوم الصباح من الساعة 10 صباحا اللي يحب يسترجع الأموال انتهى يرجع التذكرة صحيحة ورجعوا الأموال انتهى، واللي يحب يبدل بعرض آخر في المهرجان كيف كيف، واللي يحب يستنى عرض الفرنسيس كيف كيف. وأما جميع الشرائح أما اللي يسترجعوا أموالهم الأغلبية والبقية بدلوا بعرض بلال تكيني وفما مجموعة هامة خلت تسكر لليوم 26 أوت.
0: بالتوفيق لكم كإدارة مهرجان، إن شاء الله يكون الجمهور في الموعد. سيلا سعد، ما زالون عدد من العروض في جيبس، شنو ما زال يستنى فينا؟
2: ما زال عدد من العروض، ما زال شديد الهجمي، ما زال نوشيبة، ما زال تامين فاخت، ما زال يسر محنوش، ما زال فابر الرباعي، ما زال بلال تكيني كذلك، ما زال عدد العروض الهامة. حاولنا بقدر المستطاع وأكثر من استطاعتنا أن نرضي الجمهور بتاعنا بتنوع العروض غيرية، وطلبنا منهم باش يقبلوا على هذه العروض بشغف كبير للمحافظة على المهرجان، والحمد لله استجابوا لطلبات بتاعنا، ولكن نطلب منهم بكل لطف أن ثقتهم في المهرجان ما تهزش، ورانا مواطنين بإذن الله، وهناك تحدي كبير لنا احنا رانا باش نلتزموا جميع العروض في ظروف طيبة، هذه حادثة عابرة قدر الله وما شاء فعل، ما ينجمش حتى جهد بشري يدخل في الحكاية هذه، لازم نعذروا الفنان ونتقبلوا مثل هذه الحوادث.
0: بالتوفيق ليكم في العروض الباقية إن شاء الله. لبيس نوردون وجه له تحية كبيرة برشا، كيف كيف كان مؤخرا تعرض لوعكة صحية، إن شاء الله يتعدى ويتجاوز هذوما الكل ويكمل التورنيه متاعو بخير. عنا زاد أخبار كونه عنده جملة من الأعمال خارج تونس، بالتوفيق ليه، نسلموا عليه برشا. هذه كانت أكتو كولتور بالنسبة اليوم. أكتو كولتور مازال مكمل معكم في كورنيش على موزيك فام، نسمو سر وقعنا نوردو ورحمة محصولنا جون كاملو حوارنا مع دي بويكم بحثنا شوية آخر في استوديو.

0: كل ما تركب في كرهبتك عندك فرصة تستحفظ فيها على روحك وعلى اللي راكبين معاك. أربة السنتور من اللي تطلع في كرهبتك خليها عادة يومية، كون السائق المثالي وخلي اللي معاك سالمين. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: كورنيش من السبعة للتسعة تحليل.

0: بنيت ملايين مع شيري دي بوي, الغنية اللي فاتت 90 مليون مشاهدة على يوتيوب وتوصلنا حتى ل 37 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزايك اف ام. السلام عليكم إن ما كنتم في الاستماع, تابعوا لايف متاعنا على فيسبوك موزايك, سيتنا موزايك اف ام بونيت, وبتبيع يوتيوب موزايك اف ام. تسويتوا قايد الانترفيو. الانترفيو بعد غياب هو رجعنا بغنية نسمعها شوية آخر خسرتهم الاثنين, كنا نسمع في بيناتنا الأيام عشيري من أكثر الأغاني نتصور حتى اليوم بالنسبة لي مشاهدة. مرحبا بيك, شنو حوالك دي باي؟
1: مرحبا بيك ومرحبا بالناس كل اللي سمعوا فينا موزايك اف ام, وسلموا على جمهورنا كل.
0: نحكي مع أمير اليوم ولا مع دي باي؟
1: تحكي مع اللي تحب, الزوز موجودين.
0: باي, شكون اللي غنى بنتنا ليام وشكون اللي غنى خسرتهم الاثنين؟
1: دي بوي الزوز غنى.
0: أمير وين أكثر؟
1: أمير وين أكثر؟ في الزوز نشتقى
0: كنا نسمع في الأغنية هذية اللي بنتنا ليام إنرجي كمان فيها هكا فسحة أمل, فيها مساج باهي, فيها مساج هكا يخلي فما برشا موتيفاسيون, عكس تماما خسرتهم الاثنين. مخي وقلبي خسرتهم الاثنين, روحي وعمري ضاعوا في سنين. ما تعودنيش فيك تغني هكا, تشتقهم الاثنين. فهم
1: حكيناها القصة مع هادي, خسرنا إنسان عزيز علينا.
0: حكيت الحكاية مع هادي ومن بعدها بطل غناء.
1: أي خسرنا إنسان عزيز علينا, حبيناه, عطيناه برشا حب, كهو حكيناها في غناء.
0: كنت لازم تغنيها؟
1: لازم, من باش فنان اللي حسيت وقلت.
0: ترتاح تتنفس بعد ما تغني وجعتك؟
1: يس برشا.
0: فسخت بعد خسرتهم الاثنين؟
1: فسخت شنو؟
0: فسختها معناها الحكاية سيئة بعد ما غني؟
1: وكهو مشيت على الروح.
0: قلت العام هذي تبدلت برشا حاجات دي بوي, حاجات شنو أكثر حاجة تبدلت فيك أنت, تبدلت فيك شخصيا؟
1: شخصيا؟ يمكن نضجت أكثر, وليس
0: القلق هو اللي خليك تكون أكثر ماتور اليوم, أكثر نظر؟
1: مش القلق الحياة تعلمنا برش حاجات قدمنا, يمكن هذوك من الحاجات اللي خلوني ننضج واللي نغزر الحياة بين كبير.
0: حكيت على صدمات, حكيت على خروج برشا ناس من حياتك, هذا اللي خليك تبعد شوية عن الموسيقى؟
1: يس برشا, هاي برشا وجيعة يمكن عشتها بيرود اللي فاتت. الحمد لله إن شاء الله كل شيء يتعوض يا ربي.
0: الفقد زيدا نتصور أثر فيك فنيا وإنسانيا؟
1: الفقد شو معنى الفقد؟
0: فما ناس قراب لك برشا توفيوا فقدتهم.
1: وي ديش أقول لك الموت هي هزت برشا ناس صحابي. مثلا الإنسان اللي سماني دي بوي مات صاحبي, فهمت, هو اسمه ديمان.
0: ايه.
1: الله يرحمه ينعم.
0: كافون كيف
1: كافون الله يرحمه زيدا صاحبي, فهمت. معناه يمكن تتقلق, مش يمكن اكيد تتقلق, سواء انت صاحبك صحابك عشيرك يموت شو ساس بتبيع, مش تتقلق برشا زيدا, مش دابرمو مش تقعد هلاش كيفش تخمم.
0: وقتها ستيلو ما كانش هو الحل, كتبت؟
1: ايه كتبت برشا. ان شاء الله نرجع بقوة, ان شاء الله عنا ألبوم باهي, ان شاء الله كل شيء يتعوض, و ان شاء الله نساوي اللي فات يا رب.
0: نكمل بحاجة في الإطار هذا ونرجع نحكي على الأغنيات ونحكي على المهرجانات. زي دخلت شفنا ديزافيش, بعد شفت كونك ماكش حاضر في مهرجانات, هذا كل باش نوضحوه. ما نعرفش, حكيت برشا على كافون, حكيت على أنه كان ممن بيك موسيقيا, شنو نصيحة اللي قالها لك كافون ما تنحاتش من بالك بقات معاك؟
1: فما نصيحة ما تبعش الموسيقى, تعرف قال لي كافون لا يرحمه قال لي حبك تعمل مسرح, لازمك تعمل مسرح, نجم تكون ممثل كبير, نجم تولي حاجة كبيرة, نشوف فيك في حاجة.
0: خذيت بكلامه؟
1: هاي إن شاء الله يا ربي.
0: إن شاء بديت الله. ولا طول؟
1: ما زلت ما بديتش, إن شاء الله. أما حبيت نمثل, كنتش نمثل ديجا وما سهلش ربي.
0: شكون ترى روحك فيه في التمثيل في تونس كنا؟
1: علاش تحط فيا أخي؟
0: عندي من نحط فيك
1: نسك؟ لا ما نراش روحي في حتى حد.
0: علاش؟
1: هيك في كفو نرى روحي يمكن.
0: اي تبعت نوبة رجوج.
1: اي تبعت رجوج ونوبة تبعتهم ما شاء الله مسلسلات كسحين على الاخر.
0: شفنا بلينغوس عنده حلمة انه يمثل لنا نوردو زادا مثل لنا جنجون. فرشت فيهم
1: ولا متفرشتش برشا ما شفت حاجات. اي يوم صح كل واحد يخدم على الروح وربي عينه.
0: فما مسلسل اتفرجت فيه قلت هوني ريت روحي هوني نحب نكون موجود؟
1: برشا اي برشا.
0: شنو مثلا رمضان عمناوي
1: من غير ما نسميه وسامي؟ اما برشا حاجات برشا مسلسلات ريت فيهم
0: روح برشا خاطر
1: برشا برشا.
0: مسلسل حوار تونسي فما مسلسل تعدى في النسمة فما
1: مثلا فما مسلسل عجبني مش نرمال شو اسمه مسلسل
0: وين تعدى شكون
1: في حوار تونسي فيك طفل صغير تختف ولا حاجة
0: خطيفة
1: خطيفة هاي
0: ماك متفرش فيه ولا تفرش ونسيت
1: تفرش ونسيت اما تفرش شوية مش بارس
0: شنو مثلا الدور اللي ريت فيه روحك رينا نوردو رينا فارس عبد الدايم
1: انا عارش شنو الدور اللي ريت فيه روحي عجبني المسلسل اما ما نعرفش شنو الدور اللي ريت فيه روحي.
0: المهم حلمة التمثيل موجود
1: موجودة بشغف زيت
0: بشغف وعلاش ليه ما ترجعش تعمل موزيكا بلوتو مسرح مع الموزيكا ونشوفوك ان شاء الله في ادوار على شليزي في التلفزة ولا ان شاء الله ادوار مسرحية. خلينا نسمع خسرتهم الاثنين نرجع نكملوا حوارنا مع ديفاي ضيفنا في كورنيش.

0: Corniche. Publicité. Calypso. Dimanche 16 août, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 16 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
1: صباح 45 دقيقة مازلنا مكملين معكم في كورنيش على موزايك اف ام. ضيف نادي بوي نحكيو على جديد وسمعنا جديد خسرتهم الاثنين وبرشا ناس تتوحش دي بوي في بيناتنا الايام في احلامي طايرة في الفايب هذاك وينو؟
2: اولا والله ان شاء الله ان شاء الله تشوفونا في الـ في الـ في الـ الموزيكا القديمة نجموا نعملوا حاجات كيك.
1: توحشت الأرقام؟
2: لكن مش توحشت الأرقام.
1: 92 مليون 32 مليون 17 مليون
2: إن شاء الله باش نعملوا أكثر إن شاء الله. مازال عنا الوقت والسوفل والعمر وكل شيء. شنو باش نقول؟ لا إله الله محمد رسول الله. مش توحشت الأرقام. لا نفكر مش توحشت الأرقام. توحشت الموسيقى هيك خاطر هيك الموسيقى كنت نحبها أنا فهمت نرتاح فيها.
1: علاش بعدت عليه؟
2: نطور من روحي نبدل نشوف نجرب. مازلت صغير ديجا انا مازال عمري صغير بس نجم نجرب برشا.
1: قداش وصلنا؟
2: 22 سنة
1: وعامل خسرتهم الاثنين ومخي وقلبي وروحي وعمري ضاعوا.
2: مازال مفس والسوفل مازال صوتي في الزنقه لتوا اون بوكل مازلت
1: دونك باش ترجع لدي بوي. هذا دي بوي الارقام دي بوي الفايب
2: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ديما ديجا قلت لك معنا جست فترة خايبة تعديت بها ان شاء الله نرجع خير من قبل ونقدم ان شاء الله.
1: مستنيو جديد نستنيو برشا جديد من عندك. انا سنة حسب ما تبعت شوية على انستغرام استنيت نشوفك في مهرجانات هذا ما صارش.
2: لا مش
1: مهرجان واحد ولا زوز مهرجانات اقتصرت عليهم في بالي.
2: لا مش ما صارش. فما مهرجانات يعطيوك دات يعطيوك وقت وافيش ويهبطوا الافيش بعد يكلمك يقولك انيولي. علاش انيولي؟ انا ما ادري شنو ادري شنو كل مره يحكي لك حكايه فهمت.
1: شنو الحكايات؟
2: برشا حكايات.
1: كيما شنو؟
2: كيما ما نعرفش معناها لا اله الا محمد رسول الله مثلا كيما واحد قال لك نحن ما دخلناش تيكيات ودرا شنو
1: ما بعدش معنا.
2: اي كيما واحد يقول لك ما نعرفش العرض مش منظم وصارت مشاكل ودرا شنو مع السبونسور نتاعهم. كل مره يحكي لك حكايه كل مره واحد اذا نتاع التيكيات.
1: قداش من مهرجان انيلي؟
2: نعرفش برشا. فمثلا تاع التيكيات هذا كيفاش مثلا عنا حفله زوز ارتيستوات نحن فهمت وزوز كونفيرمي يعني بهين فهمت. كيفاش معناها ما تبيعش تيكيات؟
1: علاش كنت تحكي حفلتك انت وجنجون؟
2: ما نحبش نجبد مش جنجون مش جنجون. لا سينما مثلا فما حفله قبل تاع عين وسينما
1: قال لك ما بعرفش فيش اخرى انت وجنجون
2: كيفاش ما تبيعش تيكيات؟ اي هذيك ما عندي ما فهمش منها الحفله.
1: اوكي
2: جمله معناها واحد مهبطوا افيش مهرجان هذا ما نعرفش واحد مهبطوا افيش جيت نقرا افيش بعثوا لي العباد وهك باش تجي للمكان هذا ويبعثوا لي في ميساجات الببليك
1: دونك
2: عملت هبطها.
1: دونك السهره اللي ما صارتش انت وسير مهف. دونك سير مهف اليوم كارير سير مهف عبا في صفاقس عبا في عدد من المهرجانات. دونك ما تسالتش ما قلتش وين وعلاش ما
2: تسالتش فوتها الحكي.
1: دونك حاليا قداش عنا مهرجان دي بوي؟
2: سنة سفر مهرجانات الحمد لله. طال عام جاي بريكش عام جاي يا تيون.
1: شنو وراها الضحكة؟ احباط؟
2: نو مش احباط
1: كخيبة
2: عندي ثقة في روحي ان اللي باش يجي وقت ويولي يكلموني وان شاء الله نجيهم بقدرة الله نمشي نغني لهم نعملش كيفهم.
1: فما مع شكون تتعامل
2: فما بسامحني بريقة ستايك فما عبيد خاطر كل نهار راهو يبعثولي مثلا من توزر من قفصة من جابس من تطوين راهو فما عبيد كل أجور تبعثلي بالله إيجا بالله إيجا بالله إيجا علاش يجيبونا في فلان وانتي لا علاش يجيبونا في فهمت ايه هذا علاش نحب نغني على خطر العبيد هذوك ما فهم يستالب حد شيء
1: ما قوليش ما غضتنيش خطر غضتك اليوم كرا تهبط في ستوريات الحفلات اللي عملتهم الناس تغني معاك هبط برشا دي ستوريز قدوم
2: يس
1: عاود بارتاجيتهم شنو حبي تقول ولا شنو حبي تثبت
2: تفرجوا علاش اني مش موجود نقطة استفهام كبيرة زادة علاش مش موجود
1: تقولش انا غبت مانيش قاعد ننتج كما العادة
2: ثاني رجعت لعبت كل تحكي فهمت غنية ما شاء الله ما انا ماشية في طريق باهي
1: 275 الف سبا ترضي غرورك
2: الفني الحمد لله علاش غروري الفني علاش مش غروري الفني ترضيني الحمد لله في وقت قديش وقت بالله
1: عندها جمعتين
2: بيه.
1: اليوم لوين وليد تطمح بعد ما عملت فت العشرين والثلاثين والاربعين والخمسين نحكي على اربع سنين التالي دي بول
2: لوين نطمح نطمح للعالمية ان شاء الله اكثر
1: البار عليتها بالغنية اللي بديت بهم
2: مش عليتها ما عطيتها حق يمكن تو مقصر فهمت تو كي نعم في موزيكا نعم فيها ماني يعني نمزك وكاو مش نعم فيها بكل طاقتي وكل مخي فهمت الاخرين الحقيقة عطيتهم حق
1: شو اللي نقص اليوم باش ترجع طاقتك وباش ترجع مخك وباش ترجع تركز من جديد
2: مثلا الانتوراج فهمت فما حاجات مثلا عبيد تضرك تخلق لك في مضرة في مثلا واحد جاي يسهر في سهريتي تردوه سيكيريتي مشى قدام دارنا كسر كهرباء فهمت يعني دخلت لحومتي جيت نطلع على دارنا قمت صبحنا كهربتي مكسر مش مدخلني اين هذه ضريبة الفن الشهرة ضريبتي اني كفنان نتخلص فيهك فهمت اش عملت يعني ما عملتلو شيء في الاخر مانيش اني المسؤول ولا فهمت علاش زاد ان هنا نتسائل الحمد لله وكاو راضين باللي
1: شنو لازم تو باش ترجع الراو لينيرجي اللي نعرفوها في دي بوي الموسيقى اللي نعرفوها
2: شنو لازم الحقيقه مازلت ما نعرف شنو لازم عم نتصور الخدمه اكثر حاجه
1: لو انتوراج تبدل فما اصحاب جدد فما
2: نو اصحابي هما ما بدل اصحابي انتوراج تبدل كيفاش الانتوراج تبدل
1: انت قلت لي قبل
2: الانتوراج تبدلت البلايص تبدلت الانتوراج هو بيدو شوية تبدل حقيقة اما اصحابنا يقعدوا اصحابنا
1: دونك نستنيو برشا موسيقى منك
2: يس عفور
1: فما هاي جعف هاوزل قال لك جعفر هاو طافيك شهادة باهي تنحكيو قالك خليها على ربي تير جنة
2: أنا نترجم أنا نترجمه
1: في جعفر من وراء الكواليس شوية خلينا نحكي على مسرحيته بسي خلينا نحكي شوية على المسرحية وإحنا شفنا جعفر القيسي تحب تمشي لبسي
2: تقلق تمشي برشا
1: مش للمسرحية مش المسرحية
2: بسي لا ندوي روحي فنان
1: سينورمال الفنانين يمشيوا لبسي جعفر كان مشي البسيكات بعد ما مشي البسي عمل مسرحية
2: نحكي الروحي نحكي الميكرو ما نجمش نعطي أسراري البسي الحقيقة مع كل احتراماتي أما ما نجمش
1: مش نعطي أسراري البسي
2: انتي البسي علاش
1: تمشي للطبيب تمشي للطبيب
2: تمشي للطبيب
1: هو نفس الشيء
2: الحقيقة ما مشيتش حتى مرة مرة جاية كين
1: كي تتقلق
2: نمشي
1: طبعا خليك شوية في الكواليس مع مع جعفر قلوا رالي ما نحبش نمشي لبسي وعلاش ليه ما تمشيش المسرحية جعفر القسمي تحضر عروض تمشي
2: الحقيقة ما نحضرش حتى واحد حتى مرة ما مشيت المسرح تفرجت في وسط الجمهور
1: وانتي فنان
2: هاي عمري ما تفرجت في حتى حد الحقيقة.
1: وانت فنان.
2: أي أما
1: الفنان يمشي ويكتشف ويمشي المسرح ويمشي السينما ويمشي العروض
2: نخير الفنية. الحقيقة نحب نمشي مش ما نحبش، أما نخير أني نكون سيرسين خير من أني نكون
1: موزوز. تعيشها موزوز، تنفتح على تجارب أخرى، تتعلم من تجارب أخرى، تمشي المسرحية على شليم تقول طوعتنا عادة سبتمبر لازمك تمشي ترجع للمسرح تتنفذ وصية كافون، تتفرج فيها فليم على شليم، تحذرش الرابريت أخرين وقال الفنانين بوب أخرين. ما تفرجت حتى مرة في شكون سيرسين؟
2: الحقيقة لا حتى مرة. تفرجت سيرسين في سامارة.
1: اي ربي خلص وحلو ما تحبش تمشي
2: اما بارسا ربي خلص وحلو.
1: طيب فما شكون تحب تحضر له تتفرج؟
2: جعفور. انا احضر جعفور اكثر واحد يضحكني.
1: اكثر واحد يضحكك جعفر في الراب؟ شكون تحب تحضر ولا في بوب؟ فما دي تورني توا فما بلتي
2: بوجولي فما واحد نحب نحضر له نحب فما واحد نحب نحضر له دريك نحب نحضر له كهو
1: في تونس ما فهميش كون تحب تحضر؟
2: عادي ما دقيقة ما نحبش ما نحب نقعد نمزك نحب نقعد في استوديو نحب فهمت
1: بي الأهم أنه أنا برشا حاجات حاضرين في استوديو.
2: اي برشا أنا ألبوم جديد إن شاء الله يا ربي نهبتوه ليه ما تجي نبدأ نهبتو فيه. استنيوا منها برشا موزيكا باهية برشا خدمة ونحب نقدم تحية الناس كل جمهوري عائلتي صحابي سلايم انتي
1: ميرسي بوكو. نستناو كدي باي، نستناو برشا جديد، نستناو ترجع للفايب اللي بديت بها بيناتنا الايام احلامي طايره والوصيه وغيرهم من الاغاني. نستناوك يعطيك صحه نورتنا وان شاء الله نرجو نحكيو على اكثر مهرجانات، نرجو نحكيو على اكثر اغاني على مختلف لي بلاتفورم. هذه كانت الانترفيو بالنسبه لليوم. ميرسي بوكو دي باي، تلقاو الحوار كامل على يوتيوب اي فيسبوك وزي كفاما.

That's so true. صحيح الكل يعطيه لكم مرات تدريدي شوي خير فير أخبار على موزيك كفين بعد نشوركم في ساعتنا الثانية ريبورتينج نرجع على حفل الحمامات الدولي وبعد الانفيتو دي جوغ يكون بحثنا جعفر جعفر القاسمي مسرحية بسي برشا ضحك برشا زيدا شهادات لمختلف الناس اللي حضرت والجماهير شوي خلنا نحكي عليها في ساعتنا الثانية من كورنيش على موزيك كفين راجعينا كورنيش

0: التسعة للعشاء متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعة تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك كفام.
1: اه يا حلو.
2: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
3: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
2: وذلك يوم جمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج غامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525.

بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء أنه بناء على ذلك سيوافق يوم المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول 1448 هجري هذا العام يوم الثلاثاء 25 من أوت 2026. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعتبر أن العيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثلاث عشر من أوت من كل سنة هو مناسبة لاستحضار مكاسب ونضالات جعلت من المرأة شريكا أساسيا في معركة التحرر الوطني وبناء الدولة وفي مختلف مسارات البناء الديمقراطي والسياسي والاقتصادي والثقافية. وجدد المجلس في بيان له اليوم الخميس التزامه بمواصلة الإسهام في حدود اختصاصاته في دعم كل الجهود والتشريعات والسياسات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وحماية كرامتها وفتح آفاق أوسع أمامها للمشاركة والإبداع وتحمل المسؤولية بما يعزز مسار بناء تونس العادلة والقوية. المركز الوسيط للصحة العمومية بعمادة العقبة العليا من معتمدية الحريرية بولاية تونس يدخل الأمس الأربعاء حيز الاستغلال الفعلي بعد تعطل دام قرابة 9 سنوات وأعمال تخريبية وسرقات طالت مبناه ومعداته، وذلك في خطوة مهمة لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين والارتقاء بجودتها وتعزيز المرافق الصحية العمومية بالمنطقة. وسيؤمن المركز المنجز بكلفة جملية تناهز 2 مليون دينار عيادات في اختصاصات طب الأطفال وطب الأسنان والتغذية وأمراض السكري، فضلا عن توفير خدمات التلقيح والتصوير الطبي والعلاج الطبيعي والتحاليل الطبية، بما سيساهم في تجنيب متساكني المنطقة وخاصة منهم كبار السن والأطفال مشقة التنقل وفي تخفيف العبء عن المؤسسات الإشفائية الكبرى بالعاصمة. في العالم، قتل شخصان وصيب 12 آخرون في حريق وانفجار داخل مطعم بمركز تجاري في منطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة اليوم الخميس وفق ما أفادت به صحف مصرية. وتختلف الروايات المحلية حول ما حدث أولا، فاليوم السابع قالت أن سبب انفجار اسطوانات غاز، بينما ذكرت تقارير أخرى أن المصعد سقط أولا ثم اندلع الحريق. الحوثيون يستهدفون مصفات النفط التابعة لشركة أرامكو في منطقة جازان بجنوب غرب السعودية بطائرتين مسيرتين وفقا لما أعلنته الجماعة اليمنية المدعومة من إيران. ونقلت وكالة سباء التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري تأكيده أن قواته حققت إصابة دقيقة، وذلك ردا على ما وصفوها بانتهاك السعودية للأجواء اليمنية وسيادة البلد في محافظتي صعدة وحجة. ويعد هذا الهجوم الثاني خلال أقل من أسبوع على المصفات الواقعة في المنطقة المطلة على البحر الأحمر. قفازات صاعق كهربائي للعناصر الميدانيين في إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية تعطل قدرة الشخص على المقاومة أو القيام بأي رد فعل. هذه هي الأداة الجديدة التي تستعد الإدارة لوضعها في أيدي عناصرها الميدانيين وسط حملة متشددة للرئيس دونالد ترامب ضد المهاجرين وتصاعد المخاوف الحقوقية من أساليب إنفاذها. نهاية الموجز، المشوار تواصل مع سمير حامي ودليل من أحمد في كورنيش مع أجمل تحيات مورد الدريدي.

0: The Weeknd, Save Your Tears. وصلنا حتى 8:10 دقائق. أنتم معنا في كورنيش على مزيكا فيم. شوية خليكم بحثنا جعفور نحكي معها على تغني مسرحية بسي. حكينا عليها شوية, بروموتيناها قبل ما تبدأ العروض اليوم بعد جولة أهم في مختلف المهرجانات الصيفية. نحكي تفاصيل على المسرحية ونحكي زيادة على العروض تستنيكم في سوسة وفي مهرجان صفاقس الدولي. هذا كل شوية آخر, ولهذا توتسويت ريبورتينج مع الوثق. نرجو على حافل مسرحية البارح, كانت البارح في مهرجان الحمامات الدولي روضة العشاق لمعز عاشوري. ريبورتينج المهرجانات.
1: البارح في سهرة الأربعاء في الحمامات, جمهور الفن الرابع كان على موعد مع عرض روضة العشاق للمخرج معز العاشوري. عرض اختار انه يخلي من الفضاء المفتوح والطقس الصوفي زوز مكونات أساسية في لغته المسرحية, بش يحول البحث في التجربة الروحية إلى أسئلة حول الحرية, السلطة والحق في الاختلاف. الحكاية تبدأ من شخصية الحبيب بن يزيد الملقب بالمريد الصادق, اللي يقود رفقة أتباعه طقوس صوفية معاصرة تستعين بأدوات فنية حديثة. لكن هالممارسة هذه تثير ريبة الأمن, تتوقف المجموعة ويتفتح معها تحقيق. هالتحقيق يتجاوز حدود الاستجواب الأمني, بش يتحول إلى مواجهة فكرية بين الممارسة الصوفية المعاشة والقراءة الأكاديمية للتصوف. على الركح رينا الدوران والانحناء, التنفس والإنشاد الجماعي, اللي كلها كانت حركات مرافقة للنص, وتحولت الأدوات تعبير تكشف الحالات الداخلية للشخصيات. ومن خلال العناصر هذه يتشكل ما يشبه الحظرة المسرحية, وين يتداخل الطقس بالصراع الدرامي ويتحول الجسد من وسيلة أداء إلى لغة قائمة بذاتها. ريبورتينج المهرجانات كورنيش من الجمعة من 7 ل 9 تحليل.

0: شوية حمزة نمير وصل حتى الثمانية وستاشر دقيقة. هو ضيفنا ما هوش فاضي حتى طرف تبارك الله ما شاء الله تتسويت وقايت لانفيتي دو جوغ
1: كورنيش لانفيتي دو جوغ.
0: بكل حب نستقبل بعضنا الممثل جعف القسم.
2: لا إله إلا الله.
0: مرحبا.
2: عايشك مرحبا سامي مرحبا.
0: تقلقت خاطر
2: لا والله لا بالعكس لا بالعكس ان شاء الله ديما مش فاضيين ان شاء الله ديما نخدموا ان شاء الله ديما ننجو ان شاء الله ديما نتحركوا ان شاء الله ان شاء الله.
0: قداش عملنا من عرض بسي؟
2: توا دخلنا في العرض الثامن. العرض الثامن غدوة العرض التاسع بعد غدوة العرض العاشر ما راح نحسب
0: ما شاء الله قداما زلنا
2: ما لا ثم 14 عرض 15 تقريبا.
0: انا شوي اخر باش نحكيو على تفاصيل مسرحيه بسي باش نحكيو على تفاعل الجمهور اللي بارتاجيتو برشا محبه وبرشا دقه على انستغرام وعلى فيسبوك. قبل هذا عندنا طلب خاص من جعفر القاسمي كان ضيفنا دي بوي في ساعتنا الاولى الفنان التونسي اللي عمره 22 سنه اللي تقريبا نحكيو على 182 مليون مشاهده على يوتيوب حتى لليوم. جعفر قال لك عنده احباط
2: لا كنت نسمع كنت نسمع فيه محليك
3: عايشك.
2: حبيت نعمل لك ديكلاراسيون
3: عايشك جعفر
2: محليك اخدم على روحك بالطون اللي كنت تحكي بيه مسني برشا نحس كاين ولدي ادم ولا بنتي فاطمه في قطر فرد جينيراسيون طوما الطون تاع 182 مليون ومشاهدات واغاني منطلقه عندك الغنيه محليه هذيك نتاع
0: بيناتنا
2: الايام عشيري وكذا وتنتج في الفن صديقي. انا ادعوك انك تحلم احلم احلم الخطاب هذا نتاع حسيتك محبط ليه ليه ليه احلم احلم وانطلق وركب جوانح وطير وحلق واكتب وما تيأسش وطيح وقوم رد بالك راه ثم ناس تسكن للتونيل خاطرهم فاشلين
3: صحيح.
2: رد بالك اخدم انت من باش توصل باش توصل. انا خويا راني حبيت نقوله لك مباشر انا لعمري قابلتك والحقيقه باش نزيدك من الاخر بالكل النوعيه نتاع الفن هذاك مش جوي انا جينيراسيون نتاعي وكذا ولكن انت ولي جون اللي سمعوا فيا انطلق صديقي حتى حد ما يقول لك وحتى حد ما يمد لك
3: صحيح.
2: انطلق نحب خويا المره الجايه كي نتقابلوا فهمني ولا مزيد من النجاحات
3: ان شاء الله. ربي يبارك لك زعفور عايشك.
0: هذا المساج اللي حب جعفر وطلب طلب خاص انه يكون على المباشر. دي باي نتمنى لك التوفيق ونستناوك ترجعنا برشا موزيكا ولازمك تتفرج في بيبسي
3: للجعفر غدوة في سوسة باش نمشي نتفرج فيه
0: واضح. حبعثوا لنا فيديو من غادي هاكا نستناها على مسرحية بيبسي ومن غادي كعطينا رايك سيدا في المسرحية. جعفر باش نبدا باش ندخل في صلب الموضوع من الكلام اللي كنت تحكي فيه دي باي تقوله اليوم احلم تقول لو جنح وطير وعاود من الصفر وحلق وهذا مساج الراوه سيده في المسرحيه. قداش من انسان سمع كلمه خليته يرخ قداش من انسان سمع كلمه خليته ما يكملش ويمكن عاش في وقت ما الفشل وهذا زده عشته وانت جعفر من تجربه خاصه.
2: ما ثماش بالنسبه لي انا نجاح وفشل بالنسبه لي انا ثم نجاح وتعلم هذا قبل ما كنتش نعرفه. نفشل شنو كل تجربة نتعلم منها مش نعيشه مرة واحدة مش نعيشه لرواحنا مش للناس. أنا مقتنع نعمل في حاجة بالنسبة لي أنا اللي سرقت اللي اخطفت فهمني ولا قاعد نقدم مع روحي قاعد نقدم في حاجة للناس. ثم ناس نسبة معينة حتى 1% متوانسة عندهم فيه ثقة نخدم لهم جيسكوبو فهمت. بالنسبة لي أنا كنت عطيته مثل قلت له راهي الحياة هذه فهمني ولا عبارة فهمني ولا هذا الممر اللي جايين ونحن في الحياة إذا اعترضك ممر خال من الحواجز والمطبات في الحياة فاعلم أنك في كمين يا صديقي. ثم حياة من غير مشاكل من غير تكمبيس وتكمبين فهمني ولا وناس معاك وناس ضدك ما تنجمش تعجب الناس الكل.
0: جعفر اخترت انه الحاجة هذه تكون محور المسرحية محور العمل الكل محور
2: تونس.
0: العودة
2: نعيش فيها في تونس في كل القطاعات ثم ناس تحب تقدم وثم ناس ما يساعدهاش انك تقدم صحيح. وقال لك الماما صحيح في كل القطاعات في كل القطاعات حتى تويصف فيه تاكسي ولواج وفي النقل برتو نتحدى العالم ثم ناس سنة الحياة ثم ناس في المسرح يتسميه شخصيات دافعة للحدث وشخصيات معيقة للحدث. ثم ناس شخصيات تخلق باش يكون شخصية دافعة للحدث ما ينجمش يكون معيق ما ينجمش يسب مين نجمش ينبر، مين نجمش ينتهك أعراض الناس، مين نجمش يعمل حاجات خائبة، لأنه هو أصله وفصله وتربيته هو شخصية دافعة للحدث. والسلام عليكم.
0: والسلام عليكم. قبل السلام عليكم جعفر، اعطيني شنو الديكليك بالنسبة لك اللي خليك تكتب المسرحية هذه؟ أبار حكيت لبسي وذكا تنرجع له شوية آخر وحكينا فيه دجا شوية في نجوم جعفر، ولكن أنت من تجربة شخصية من منطلق شخصي، فما شكون ما أمنش بحاجة عملها جعفر الجسمي في وقت ما؟
2: برشا برشا، ونشكرهم. كل إنسان ما أمنش بيه نشكره، أنا كل إنسان قال فيه كلمة عيب بفيهاش نشكره، كل إنسان سبني ما عملتله شيء نشكره، كل إنسان أحسدني بغضني بتمنى ليش الخير نشكره، قدش قواني قدش أعطاني عزيمة قدش زاد عمل لي جوانع. تعرف شنو المشكل؟ المشكل أني نعرف روحي شنو أسوأ، هذا الإشكال. معناته توقولي مثلا نقول اللي تحب أنت، أنا من داخل ضميري مرتاح ما عملتهاش، إذا أنت على كتفك، فهمت؟ أنا نعرف روحش نسوى، نعرف طرشني، نعرف زادة قديش نعرف حدودي، ثم مسائل ما تجاوزهاش أنا بحياتي، تخلش فيها أنا، تخلش في الناس مثلا ونحكي في أعراض الناس ولا نعطي رأي في الناس. أنا جاميد لافي كان تخرج لي حتى كلمة قلتها خايبة في زميل ممثل وإلا مدرس وإلا معلم وإلا لواج وإلا تاكسي. أنا فهمتني ولا نجم نحكي معه فاس فاس، مش للنشر، مش دوري أنا، دوري نقدم فن اللي نعتقد فيه أنا فني، نجم يكون بالنسبة للبعض ما عنده حتى علاقة بالفن، أمانة ممن
0: وأمنت بالمسرحية هذه، أمنت ببسي طبعاً. من اللي تكتب فيها أمنت بها وكونها باش تكون عودة قوية بالنسبة لجعفر القاسمي، كرجعت صفحت الجمهور مرة أخرى
2: رعب
0: بعد غياب 4 سنين،
2: رعب كأني أول مرة نمثل في حياتي، تمن كأني أول مرة نمثل في حياتي، شعور غريب عجيب.
0: الضحكة الأولى، تصفيقة الأولى اللي سمعتها،
2: تصفيقة الأولى كي سمعتها بالنسبة لي أنا عبارة الأكسجين والماكينة بدأت تخدم، تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن، خاطر أنا كنت أول ضحكة تن تن، قلت يا أنا عايش حي، أنا نعيش من ضحك الناس، نعيش نعيش نعيش نعيش، لأنه حاجة مستحيلة اليوم أنك تضحك واحد،
0: مستحيلة
2: مستحيلة طبعا.
0: علاش؟
2: صعيب ياسر تضحكوا في داركم،
0: نضحكوا
2: سبيا والله نقعدوا معكم نجيب بحذيكم بالك،
0: صعيبة
2: الضحكة صعيبة الضحكة، ناس على أعصابها صعيبة صعيبة صعيبة صعيبة، مسؤولية
0: مش في المسرح، تحكي في الحياة،
2: نحكي في الحياة. الضحكة ولت صعيبة، اللمة ولت صعيبة، القاعدة ولت صعيبة، الثقة ولت صعيبة، الأمانة ولت صعيبة، صعبناها على رواحنا، فركنا الديجيتال هذي والتليفون وكذا، وما احنا زادة ماتير حاضرين، احنا كي الحوتة نبلع الطعم، حوتة ترمي له الطعم يمشوا لها 700 حوت، وانا نستغرب كيفاش الحوتة الاولانيه اللي حصلت ما وعدش اللي بعدها، ما قتلهمش علاش يا ولدي راه طعم، اي خبر نمشيوا له اي كذا، فهمتني؟
0: خلطة الضحك كيفاش لقيتها؟
2: من رحم المأساة، في بالك احنا التوانسة اكثر شعوب في العالم نضحكوا حتى في الموت والله يشدنا الضحك ساعات، يعني من تعداد خصال الميت ساعات، انت تعرفوا الميت فهمني في والله العظيم ساعات يشدك الضحك، فهمت؟ احنا من رحم المأساة النجم نضحك.
0: ورجعت الضحك في الجمهور اللي حب جعفر واللي تبع جعفر في المسرح بالرتور هذية، وباش نحكي على التغنية بتفاصيلها. جعفر ندمت على 4 سنين اللي غبتهم؟
2: ما ندمتش،
0: بعدت فيهم على المسرح؟
2: لا ما ندمتش حقا، باش نعطيك معلومة أخرى،
0: قولي.
2: أنا مندمت على حتى شيء عملته في حياتي، ولو كانت تتعاود حياتي تقريبا بنفس الكيفية 90% بنفس الشيء.
0: وينهم 10%؟
2: 10% بشر، أنا نجم نغلط، ثم أخطاء، ثم ناس غلطت معهم، ثم ذاتي غلطت معاها، ثم فهمت، ثم اختيارات غير صائبة. مي إجمالا جوي به صافي.
0: كيفاش دخلت لها المرحلة هذه اللي وصلت لها جعفر؟ طو بعد شنو؟
2: طو
0: بعد شنو؟
2: بعد ما تعبت، بعد ما مشيت لبسي، تبدلت عندي برشا قناعات.
0: تحاسب روحك، تقعد مع روحك
2: ديما ديما ديما، ريونيون قبل النوم نص ساعة، ليمات مش برشا، دراج من زمان يجيني ضميري في آخر الليل تاع جعفور الأمور أريس واصل واصل. فهمت؟
0: قلت لي ما ندمتش كون بعد على المسرح، ومحليها العودة، محليها الجمهور اللي راه فيه، الشهادات اللي راه فيهم. شنو أكثر شهادة أثرت فيك بعد عرض تي؟
2: برشا برشا برشا برشا برشا.
0: أكثر إنسان ولا مراجع تحكيت معك؟ شفت أنا بعض الفيديوهات، فما حتى مختصة نفسية قلت لك أثرت فيا المسرحية.
2: نعم، البارح مثلا جمنا وانا في الثنية، وليد جون مديد آدم ولدي ولا فاطمة بنتي يبعث لي ستوري على الفيسبوك يقول لي عم جعفر تصويتك، تصويتي أنا وياك باش نعملها كواترو. مستني على الاخر، مانيش فرد جينيراسيون، فهم المسرحية. بارح عرضنا في جمنا، وتحية الناس جمنا الكل، ونتمنى انه يعملوا لهم فضاء مهيئ للمسرح، لانه اهالي جمنا عاملين مهرجان وحدهم، واقفين لوحدهم، مولا القهوة يجيب القهوة والماء، مولا الريستورون يساهم بالماكلة، ولاني محلاهم، محلاه مهرجان ومحلاه لما عيلة، تحس روحك داخل العيلة. البارح فهمني ولا الحقيقة مسني برشا الحديث متاع الأخصائية النفسية، وقت اللي تقول وهي أخصائية نفسية وتقول أنا ما نبكيش وقت اللي نعالج الناس، وتقول دخلت المسرحية راني ضحكت وبكيت، حاجة تمسني برشا. لأنه باش نعطيك معلومة سامية، العرض ذاية مختلف تماما، ممكن موش مسرحية، ممكن فيلم فيلم فيلم فيلم على
0: لو تجي الفرصة يتحول فيلم.
2: طبعا
0: تحولها بسي الفيلم.
2: طبعا طبعا طبعا، مش فازة، إذا الضرورة اقتضت.
0: شنو هي الضرورة؟
2: الضرورة أنه المشروع كبير، الخطر ذي مشروع، مشروع كبير. بين الضفرين ثم مشروع فنان، وثم فنان حامل لمشروع، بعد يصير على بعض الشيء. مشروع فنان يتلمس، والآخر عنده بروجي، أنا عندي بروجي، عندي مشروع. المشروع هو الصحة النفسية، ناس تعبة نفسانية، تعبة تعبة تعبة. نعطيك مثال، أنا من المنبر هذا أي إنسان يسمع فيه، وقت اللي تسمع أخوك يسيح يقول أني تعبت، ولا أختك تقول أني تعبت، ولا زوجتك تقول أني تعبة، ولا أبوك يقول أني تعب، ولا زوجك، ولا أبنائك يقول لك أني تعبين، ما يلزمش تكون الإجابة عادية بتاع برا بدل الساعة بساعة أخرى، شم شوية هواء، وش كان عليه، وطيح وقوم. ليه ليه ليه؟ لازم نسمعه. ثم ناس تعبة وسط عائلاتها، هزت درك سنين، هزين درك أخواتهم وعائلاتهم، وعمرهم ما قالوا أي. موجودين موجودين بارتو، موجودين في تونس، داخل تونس وخارج تونس. والأدهى هو الأمر أنه رغم الدرك اللي هزين والتعب والتضحية، وعمرهم ما قالوا أي، ويحسبوا بالمليمتر، زعما كي نعمل هكا زعما يقولوا ليش هكا، يخافوا على احاسيس اخواتهم وعائلاتهم. فهمني ولا في العاده ما يلقاو كان معناتها رده الفعل السلبيه.
0: قداش بقيت ساكت جعفر؟ قداش قعدت ما قلتش الاي، ما قلتش تعب؟
2: سنين لا نهز دركا، لا نهز الثلاث سنين التالية، هزيت برشا فليجات فوق ظهري، فقررت باش نحلهم تقريبا. كي حليتهم الكل رزدوني ظهري قوس، كي حليتهم الكل تقريبا ما لقيت حتى فليجة متاعي.
0: ما كانوش مشاكلك انت شخصية، ما كانتش حاجة تبعتك؟
2: الأغلبية مش فليجات، مش فليجات،
0: ما همش حكايتك.
2: ترجع المطار فركس على فليجتي، مش فليجات، هيس فليجات قليل. أنا
0: نحيتهم حليتهم؟
2: لا نحيتهم، سيبون سيبون نحيتهم، قعدوا زوز ولا ثلاثة مش مشكلة.
0: وفليجيتك انت فركستهم؟ مينهم؟
2: عملت فليجة جديدة بديت اللم بشوي بشوي مخر شوي مي. بالنسبة لي أنا ثم قاعدة تقول معناته لو كان غلط في الترام فهمني ولا ماذا بيك طابت في أقرب محطة سينو الرجوع باش يكون صعيب برشا. دونك أنا بديت تطوف المحطة 32 ولا 52 هون ملي نوصل في محطة 72 وأنا مازلت برجعتش يعني من توت. أنا
0: ونتصور بسي كانت عصارت التجربة هذه وبرشا تجارب
2: والله حلوة عصرت
0: فرق خطر فيها لحكيت هذوما الكل وانا كنت حاضرة في البسي وما زلت نحب نحضر لها مرة اخرى خطر فيما برشا
2: ما عطيتناش رأيك
0: دي ميساج عطيتك رأي عاد حكينا فيه رأي بيسمان دالي سمعنا شوية من جابي جابي لانه الغنية هذية تعملت خصيصا للمسرحية هذية المسرحية بسي ونرجع نكملو
2: سمعني سامي راني منش نغني فهمني ولا خذينا الغنية أوماج
0: كافون الله يرحمه
2: اش قلت لك الله يرحمه
0: بارودي نسمع منها شوية ونرجع نكملوا حوارنا مع جعفر الكاسمي.

0: يكون الكفون في المسرحية جعف القاسمي. مكمل معكم في كورنيش على مزيكا في 8:34 دقيقة. جعفور اخترت بارودي جابي جابي نصور علاقة خاصة جماعتك كفون
1: خو كفون
0: الله يرحمه
1: وشاور الدارم زاد على استعمال الموسيقى
0: زوجته
1: أخته ربي يبارك له ويخو خاطره
0: وكانوا موافقين متصور مكان
1: ما حدا مشكلة قتل
0: استعملت الموسيقى وكانت فيها برشا انرجي المسرحية هذية. شفنا فيديو شخصيا ضحكتني أنا برشا اللي هي المرأة شدها هستيريا متاع ضحك.
1: نعم
0: جاف
1: قصور السيف
0: قلت أول مرة تصير لي الحاجة هذية
1: قصور السيف
0: وقفت العرض قصور السيف
1: أي خطر الفان الضحكة صارت أنا بعد عندي ميساج ميساج معناتها دراماتيك شوي معناتها لازمني انا سيلونس ابسولو فهمني ولا والعباد مركزه باش الميساج هذاك يتعدى لما انا ما سكتتش هاو تسكت ما سكتتش هبطل استهدي بالله خايتي خلينا نكملوا كذا وبالعكس كانت سبونتاني على الاخر ومحلاها على الاخر وما توتيكش ديما هذيك كانت اللقطات هذيك ممكن تزيد في العرض
0: التجلد
1: ربي يبعث صبح بيان سور انت في عرض حي مش سينما ولا من مسلسل
0: وبرشا تفاعل فيها مع الجمهور
1: طبعاً طبعاً, طبعا طبعا
0: تحكي لهم تحكي معاهم
1: اي من الاول يدخل على اساس باش يتفرج فيك بعد ربع ساعه يروح يتفرج في روحه
0: شريك في السبيكتاكل
1: يتفرج في روحه مرايه خاطر هي الحقيقه
0: عرض المونستير كان زاد عرض مميز برشا عائلتك كانت حاضره
1: نعم.
0: في العرض هذايا نعم. ولدك ادم بنتك نعم. فاطمه كانوا معاك فاطمه اول مره نشوفوها
1: أي.
0: انت اخترت ولا هي حبت
1: اي 18 عام اي
0: اش قالت لك
1: فرحانه وفخوره جدا انا عمري ما نفرض على اولادي انهم يظهروا بالعكس انا كي ظهروا معايا صغار 5 سنين وفاطمه وقتها 6 سنين وكذا ندمت خاطر ما اختاروش الشهرة من ينجم يكبر يقول لك بابا انا شكون قال لك نحب نكون معروف من حقه دونك وهذا وعيد ميلادها وان شاء الله ربي يخليها لي ويخلي قدومه ان شاء الله ربي
0: امرها هكا فاطمه
1: ورثت سامباتيك
0: الضحكه
1: والسكينه والله بيه
0: خذيت
1: عندهم لغه اخرى وجيل اخر وجو
0: حكيت عليهم في الجنزي
1: بيان سور بيان سور ولكن اولادك يحسوك يفهموك فهمتني معناتها بنتي مش مولوده في الجنه وانا ديما نوصي فيها هي وادم وقولها فاطمه اقرا السبان قبل الشكر ثم ناس راهم ما يحبونيش ثم ناس يسبوا فيا فهمتني ولا ما عملت لهم شيء انت راك عايشه في تونس فهمتني ولا معناتها فايقين ويعرفوا
0: متفاهمين
1: يعرفوا بوهم شنو متفاهمين يعرفوا بوهم
0: نجم نطلب طلب في الحوار هذا
1: بيان سور تطلب طلب
0: قل لي ادم كي تفرج في المسرحيه شنو قالك
1: ادم قص علي مره مبرفو في نص المسرحيه ما لازمش نقول الجمله خاطر الجمله تابع المسرحيه اما قص علي وقال لي با الناس شكونهم وقفت البروفه انا قال لي ما تكمل الا ما تقول لي شكون ومحلل جيد مشى معي ثلاثة عروض فهمتني ولا ويعطي ويقيم ويعطي عدد
0: وفرحت كونه اليوم في العمر هذاك فهم المسرحية فاش تحكي
1: طبعا
0: فهم الليكود اللي
1: هذا هو هذا هو التحدي انه المسرحية انا معناتها مانيش فرد جينيراسيون هذا 15 فاطمة 18 فهمتني ولا الناس اللي حضرت لي جون صغار كبار نساء رجال تحكي على كل شيء تحكي على العيلة التونسية معناتها كل واحد باش يلقى الترونش نتاعو في وسط المسرحية
0: اليوم الجمهور وصل رسالة زاد الجعفر قالوا ما تغيبش علينا مرة أخرى حسيت هذا
1: نعم حسيته فرحان برشا والمسؤولية نشوف بعد 4 سنين كنت نحكي فيها لأختي نجاح قلت لها أنا نحمد ربي معناتها اللي ثم ناس ما زلت تتبعني اللي ثم ناس تجيني والله غرام مش بالسهل تغيب 4 سنين والدنيا تبدلت والضمار تبدل وتيجي جينيراسيون اخرين دخلوا بسم الله ما شاء الله في الكوميديا وكذا وفكين بلايسهم مع طوياتهم الف صحة تيجي انت بعد 4 سنين غايب وكذا ومشاهدة الراديو بعيد تماما
0: الهاجس انك ما تعبيش كان موجود
1: لا لا لا لا لا لا لا الهاجس متاعي اللي انا طوى فرحان بيها على الاخر كيفاش تخرج الناس فقط يعني حتى لو كان يجيني نص مواطن نعرض له.
0: شو ما تراه في عينيهم بعد ما يخرجوا؟ أسئلة، حيرة، ضحكة، فما شكون قالك باش نمشي لبسيكيات غير ما؟
1: طبعا طبعا طبعا أنا نحكي لك العروض واللي هو باللي ديبا في الأخر راهو في المهدية قعد نجي ساعتين بعد العرض، عرض المهدية ينوب ليابل ساعتين نقاشات. نعطيك حاجة مثلا أخرى فخور بها جدا، يعني الأقلام اللي كتبت على العرض عمري ما عملتها في أونلاين شو. الأقلام اللي كتبت على العرض نحكي نقاد وصحفيين وإعلاميين ومواطنين، رأيت لما مواطنين يبعثوا لي جريدة يحكي لي كيفاش شاف العرض وكيفاش حلل العرض، لأنه فيه كل بوزل، البوزل هذه ما تركب إلا ما تحضر للعرض. وهذاك علاش أنا دي منقول أنه المسرحية ما تنجم تحكم عليها كان كي تمشي لها للمسرح، مش تخرج مثلا غنية من مقطع من المسرحية غنية اللي هي موظفة تماما تنجم تكون كان كيك خاطر اسم الشخصية هذاك وعطيت له الغنية هذيك يزك تفهمها في وسط العرض وتهبطها على ديجيتال وكذا وتقول ما هي التفاهة، ما تنجمش. إيجا خويا للعرض وأنا أدعوك قول ما لا تفاهة، اما شوف العرض
0: مقطع ساعات يظلم عمل كامل طبعا، يظلم تعب مجهود
1: طبعا.
0: وهذا صار مع برشا مسرحيين
1: يصير المسرح راك تشوفه في المسرح، ايجا شوفه في المسرح، تنحي انت قطعة تشوف انت من الاخبار نحي جملة من الاخبار ولا من ماتش كورة نحي جملة، عم نحي جملة من ماتش كورة واعطيني ريزلتاي الكورة مشيت في اتجاه اللاعب فاضل اعطيني ريزلتاي وشكون يلعب. فهمت شنو نحكي لك؟ المسرح كيف كيف بوزل، انت قطعة من البوزل الكل هبطتها وقلت شنو هو هذا، ايجا تفرج في المسرح. شكون نسمع النقد اللي جا تفرج في المسرحية وقال ما عجبتنيش ومسرحية تافهة وكذا وطرح تافهة وكذا، نسمعه على عيني وعلى راسي والله نوصل نبارتاجيه ما تقلقنيش. انت متفرجت
0: مهم بالنسبه ليك انه انسان يكون يتفرج سواء بالنقد السلبي او الايجابي.
1: طبعا ما قلقنيش طبعا.
0: وذا شفناه في شهادات بارتاجاو على بروفيل جعفر القاسمي، نحكيو على مسرحيه بسي. مازالوا عنا العروض القادمه وقتاش عنا؟ عنا سوسه
1: هاي فهمتني ولا
0: مهرجان سوسه الدولي،
1: مهرجان سوسه الدولي
0: مع جعفر في مسرحيه بسي
1: مسرح سيدي الدار، بعد غدوه صفاقس
0: مهرجان صفاقس الدولي.
1: مهرجان صفاقس الدولي
0: عندك ثقة في الجمهور اللي باش يكون موجود؟
1: شنو هي في صفاقس؟
0: صور مسؤولية قاعدة تكبر بشوية بشوية
1: معناتها على مستوى العدد
0: الجمهور اللي باش يكون حاضر.
1: يا خويا بالله تنحي لي موسيقى نتاع الرعب خويا تنحي لي ما نخبيش عليك باش نقول لك حاجة بيناتنا ماذا بيه ما تتعداش في موزايك.
0: مش باش تتعدى في موزايك
1: صفاقس مسرح كبير وانا بكري سمعت قديش بيعود ساكر ان شاء الله ربي معنا.
0: رجع لي الموسيقى
1: رجع لها الموسيقى
0: رجع لنا التابي قديش بعنا ساكر
1: تقريبا ثلث
0: ثلث
1: والعرض بعد غدوة
0: والعرض بعد غدوة وكان صرح مدير المهرجان قرر وبرشا يشريو قبل نهارتها معنا في المسرح.
1: يسامي أخوتي
0: خايف جعفور؟
1: خايف يسامي أخوتي أنا ماذا بي يا أخوي لو كان ثم شكون يسمع فيه طو في صفاقس أخوي ثمني والليل عائلة الكل يتلموا مرحبا بكم هاي كان نعملوا كومبلي
0: حلمة من بين الحلمات اللي تحكي عليهم ديما.
1: والله والله يفرحني يفرحني يفرحني أن الناس تجيك فمني ولا حاجة تفرح على الأخر ثقة خطر هذيك مسؤولية إنسان قصلك تذكرة وجاي يتفرش فيك هذيك ثقة إن شاء الله. هو شنو اليوم؟ اليوم
0: اليوم احنا 13 أوت
1: 13 إيه شنو في الأيامات اليوم؟
0: اليوم خميس
1: هاي غدوة جمعة. بالنسبة لسوسة قالوا لي 100 تذكرة ما زالوا
0: 100 تذكرة وكمبلي في سوسة
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: ممكن موعد في صفاقس جمهور مهرجان صفاقس الدولي اللي تسمع فينا في صفاقس تصور مسرحية تبسي تستحق انها تتشاف فيها الضحكة فيها برشا دي ميساج. انا شخصيا لما حالة باش نعطي رأي ولو اني ما عنديش حق يمكن برشا نقول رأي من ضحكت الحقيقة في المسرحية للي حتى انا قاسيت عليه سبيكتاكل
1: نذكر
0: قاسيت عليه سبيكتاكل جعفر باش نجم يكمل
1: الاخر
0: الواثق وينه الواثق في اثنين مهرجان بقرنين اليوم الاختتام. دونك بالحق مسرحية أفوار, وأنا ديما نقول جعفر نتصور أي برود تونسية, أي منتوج تونسي, أي إنتاج تونسي من حقه أنه يتشاف ومن بعد نحكم عليه, أنه الجمهور المهم أنه يحضر ومن بعد نجمه نحكم على العمل. خلينا نسمع Freed From Desire ونرجو نكمل حوارنا مع جعفر. جعفر القاسمي مازال يسالكم في سوسة تقريبا نحكي على 100 تذكرة, 100 عرض, كونوا في المواعيد كيف كيف مهرجان صفاقس الدولي بسي, امشيوا واكتشفوا العمل هذا برشا ضحكي سنة فيكم, راجعين في كورنيش.

0: فروم ديزاير توصلنا حتى 48 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيك اف ام, ضيفنا جعفر, جعفر القسمي. ضيفنا ناس فيكس
1: بابا يسمع فيه فكرة
0: والله بي. هو انت حكيت على خديجة, نعرفوا زادة نجاح وعلاقتك بنجاح, وانت اخر مرة جيتنا هنا في موزايك وقتها ريزولتا الباك, كل مرة مناسبة. اليوم عيد المرأة التونسية جعفور, هي الام, هي الاخت, هي البنية, شو تقول لها؟
1: شنو بش نقول؟ نقول ان شاء الله ربي يحفظ كل ام, ولا يرحم كل ام توفيت, ربي يشفي كل ام, الله يحفظ كل اخت, الاخت هي الام الثانية, الله يحفظ كل اخت, الله يحفظ كل زوجة, وإن شاء الله كل عام ومحيين بألف ألف خير. فهمتني؟
0: المسرحية تحكي عن المرأة
1: طبعا, يقوليها المسرحية كل انتي هاي يقوليها هاي كل مرة تسربي لي حويجة قوليها تحكي عن المرأة هاي
0: نسكت
1: هاي يا ربي خيتي.
0: المهم كونوا حاضرين في مسرحية بسي اليوم. جعفر, بسي بالنسبة ليك سكرت مرحلة ولا فتحت مرحلة جديدة في مسيرة جعفر؟
1: مرحلة بداية مغامرة كبيرة برشا برشا, بداية مغامرة كبيرة برشا برشا, واللي زاد أعطاني الثقة هذه هي رأي المتفرجين في العرض, رأي المتفرجين في العرض. معناتها الأغلبية اللي حكيوا معي قالوا لي جعفر حاجة مختلفة, ما هيش وان مان شو, ما هيش وان مان شو, يلي تسمع فيه راي حاجة مختلفة, ايجي شوف حاجة مختلفة. تتسمى في اللغة المسرحية والكتابة المسرحية هي مونودرام. مونودرام مأساة فرد واحد يحكي لك في حكاية عاشها, وهو يحكي لك في الحكاية اللي عاشها, باش تلقى روحك انت عشتها,
0: باش ترى روحك في
1: طبعا في المتحدى العالم طبعا, باش تلقى روحك تعيش نفس الشيء اللي تحكي فيه الشخصي.
0: بعد النجاح هذا اللي قاعدين نراو فيه, ولا يمكن الناس اللي قاعده تكتب لك لي غوتور اللي بعد كل عرض, في كل مره تخاف من المرحله الجايه, من المشروع اللي قاعد تحكي عليه, وانت قلت لي انا فنان حامل لمشروع.
1: طبعا طبعا طبعا, احنا اليوم نتسميو خذينا الفيزا, الفيزا بتاع المشروع خذيناها, الفيزا خذيناها كيما قلت لك من المتفرجين, متفرج عادي قص تذكرته, معناتها انتباههم فهمني ولا, خذيناها من النقاد, من الصحفيين الاعلاميين اللي تفرجوا واللي حلوا, خذيناها من لبسي بيدو, خاطر جيت تفرج فيه لبسي اللي مشيت له انا, جيت تفرج زاد في المهديه.
0: غيرت في حاجات في المسرحيه؟
1: طبعا طبعا,
0: قول هذه ما مشيتش, هذه ما تفعلش معها جمهور كم يلفو.
1: طبعا العمل المسرحي هو كائن حي, معناتها يتجدد يتطور, ثم اللي ثم حاجات تطيح في الثنية كما الصاروخ, كل ما يعلى كل ما يخف, الحاجات اللي تحسها رزان وكذا على مستوى الإيقاع, لأنه أحببنا مكارنة طول اسمه فينا يقول لك جعفر فيش يحكي, أنا جاي باش نضحك, بيان سور يلزم يضحك, ولكن الضحك لم يكن غاية في المسرحية, حكينا حكاية الضحك لأنه حشاكم كثر الهم يضحك, حكينا حكاية توجع, حضرت الحكاية توجع, ما تضحكش الحكاية, انه انسان فهمني ولا يحس في روحه وحده, انه انسان يحس في روحه مش مفهوم, انه انسان كيتعب حد ما يتلفت له, حاجة توجع في الحياة, ولكن الطريقة التريتمون كوميدي.
0: وخليني نقول اليوم كي نشوفوا يمكن شهادات نتاع الببليك, واحنا نتبعوا لي ريبورتاج حتى اللي يصيروا من زملائنا في مختلف وسائل الاعلام ولا حتى في موزايك جعفر, فما لوجيعه موجوده بالنسبه لل
1: طبعا طبعا
0: بالنسبه للمتفرج, اي متفرج ترى فما القلق نتاعي, يقول لك بالك شيء انا عندي حاجه, بالك شيء لازم نشوف سيكيا,
1: حكي عليا حكي عليا. والغاية من العرض زادة أنه الإنسان ما عادش يخاف من لبسي, يمشي للبسي, يمشي للبسي, هك تشوف الظواهر في الجرائم اللي قاعدين نسمعوا فيها, في الغرائب كل يوم نسمعوا فيها, معناتها حاجة غير طبيعية, معناتها إنسان سوي قاعد بجنبك كذا يعمل جريمة تقول كيفاش, هذاك عنده تراكمات نفسية ما فقناش به, ما سمعناهوش, مش نبرر راهو, نحكي لك راهو هذا مرض, مرض العصر.
0: اليوم جعفر فما شكون يدخل مثلا للمسرحية ويخرج يقول لك ما مش هذا جعفر اللي استنيته, استنيت جعفر متاع التلفزة, استنيت باش نضحك, استنيت جعفر متاع سيتكوم,
1: ماذا بي نسمع هذي اللي فرحني ياسر لو كان واحد يخرجك, اه وي وتقالت لي حلو تاع مش جعفر اللي حشت, مش جعفر اللي نعرفه,
0: شو اللي فرحك؟
1: اني تطورت, اني خرجت من زون كونفور, انا عندي زون كونفور نركش على روحي خويا كل الحلزون ما يقلقنيش.
0: ما تقلقكش يقولك نحب جعفر القديم جعفر اللي تفرش فيه؟
1: لا لا لا لا لا بالعكس بالعكس انا حبيت اليوم نوري وجهه اخرى وجهه اخر من جعفر فهمتني بالعكس وسمعته هذا سمعته جعفر اخر اي بيه بيه على الاخر حتى لو كان ما عجبتوش روا بالعكس كل عمل روا فيه نقائص وفيه هنات وما تنجمش تعجب الناس الكل.
0: لو تكون في مقارنة اليوم مع زملائك من الممثلين من المسرحيين اللي يعملوا في الوان منشو
1: انا من اول الدنيا ما قارنتش وما انا ما فهمني ما تدخلش فيه لكس ذي كل واحد عنده بصمة تدخلش فيه كل واحد عنده بصمة عنده خدمة يعلم بيه ربي كيفش خدم كيفش فكر كيفش طلع سيرسان مش سهل روح مش سهل إن شاء الله ربي يعين الناس الكل يا ربي تنجح الناس الكل ممثلين تقنيين ملحنين فنانين إن شاء الله ربي ينجح الناس الكل مش سهل مش سهل مش سهل نعرف من جايبين سيد من وذنه ثم حاجات الناس يعتقدوا ليه أهم فهمني ولا ولكن راهو نظم الناس راهي مهنته التمثيل عنده عائله والاخر مهنته الموسيقى عنده عائله والاخر مهنة يعني هذه مهنه فهمني ولا وهي الغايه الاساسيه انهم يسعدوا الناس.
0: الى اي مدى ولا وقت جعفر يقول نجحت سيبون؟
1: لا هذه ما تسمعهاش نجحت سيبون. اما مثلا خذيت 18 نجم نقول خذيت 18.
0: قداش خذيت اليوم في بسي؟
1: باش نكون
0: صايب مع روح
1: ناي صايب مع روحي ثم ال 15-75
0: منين جيت ال 75 علاش 15-75
1: كيك من راسي 75
0: ماما البروفيت عرفت لي ما يوصلكش ل 15-75
1: ثم ال 15-15 ونص بهين مازال برشا خدمة في المشروع مازال برشا.
0: وبعد عرض صفاقس قداش تولي؟
1: ان شاء الله تولي 16.25
0: مازلنا نصيف
1: مازلنا سهرين مازلنا قاعدين
0: ان شاء الله بالنجاح ان شاء الله بالتوفيق لمسرحيه بسي اللي قاعده تدور في مختلف المهرجانات التونسيه نجم نراها على مسرح قرطاج 2027
1: وارد صحيت ساميه وارد باش نراها خارج حدود الوطن جاتنا العديد من العروض خارج حدود الوطن.
0: قرطاج باش تقدم الى
1: قول
0: عام الجاي حاضر طبعاً جاهز لقرطاج
1: طبعا طبعا يستحق العمل حقه بسي يستحق قرطاج طبعا. مش نعطيك معلومة أخرى يعني إن شاء الله بش يكون ثم التعاون مع أطباء نفسيين فهمني ولا أنه نعملوا زادة تورني وإن شاء الله ثم الفكرة أنه نتلفتوا المستشفى الرأسي.
0: كيفاش بش تكون التعاون؟
1: ما عنديش فكرة ولكن ثم الفكرة أنه المشروع هذا ينجم يساهم أكثر ويعاون أكثر في التوعية بالصحة النفسية إن شاء الله
0: إن شاء الله. ونختم بحاجة وانت قلت لبسي تستحق كرتاج تبعت عرض القرهمانة المعز التومي
1: طبعا
0: كان في كرتاج
1: طبعا معز طبعا ممتاز عمل مجهد عمل مذني عمل كبير عمل فيه بيرفورمانس داكتور مش أي إنسان ينجم يحافظ على البروفيل هذيك والتنغيمة هذيك وخاصة خاصة الروح تاع المرالي في وسطه بيرفورمانس.
0: برشا ممثلين قالوا له ما تقصش ما تبعدش ما تقصش
1: حتى نقول له ما يقصش حتى نقول له ما يقصش ما ثماش ممثل فينا ما عندوش روح جداه في وسطه ولا مماته ولا أمه ثماش معز معناتها أتقن معناتها وصل للإبداع بيرفورمانس.
0: نسلم عليه برشا ونقول له تحية كبيرة برشا تحية ليك جعفور يعطيك الصحة بتوفيق ليك في بسي خليك معنا. أنت سألت على الوثق توت سميت لفوان لايف لو با لايف بالنسبه لليوم نمشيو المهرجان بوغارنين في اختتام المهرجان تتفيت معنا الوثق بالله. مرحبا وثق.
2: ايه يا اهلا بيك. وين المهرجان انا كيما الفنانين اللي
0: قاعد مانيش نسمع فيك بالقدا يا وثق كيما الفنانين
2: انا ماشي للمهرجان مازلت ما وصلتش
0: ها سمعت ضحكه نور شيبه انا ما نعرفش كاني غلطه ولا صحيحه.
2: ايه نور شيبه
1: وثق ونور ايه تفضل مرحبا مرحبا
2: نور يا غالي
1: يا غالي
2: يا فرحان برشا سمعت صوتك وفرحان بنجاحاتك
1: يعيش يعيشك يا نور
2: اخويا صديقي. واحنا توا لحظات ونص للمسرح عرض مهم برشا نعتبره اليوم اختتام مهرجان بوغارنين الدولي ويتزامن مع عيد الوطني للمرأة التونسية وفرصة باش نقولوا لكل مرأة تونسية كل عام وانت حرة كل عام وانت تونسية وانت عزيزة وغالية.
3: ونور هذي أول مرة بس غني في بوغارنين
2: أول مرة باش نغني في بوغرمين بالحق حاجة فرحان بها برشا. ونختتم المهرجان هذه مسؤولية كبيرة إن شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجمهور اللي باش يحضر.
0: فما غنية للمرأة، فما غنية جديدة حاضرة للمرأة اليوم؟
2: الأغاني الكل نغني فيها مصر هنا
3: فما سورفية دور باش تكونوا موجودين في ذلك.
2: فما مفاجآت، فما حاجات مصرية تخصيصا للمناسبة هذه. عرض الرقوبة في بطبيعة الحال اللي هو جيت بحثيك وحكينا عليه ثانية ومراوح حسابين الفوروس الموسيقي التونسي، جولة في مختلف الأنماط الموسيقية وأغاني نورشيبة يحضر الجمهور لحظات نصف المسرح إن شاء الله الجمهور بش يكون في الموعد سلا نقدموا عرض يليق ب
3: تقريبا وصلنا للمسرح.
0: بالتوفيق ليك نور. قولي واثق ما زالت 30 سكوندة.
2: أول مرة شدخل المطرح
0: بالتوفيق ليكم واثق وانش نسمع فيك بالكدين. نستناو نشوفوا ستورياتك على انستغرام موزايكا فام، نستناو نشوفوا المتابعة كاملة لحفل نورشيبة في اختتام مهرجان بوغرنين الدولي، وتحية لكل النساء في عيد المرأة النساء التونسيات اليوم الموعد في مهرجان كرتاج مع نبيها كراولي. انا توا خالطة مع ليكيب الكل، تلقاونا غاديكا في متابعة خاصة لحفل نبيها كراولي كيف زميلنا ذي في مهرجان الحمامات الدولي اليوم. صوفيا صادق في مهرجان الحمامات، تحية لكل النساء وتحية لكل المهرجانات التونسية اللي احتفلت اليوم بعيد المرأة. أنا ما بقى لي كمش أقولكم باي باي، تصبحوا على خير الناس كل. موعدنا غدوة في كورنيش من 7 لـ 9 متاع الليل. مراد الدريد شوية خير يجيكم في الأخبار، بعد يجيكم مالك العوني في هابي أور. غدوة ضيفنا هنا مرتضى لفتيتي، خليكم معنا في كورنيش على موزيك. وشكرا لكل الفريق، باي باي، تصبحوا على خير. كورنيش
4: صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 لـ 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفر فورتي وميرا، وتابع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
5: آه يا حلو.
6: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
7: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع
6: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525 بمساهمة بايك هوفر وموزايك فام.
4: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
8: مستمعي موزايك فام أسعد الله.

0: فرقة الشرطة العدلية بالسويقة لاستكمال التحقيقات في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. عدد من مناطق ولاية بوسيدة تسجل عشية اليوم الخميس هطول أمطار متفرقة وبكميات متفاوتة شملت أطراف مدينة بوسيدة بالإضافة إلى معتمديتي الرقاب والمكناسي، وقد أدت هذه الأمطار إلى سيلان عدد من الجداول وتجمع المياه داخل الحقول والمساحات الزراعية بالجهة. في أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم تعلن اليوم الخميس بدء جهود إنشاء أول قوة مهام متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات للطائرات المسيرة الهجومية، في خطوة تهدف إلى دمج قدرات الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين ضمن منظومة ردع موحدة في الشرق الأوسط. وقالت سنت كوم في أن الوحدة الجديدة ستحمل اسم قوة مهام فالكوم سترايك، وستستخدم مسيرات هجومية أحادية اتجاه إلى جانب أنظمة غير مأهولة تعمل في مجالات مختلفة من الجو وعلى سطح البحر وتحته. فرق الإنقاذ في كولومبيا تكثف اليوم الخميس محاولاتها الأخيرة للعثور على ناجين من تحت ركام الزلزال المدمر الذي ألحق أضرارا بأكثر من 52 ألف شخص مع قرب انتهاء الفترة الحرجة البالغة 72 ساعة لعملية الإنقاذ. وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات وهو الأقوى الذي يضرب كولومبيا هذا القرن عن مقتل 265 شخصا وإصابة أكثر من 3500 شخص، وترك نحو 500 في عداد المفقودين وفقا للسلطات المحلية. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يعلن إجراء مباحثات ثنائية مثمرة مع نظيره التركي هاكان فيدان، معربا عن ثقة بلاده في مواصلة وتطوير التعاون الثنائي بين القاهرة وأنقرة في مختلف المجالات، وذلك خلال زيارة رسمية من الوزير التركي لمصر تستمر لمدة يومين. وقال عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت نموا ملحوظا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 9 مليارات دولار مع استهداف رفعه إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. الجيش في مالي يعلن اليوم الخميس تحرير 82 جنديا كانوا محتجزين منذ وقوع هجمات شنتها جماعة متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة وأخرى متمردة في أنحاء البلاد في شهر أفريل الماضي. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مالك العوني وعادل المراطية في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: في تونس أقوى الموسيقى على موزايك إف إم. موزايك إف إم.

خمسة دقائق على موزايك كافي. مع السلامة، مرحبا، شكرا لكم على اختيار إذاعتنا. موعد يومي من الاثنين للجمعة اسمه هابي أور على مدة 3 سوايع من توا حتى نص الليل. منسوكم في الثنية طريق السينما ليكم، سيسروحكم واحدة واحدة. بلاي ليست خارق العادة اليوم اخترناها بالكعبة، شفتوا في ساعاتنا الأخرانية نعيشوكم أن كونسير صار في التسعينات، كونسير فيه ثلاثة فنانين عرب مغاربة بالأساس، سنحكيو عليه بعد شوية. سينو المواعيد القارة متاعنا بعد شوية، الموعد يكون مع السهريات لكم أنتم، كان معكم حتى بروجرام. نمشيو نطلع على المهرجانات، واليوم بالأساس نمشيو إلى اختتام مهرجان الحمامات الدولي مع سارة الفنانة التونسية صوفيا صادق. سينو عندكم موعد مع الكادوات. دينار كاش من أدام موزايك فام، 200 دينار كاش من أدام موزايك فام. سينو عندي لكم دو تيكي المهرجان بنزارة الدولي نهار السبت هذايا، وين تلقاو حفرة الفنان القدير لطفي بوشناق اللي حبيب لطفي بوشناق. إن شاء الله يكون عندكم موعد العشر نصف متاع ليتر، بحو دو تيكي معنا 23 500 13 نرف 23 500 و 13 نرف. تبعتونا فيديو كما العادة فيها الاسم واللقب وشنية الكادو تحب تربحو، أو إنك تتمنى تربحو بيان سور، بتدخل معنا في القرعة مع العشر نصف متاع ليتر 23 500 و 13 نرف 23 500 و 13 نرف. عدنان في الإخراج، على السلامة، مرحبا.

ضياء معنا في الاخراج الرقمي. اهلا وسهلا مرحبا زيدا بشكل في ستون تايل موزايك اف ام. هابي اور تبدا توا. هابي اور شوي اخر تسمعوا سالوفون في كلمنتين اسمه زيدا برونو مارس ويزيدو في اجاست مايت سينو. خليكم تصويت مع زين وفيتشرينج سيا في داستيل داون على موزايك اف ام.

عام بركاتي وصلنا حتى للتسعة وخمسة متعليل على موزاي كفام. شكرا لكم على الاستماع. اليوم 13 أوت عيد المرأة, إن شاء الله المرأة التونسية كل عام وهي بحياة ألف خير. هذاك علاش بلال الغربي قال حنا نعمل ديديكاس للوالدة يسلم عليها برشا, وأيضا فنانتنا الغالية لطيفة العرفاوي يسلم عليها برشا لطيفة العرفاوي, يقول إن شاء الله ديما متألقة وناجحة ومبروك ألبومك الجديد. فوالا دونك هذه تحية من عند بلال الغربي على واتساب موزاي كفام 23513000, نفس النمرة تجي تروحوا في كادوات الليلة 200 دينار كاش من موزاي كفام, 200 دينار كاش باهي نهار 13 محترمين جدا. كيف كيف زاد عندكم موعد مع غود لا شانس مع العشاء نص, وين تنجموا تربحوا دو تيكي لحفلة الفنان القدير لطفي بوشناق في مهرجان بنزرت الدوري. تبعثونا فيديو لايف تقولوا فيها اسم اللقب نتاعكم وتحب تربح الحفلة, وإلا تحب تربح ال 200 دينار, أو نحب ندخل في القرعة نتاع ليلة 13 أوت. فوالا إذا كان أنتم تحبوا على السهرة الليلة عندي لكم بروجرام الجو الليلة. بون نبداو مع بلتازار في السونتر فيل وين تلقاو الليلة سامباك موف, نمشيو للفيرما وين تلقاو دي جي تشاك, نمشيو للكلوزري تلقاو الليلة هيت ماشين, في المولو تلقاو فور ذا نايت مع أبس وأداك وباسلي وبوازيز وملكي ونوميس. بالنسبة لأينا تونيس تلقاو اللاين اب كبيرة اليوم بين هيرساغ ومار سي أمين ميلكارت ومعز في كونسيرت اسمه كوني فينسس. نمشيو للمودز الليلة تلقاو بسام زكري لايف برفورمانس مع لا ديفا روبي بيلي دانسر. بالنسبة للفلو في قمارة تلقاو ليلى يوستاز مع بيبي, في الماجوريل زادا كيف كيف في قمارة تلقاو ليلى أليانزا لايف باند, في البيهايف ليلى تلقاو دي جي بودي مع دي جي ستيف ودي جي نجد وبعضهم في نفس السهرية. ليلى كيف كيف زادا تلقاو في الكوزي بار الحمامات والبيت التونسي هكا اسم الكونسيبت, في الكاليبسو ليلى تلقاو لاين اب فيها جامبور زوكس ونوتخ دي جي ريزون موزايك اف ام دي جي ريح. بالنسبة للبوبوت ليلة تلقاو دي جي مارو غيزان موزايك فام مع دي جي باو. بالنسبة لدبلو في تلقاو ليلة باج زادا نتخو دي جي غيزان موزايك فام موجود في دبلو في الحمامات. في الأوبرا تلقاو الليلة وايز موجود زادا كيف كيف في الأوبرا. في The Famous تلقاو دي جي بانجالا. نمشيو The Face في سوسة وين تلقاو ليلة جاس أند كيم. في الجولف تلقاو سهرية كبيرة الكارنفال سكري باكا سميه اسم الكونسيرت ما بين هاري جاتريكي فرات بحريني تلقاو أو فيولونيست زادا سارة سميدة ورماب سولا مع سبيشال أو سبيشال دانسرز شو. بالنسبة للستيبس في سوسة تلقاو لوست تيبس مع شامبيح. فوالا هذه السهرات بالنسبة لليلة سينوطن وتبشيو مرجح حامة الدوري تلقاو سوفيا صدق.

على ذكر حفل صوفيا صدق في اختتام مهرجان الحمامة تدوني, بعد شوي يكون معنا ذي باش نحكيه على أجواء حفل اختتام الجماهير وأيضا تحضيرات بالنسبة للحفل الأخيرة من الدورة 60 لمهرجان الحمامة الدولي. مهرجان كان جمالا ناجح بيتم معنا الكلمة لنا بخم خارق العادة, أكثر من عرض معناها ما شاء الله بالنسبة للسولد أوت. أكيد نحن زادة في متابعة مش كان مهرجان حمامة تكاها وتقع مهرجان بنزرت زادة الدولي ومهرجان كارتاج الدولي. غدوة طقس باش يكون سخون شوية 35 درجة مئوية في تونس العاصمة, بعد شوية نعطيكم لمحة صغيرة على درجة الحرارة في مختلف ولايات الجمهورية. آيليل هكذا نعيكم شيرين, بعد شوية تسمع زادة النجوى.

0: بريث ذا ويكند على موزايك فم العشرة غير بون تعليل أو 9:47 دقيقة. مازال معكم حتى النص الليل. توت سويت نمشيو لمارجن الحمامات الدولية. جوم سارة اختتام مهرجان الحمامات الدولي دورة 60 مع سارة الفنانة التونسية صوفيا صادق. معنا ذي مباشرة من مسرح الحمامات. عسلامة ذي، مرحبا.
1: عسلامة، مالك؟ شني أحوالك يا
0: مالك؟ صافا الحمد لله، هني في الكاميرا هنا مقابلك ديجا نغزر لك. فوالا أغزر لك فوالا خلنا نغزروا لك. أي فوالا
1: هلا فوالا صورة صوفيا.
0: نشوفوا
1: فيك احنا اليوم مالك في ليلة الاختتام مع صوفيا صادق، اختتام الدورة 60 هذه المميزة اللي حملت تقريبا 32 عرض، جاوها فنانين قريب من 12 دولة. الإدارة اختارت كونه تبدا المهرجان بمرأة وتوفى بمرأة، بدأت بوفاة طبوبي وتوفى اليوم بصوفيا صادق. وبالطبيعة اليوم نحبوا نقولوا إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية هي حياة خير. المسرح تقريبا تعبى مالك قبل بربع ساعة ولا أربع دراج من العرض،
0: سولد اوت نورمال. ولكن ما نعرفش واش تعملوا لنا دوره بالكاميرا خلينا نشوفوا المسرح. ما نعرفش
1: نورمال مو يبان لك
0: تويك المسرح. فوالا تنجورنا لمحه صغيره على الجمهور اللي يسمعوا فينا على باج موزايك فيهم على فيسبوك، نجموا تتفرجوا في الفيديو الاجواء اللي موجوده حاليا في مهرجان الحمامات الدولي.
1: الصوفية اليوم محضرة برشا غنية لجمهورها، سواء كان غنية الخاصة ولا زادة باش تغني كوكتيل زادة لأم كلثوم، باش تغني الفليحة. وكما هي عادة صوفية بعد عودتها بعد غيبة السنوات هذه محضرة جمهورها مفاجآت، وإن شاء الله كما العادة تختتم الدورة هذه بطريقة مميزة كما بديت مالك.
0: أنت مشيت برشا مرات المهرجان الحمامات، الدورة تاع السنة دورة 60، عديدة السهرات، كيفاش شفت الدورة 60 المهرجان الحمامات ذي؟
1: الحقيقة الدورة هذه كانت في حجم ستينية مهرجان كبير كما هذا. الجمهور يحب برشا البلاصة هذه اللي تتميز بكونها كما تعرف مالك بحرة وبحذانة، النسمة، المنظر، المسرح هذا اللي عنده برشا ذكريات لهنا مع الفنانين اللي جاوه سواء برا من تونس ولا في تونس. أكيد عند كل سارة لهنا عندها وقع خاص بيت كما برشا مهرجانات. سامحني مالك فما هي قاعدة قص مهما وسيلة
0: ومثل تحية كبيرة للسيد اللي قص عليك تو خدم الكاميرا مش مشكلة
1: قد ما نوسيه شيء مالك. وتقريبا حكاية ربع ساعة وتبدأ السهرية إن شاء الله. ما شاء الله تتعدى السهرية بيه.
0: أعطيك صحة فيها، ميرسي بوكو. ما نعطلكش، نعرف عندك خدمة، عندك الانترفيو بعد والكل. شكرا لك أنت ولكل مبعوثي موزايك فهم اللي مشاو لمختلف المهرجانات، بنسارت حمامات، كارتاج، زادة، دوغا، عديد المهرجانات. حقيقة لكيب تاع موزايك فهم كانت واكبة المهرجانات. سارت صوفيا صادق الليلة أمام شبابيك مغلقة في الاختتام بتاع الدورة الحالية، الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي.

شوت ما ثماش كيف وما تخلقش كيفه في العالم، تيتروات وألبومات وحفلات وكل شيء خليه يكون فريد من نوعه. نحكي على ملك البوب مايكل جاكسون، يعني لكم توت سويت لايبرين جيرل على موزايك فهم. بعد شوية عندي لكم سيري نقترحها لكم، إذا كنت تحبوا تعدي ويكاند في الدار تفرجوا في برشا مسلسلات.

مايكل جاكسون لايبرين جرد على موزيك FM نصو حتى العشرة تقريبا غير درجين مازال معاكم حتى لنص الليل. بعد شوية معود الأخبار سبور إكسبريس, لكن قبل هذا نعطيكم بروبوزيسيون تاع سيري تنجمو تعديو بها الويكاند. وقت اللي يتحول الغضب إلى عدالة, تدخل منصة هولو السيف هذية إلى عالم الجريمة النفسية من زاوية مختلفة مع مسلسل اسمه فيوريوس. هو دراما تشويقية جديدة تجمع ما بين التحقيقات البوليسية, الجريمة, الانتقام والغضب المكبوت. المسلسل من ابتكار إليزابيث ماري ويذر اللي عندها أعمال كيما نيو جير. تلعب بطولة المسلسل هذية كل من أمي روسم إلى جانب كل من لولا بيتيكرو وسكوت ماكنيري كوينسي تايلور برينستين وجيك لاسي. الأحداث متاع المسلسل هذية تدور حول أليس بلاك اللي كانت تخدم محقة في شرطة نيويورك نيويورك بي دي قبل ما تلقى روحها في بداية مشوار جديد مع الفيدرال بيرو أوف انفستيجيشن أو بما يعرف بالإف بي آي. مهمتها تقود إلى مطاردة مرأة غامضة اسمها كاثرين. كاثرين هذية هي قاتلة متسلسلة عندها ذكاء وهدوء كبير في التعامل. تستهدف رجال أثرياء وتستخدم علاقتها العاطفية باش توصل للضحايا امتاعها. لكن فيوريوس ما قدمش بكل ببساطة قصة شرطي أو شرطية تطارد قاتلة, هكذا نجم نسميها. من الأول المسلسل يحاول أنه يخلي الحدود ما بين الضحية والجاني, ما بين العدالة والانتقام أقل وضوح. كل ما قربت أليس من كاثرين أو البوليسة من المجرمة تلقى روحها ثم برشا حاجة مشتركة ما بيناتهم مزوز, وأنه الماضي متاع كل واحدة خلالها أثار عميقة في طريقها كيفاش تتعامل خاصة مع العنف المسلط عليها من الرجال وأيضا من السلطة. لهنا المسلسل شنو السؤال اللي يطرحه؟ شكون هي المذنبة في الحكاية هذية وشكون اللي عنده الحق باش يحقق العدالة؟ المسلسل هذا مسلسل فيوريوس مستوحى بشكل نوعا ما فضفاضة نجم نقولوها من فيلم بلاك ويدو اللي خرج عام 1987, لكن الصيغة متاع الفكرة تم تغييرها بالكامل تقريبا. كأنه المسلسل اليوم يحاول انه يدرس نفسية متاع زوج شخصيات نسائية يعيشوا على طرفي القانون. لهنا نحكيوا على مواجهة كبيرة ما بيناتهم الزوز. المسلسل متكون من 8 حلقات انطلق في أمريكا على منصة هولو HULU تكتبها كالمنصة نهار 27 جويلية 2026. بدأ العرض من اللون متاع 3 حلقات ومن بعد دينا حلقة كل أسبوع, وكأن هذه استراتيجية قامت بها أبل تي في بلاس وحيث وأيضا هولو ولا غيره من المنصات إنه يلانسيو الحلقة الأولى والثانية أو الحلقة الأولى والثانية والثالثة ومن بعد يبدأوا حلقة بحلقة. ممكن نحن في تونس نعرف منصات معينة أمازون مثلا أمازون إم جي إم بعضهم ولا أنتوكا نتفليكس مثلا. هولو شكون هي هولو؟ هولو هي واحدة من أبرز المنصات الموجودة في أمريكا مع على ملك شكون؟ على ملك The Walt Disney Company. مش نبدأوا واضحين, Walt Disney هي اللي تملك شركة هولو هذية, واشتهرت المنصة منذ سنوات بالمزج ما بين المسلسلات الأصلية متاحها مع انتاجات تلفزية وأعمال درامية وكوميدية وجريمة زادة. واليوم ولد جزء من الاستراتيجية متاع ديزني في مجال البث الرقمي. نقترح عليكم مسلسل اسمه فيوريوس, مسلسل ماهوش محبذ للأطفال, مسلسل بما أنه فيه جريمة دونك من المستحسن لقطات كما هكا ما تفرجوش فيهم صغيرات لأقل من 12 أو حتى أكثر من 12 سنة. فيوريوس هو المسلسل اللي نقترح عليكم في الويكاند هذا.

من البرهومي بعد شوية في أخبار أو بتو سامحوني في سبور إكسبريس ولا تردي في الأخبار الأخبار سبور إكسبريس مع الأولاد مزنا معكم حتى النص اللي ما تنسوش عندكم موعد مع الربح 200 دينار كاش من الديموزي كفام 200 دينار كاش 23500 فبعثونا فيديو باش نجموا تدخلوا في القرعة سينو عندي لكم دو تيكي في مهرجان بنزرت الدولي مع حفلة الفنان القدير لطفي باش ناقنا السبت هذايا أكيد فريق مزنا كفام في المتابعة وأنت تنجم تمشي تتفرج بيان سور في الحفلة هذه إذا كنت بعثنا فيديو فيه اسمه لقب وإنك تحب تمشي للحفلة متاع لطفي بوشناق كيما عملوا برشا ناس وربحوا البارح برشا كادوات تابعونا كيما العادة على www.mosaikefm.net ولا الابليكاسيون موبيل موزايك FM عمرو ديابي غنيكم بابا على موزايك هابي أور حتى نصلي الأشياء

0: سوية ستة سوية نون ستوب أخبار النجوم أجد موسيقى أسرار الأغاني أحلى ذكريات الصيف أخبار الكياس أخبار الطقس وشنو يستنى فيكم في المهرجانات والسهريات من غير ما تخمم بلاستك معانا ملا ما تبدلش الموجة تبع الموجة مع ساوس الغريبي كل سبت واحد من نص نهار لستة متاع العشية على موزيك فم
1: راديو موزيك فم تونس الأخبار
2: مستمعي موزيك فم أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الندوة الصحفية الخاصة بالاحتفالات بمناسبة المولد النبوي الشريف بالقيروان تبوح بتفاصيل دورتها التاسعة الممتدة من 5 إلى 25 من أوت الجاري، حيث تجمع بين التظاهرات الدينية والثقافية والسياحية والفنية والرياضية مع رهان على استقطاب الزوار من مختلف الجهات التونسية ومن دول الجوار للتعريف بالخصوصية الثقافية للمدينة ومخزونها الحضاري. ورئيس جمعية الاحتفالات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف سليم بشيرة يفيد خلال الصحفية التي انعقدت مساء أمس الأربعاء بأن برنامج الدورة أعد لامتداد أكثر من 6 أشهر ويتضمن عددا من الفقرات التي حافظت عليها التظاهرة إلى جانب فقرات جديدة من أبرزها عرض ضوئي على صومعة جامع عقل النافع والليلة السياحية الكبرى المبرمجة يوم 24 من أوت الجاري، فضلا عن المعرض الوطني للصناعات التقليدية والمحاضرات والمسابقات الدينية والعروض الصوفية. وأضاف أن البرنامج يتضمن أيضا عرضا موسيقيا صوفيا دوليا من تركيا يبرمج لأول مرة ضمن احتفالات المولد بالقيروان، إلى جانب مسابقات في رفع الأذان وحفظ القرآن والأحاديث النبوية تنظم بالشراكة مع الرابط الجهوي للقرآن الكريم ودار القرآن، على أن يتم تكريم الفائزين في حفل يختتم هذه المناسبة.

0: برمجة يوم 24 من أوت الجاري تمثل وفق تقديره فرصة للترويج للقيروان واستقطاب الزوار خاصة من الجزائر وليبيا بما يمكن من دعم الحركة السياحية بالجهة على امتداد السنة. في أخبار العالم، عشرات الجنود الإسرائيليين يقتحمون اليوم الخميس بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية، وأجبروا سكان منازل فلسطينية محاصرة من قبل المستوطنين على إخلائها. يأتي ذلك على وقع حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات من الفلسطينيين واقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى. تركيا تدعو اليوم الخميس الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل من أجل المضي في تنفيذ خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، معتبرة أن الخطوات الإسرائيلية الحالية لا تعكس توجها نحو استكمال مسار التسوية. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يجدد من مصر اليوم الخميس رغبة أنقرة في انضمام القاهرة إلى الاتفاقية الدفاعية المبرمة مع الرياض واسلام آباد، بينما أكد نظيره بدر عبد العاطي أنه تتم دراسة الاعتبارات القانونية والدستورية للخطوة بشكل معمق. زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى لجزر كوريل المتنازع عليها الخميس تثير جدلا بين طوكيو التي اعتبرتها مسيئة للشعب الياباني وموسكو التي وصفت هذه الانتقادات بأنها لا أساس لها. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدا الجمعة 14 أوت، سحب قليلة بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محلين الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. البحر قليل اضطراب والحرارة في تراجع طفيفة وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرهومي في سبورت إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس،
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم. البداية بالترجي الذي التونسي لاتمام إجراءات عقده مع المهاجم الجناح المغربي عماد فرج بعقد مدة 3 مواسم مع الترجي التونسي. عماد فرج 27 عام، قادم من نادي نفتشي بي اف كا من أضرب الجان، ومتكون في نادي ليل. من جهة أخرى، إدارة الترجي التونسي أغلقت بصفة رسمية ملف انتقال ليفيرو بعد إمضاء اتفاقية بين إدارة الترجي والاتحاد الليبي، في انتظار أن الترجي يقدم رسميا ليفيرو كلاعب جديد في الترجي التونسي. النادي الإفريقي برمج مقابلة ودية نهار السبت مع الخمسة ضد اتحاد العاصمة الجزائري. النادي الذي الصفاقسي فاز في مباراة ودية على الأولمبي البيجي 2-0 بطولة المالي، المهاجم المالي بواديارا وريان التربيلي. نادي النصر الليبي أعلن انضمه لمتوسط ميدان نادي الصفاقسي في رأس السكوحي بعد نهاية عقده مع السي اس اس. النساء بوجربان على القائمة النهائية نتاع الملاعبية اللي شاور عليهم في العام البحر الأبيض المتوسط، قائمة فيها 18 ملاعبي. بالنسبة لحراس المرمى سوس حراس المعتز الحنزولي وريان بسباس، بقية الملاعبية محمد أمين علالة، علاء الدربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، إلياس الضاوي، ريان جبيلي. في وسط الميدان حمزة العبيدي، محمد ريان عنان، محمد صادق محمود، هيثم ضو في خط الهجوم، أمان الرحميفي، وليد ذويب، محمد

الدوري السعودي الممتاز. الجولة الأولى بداية جيدة للحزم اللي دربه جلال القادري وفي محمد أمين بن حميدة كلاعب. بالنسبة للحزم فيز خارج قواعده 2

0: مخاطبكم تبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك بتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي.

كويس. Strangers على مزيك كيف حصلنا هذا العشر وربع تعليق تسويت نمشي ونحكيه على الموسيقى نحكيه بالتحديد على Sample Console. Sample Console. Sample Console. Sample Console. نختار أغنيات ونشوف الأغنيات دي منين إنسبيري. Sample بتاعها منين جاي. نحكيه على تيتر خرج في أكتوبر 1998 اسمه.

التيتر هذايا تسجل عام 92 وتريميكسها عام 98. دونك هنا نحكيو على أغنية توباك. الأغنية هذه اللي تحطت في ألبوم Greatest Hits Compilation بيانسور في أكتوبر. ولهنا نحكيو على تيتر ذي اللي أنسبيغي من تيتر آخر على باز لكن مخرج في نفس العام، مخرج عام 86 بالتحديد، اسمه The Way It Is.

Breeze من عند بروس هورنسباي اند ذا رينج. هي مجموعه متاع روك امريكانيه ديجا, واللي بدات ديجا الخدمه متاعها لسنوات. تخرج في جويليا 1986. نذكركم ان المجموعه هذه بدات تنشط عام 84 وتوقف نشاطها الفني عام 1991. توباك خذا نفس السامبل وغنى به غنايه تشينجز. تو سويت

0: ياسين الجسمي بالبونت العريض على موزايك كافي وصلنا حتى العشرة تسعة وعشرين دقيقة. شكرا لكم على الاستماع. طريق سلام الجميع سيسرعكم واحدة واحدة موزيكا نونستوب على موزايك كافي وربح نونستوب زادة. غروب دي لا شانس عملوا كما عملوا برشا ناس 23-513-23-513 على واتساب موزايك فام. تدخل معنا في القرعة تنجم تهدي ديديكاز تنجم تسمعنا موزيكا تنجم تربح كاريو كادوات. عملوا كما عملت سي علي عسيمة. سي علي شحوالك؟
1: أسلم أخويا مالك
0: شحوالك سبا صح لباس؟
1: الحمد لله.
0: علي الشعابي تكلم فينا من تونس وخليتك في الفيديو ماشي سنة رادس.
1: اي كنت في فرح صاحبي في رادس ومروح ديجا
0: من رادس ما شفتش انا جهه القنطره وانت ك تحيه كبيره ليك لكل المستمعين في رادس. ايش تعمل في الدنيا عليك؟
1: موظف.
0: خليها موظف هكاك. علي انت بعثت قلت نحب نشارك في القرعه وبالاساس تحب تربح التيكي نتاع سهريه الفريق القدير في بوشناق في بنزرت هكا ولا؟
1: ايه
0: قبل كل شيء عندك روح رياضيه ولا؟ معنى كان مربحش ما تغشش يعني.
1: لا لا فما حتى مشكلة
0: باش على مربوحة مالي عليه.
1: يشك
0: اوني فان نبدأ ندخل للقرعة يلا. ألو علي الشعبي من تونس موظف شارك اليوم في الغود لا شانس والعجلة دور دور دور دور دور وين مش تهزنا بالضبط؟ هل هي الميتين دينار أو الليتيكي؟ ألو سي علي. في صورة ماء سواديزون باش تمشي انت سواديزون للحفلة عندك شكون معاك ولا؟
1: بيان سور مدام
0: قولي سامح عبد يخرج معايا هو كان ما ربحتش اليوم اسكو تنزل مدام كمان غدوة البنزارت ولا؟ اي علاش لا باه سي علي مبروك عليك دوز انفيتاسيون الحفل تطفي بوشناق غدوة في بنزارت ان شاء الله الف مبروك ان شاء الله الف مبروك وميرسي اللي شاركت معنا على واتساب موزايك فام وعم ميم طون مش نعطيك الوقت باش تعمل ديديكاس.
1: عايشك ميرسي بوكو فامي موزايك نحب نعمل ديديكاس لمرتي ايا ولدي غالي وفاميتي عائلتي كل الناس اللي تعرف
0: عندك وين تحط ولد غدوة ولا؟
1: بيان سور
0: لازم تلقى حل من توا
1: على ما ماتوا
0: ميرسي علي يعطيك الصحة ان شاء الله الف مبروك توصلك للزافيتاسيون بعد شوية على واتساب موزايك فهم باش نمشي للسوسة اسمونا كيما العادة 90.1 مدام معروسية عاصمة مرحبا معي اهلا وسهلا شنحوالك؟
2: الحمد لله الغالي الحمد لله
0: كويس تاي في التراس ما يخيبش مرحبا بك للا بتبيع الحال انت تبعت على واتساب موزايك فام وحبيت تعمل ديديكاس مدام حبيت تعمل ديديكاس لشكون بالضبط؟ اسمعني مدام حمد اسمك معنا صوتك مش واضح برشا نعرفش كنت تقرب التليفون تنحي لو بارلور كان عندك كيت نحي مش لازم نسمعوك فما امكانيه الو
2: نسمع فيك
0: اي هكا واضح اي لالا
2: نحب نهني بنتي ريهام بمناسبه عيد ميلادها
0: اي قداش عملت عمر
2: 23 سنه
0: ما شاء الله
2: هي صغيره هذه بنيتي الصغيره
0: باهي نوجه لها تحيه كبيره تقرا شنو تخدم تعمل في الدنيا هي
2: هذه تقرا ثانيه جامعه معناها في الانجلي تبع الانجلي
0: انجلي
2: هذه صغونه عندي زوج بنيات اخوينا وعندي ولاد ربي يعيشهم لي ربي يفضلهم لي
0: ربي يفضلهم لك اختيش عيد ميلاداتهم
2: ربي يعطيهم الوقت الطيب ان شاء الله بجاه النبي الحبيب هذاك شو نقول
0: امين يا ربي مادام عروسيه تعرف عيد ميلادات نتاعهم وقتاش ولا؟
2: نعرف بالطبيعه
0: اعطيني الاولاد تراه وقتاش كل واحد وقتاش تولد
2: محمد امين
0: اي
2: 6/6/96
0: جوان اي برج الجوزاء
2: وأميرة الكبيرة في البنات هذيا 14 نوفمبر 1998
0: باه
2: وملاك معناها 27 فيفري
0: ممتاز
2: 2000
0: وعندنا بتاع 13
2: 2003
0: وغدوة معنا عيد ميلاد نص الليل اليوم نص الليل هكا ولا؟
2: قدوة ربي ولادي
0: خلينا نقولوا لها هابي بيرث داي
2: عايشك عايشك نادي الغالي يسمح حالك
0: باهي مدام عروسية
2: نعم
0: تحبش نسمعوك غنية
2: ما عندك انت كعسل عايش ولادي الغالي
0: يصلح حالك تدلل اليوم ونحبك تسمعني غنية حتى تحب طربيات تحب تونسي ما نعرفش شنو لا مش نسمعوك نحن غنية معناها تحب غنية تسمعها في الراديو
2: ايه فهمتك
0: شنو تنجم تختار ترى
2: نحب نختار رناية معناها كل التراث القديم.
0: تراث كيفاش مثلا الهادي جويني مثلا
2: كيما نعمة مثلا
0: نعمة مثلا سموك نعمة مثلا شو رناية هو يما مثلا
2: ايه ايه
0: ايه عايشة دي معايا ترى خلينا نشوف سيد المخرج شو بش يقول لي هو اللي قرر عنده الكونسول عنده سي عدنان معرفش شو نقول يا عدنان بون انا ساعة نقول عيد ميلاد سعيد للبنوتة سلموا عليها نسلموا عليها برشا برشا وسلموا على اهلنا في سوسة شنو الطقس في سوسة باهية سخونة متوسطة
2: باهي باهي اما مش سخون برشا برشا باهي معناها طقس باهي الحمد لله لاباس اقل من قبل
0: اقل من قبل ومنين من سوسة بالضبط؟
2: القلعة الصغرى
0: من قلعة الصغرى
2: 7 كيلومتر على سوسة
0: نعرفوها على خير نعرف قلعة صغيرة وقلعة كبيرة زوز تحية كبيرة ليك مدام عروسية وكل مستمعينا في القلعة أنتوكا مدام باش نهديو لك غناية نعمة بعد شوية تراش قاعد سيبون هاو سيد المخرج قانا أمورنا واضحة عنا الجو التونسي
2: يا ربي يصبح حالك
0: ربي فضلك مدام ميرسي بوكو على تليفونك شكرا ليك كنت معنا من سوسة ونجوك تحية كبيرة لكل مستمعينا في سوسة على 90.1 الفريكونس نتاعنا سينو على www.mozaik.com كيفن.net ولا الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام مازال معكم حتى للنص الليل بعد شويه الموعد يكون مع هوت سيليكشن باي دالي بن احمد بالنسبه لليله المزيكا نون ستوب حتى للنص الليل
3: هابي اور من الاثنين الجمعه من تسعة للنص الليل
0: شوف هو هي دلت مدام عروسية وقالت حمل اسمها نعمة واحنا مش نقول لها هو يما يلا من عند نعمة تسويت على موزايك اف ام بعد شوية هود سيليكشن على موزايك التيتر بتاع اليوم او الارتيست بتاع اليوم هو كين مرحبا

نانسي عجرة وصلنا حتى للعشرة وسبعة واربعين دقيقة. نانسي عجرة تكون في تونس في سبتمبر 2026 على ركح مسرح كارتاج إن شاء الله. انتو كان الوقت ذا وقيت هوت سيليكشن. هوت سيليكشن باي دلي بن أحمد. دليل من أحمد اليوم اختار مجموعة اسمها كين. هي مجموعة متاع بريت بوب أصلهم من باتل بلاسها موجودة في الشرق متاع الانجلتير. بدأوا المسيرة متاعهم 1995 متكونوا كل من توم شابلن في الغناء، تيم ريس أوكسلي في البيانو، وريتشارد هاكس في الباتري، وجيس كوين على باس، وغيره من الزاتيست اللي ممكن يمشي ويجيوا عليهم ببيعة الحال في الانسترو. مجموعة ذي اللي عندها ميلانج ما بين البوب انديبوندونت مع البريت بوب مع بوست بريت بوب بيانو كيف كيف نحكيو على الروك والبوب روك. هكا المجموعة اللي اختارها اليوم دالي اسمهم كين على موزايك فهم ساسمو اللي فيرسيون لايف متاع الموزيكا متاعهم اللي كونسير متاعهم تطويت على موزايك فهم. مازال عامل كونسير اخر اقل من ساعة من توا نحكيو على كونسير اسمو 1-2-3 سولي صار في التسعينات. نحكيو على الشيب خالد رشيد طه وفودال مع بعضهم، لكن خلينا نبداو تطويت في هاو سيليكشن باي دالي بن احمد مع مجموعة كين البريطانية. رجعين

التسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية.

0: Mosaic FM. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. المعهد الوطني للاحصاء يفيد بان الصادرات التونسيه مع فرنسا ارتفعت بنسبه 6.1%، ومع ايطاليا بنسبه 8.7%، ومع المانيا ب 1.9%، فيما ابرزت النتائج ارتفاع الصادرات مع مصر بنسبه 85.4%، مع تسجيل شبه استقرار مع ليبيا ب 0.1%. في المقابل تراجعت الصادرات مع المغرب بنسبه حوالي 23%، مع الجزائر ب 12%. بخصوص الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، والتي تمثل 70.4% من إجمالي الصادرات، فقد بلغت حوالي 28,629 مليون دينار مقابل 26,120 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.

0: التجارة والمهن الصغرى. في أخبار العالم، 3 أشخاص يلقون مصرعهم وأصيب 17 آخرون مساء الخميس إثر انفجار داخل مول في القاهرة الجديدة، فيما كشفت المعاينة الأولية أن السبب يعود لانفجار أسطوانة هيليوم داخل أحد محال بيع الهدايا. إلى ذلك، أفادت وزارة الصحة المصرية أنه جرى استقبال 11 مصابين بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصية، فيما جرى نقل 6 مصابين إلى عدد من المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقي الخدمات الإسعافية والطبية وإجراء الفحوص اللازمة. وكالة الأنباء السعودية تقول أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحث مع قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وزارة الخارجية الإماراتية تضيف في بيان استهداف ناقلتين تابعتين لأدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة الاعتداء انتهاكا لقرار مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية. الاحتلال الإسرائيلي يعود مجددا إلى سياسة الاغتيالات في قطاع غزة عقب أقل من 10 أيام على اشتراط موافقة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إيال زمير قبل تنفيذ أي منها تحت وطأة ضغوط أمريكية، بهدف إتاحة تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بالمرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، مما يلقي بظلال الشك على مصير هذه الخريطة. واليوم أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اغتيال مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل بقصف إسرائيلي استهدف مركبته في شارع رشيد جنوب غربي مدينة غزة في تصعيد. قالت حركة حماس أنه يعكس سياسة إسرائيل ورغبتها في إدامة حرب الإبادة وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع وإدخاله في حالة فوضى. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع مالك وعدنان في هابي أور مع أجمل تحيات مونة تدريجي.
1: الأولى في تونس. هابي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، مالك العوني، موزايك FM.

0: ميرسي بوكو دي جي ريحان على الموسيقى الميكس اللي سمعتوه اللي بدا ديجا بعد اخبار الحداش نتاع الليل, وحنا مازال معكم حتى النص الليل على موزايك فام. نقضوا في الموسيقى ما نش بعدين برشا سورتون, وبعد شويه الموعد يكون مع جينيراسيون باش نرجعكم تقريبا نوفمبر 1998. نحكيو على كونسير كبير صار عام 98 اسمه 1-2-3 سولي, جمع كل من شيطاها خالد وفوديل مع بعضهم على نفس السين. هو المقترح نتاعنا بالنسبه للجينيراسيون اللي لا على موزايك فام رجعي. جينيراسيون في جينيراسيون اليوم كما حكينا بكري شويه نحكيو على ان كونسير سنه 1998 اسمه 1-2-3 سولي, جمع كل من شاب خالد شيطاها وفوديل. لكن على باز شنو هي الحكايه؟ الحكايه من الاول انه التريو اللي كان باش يكون موجود في 1-2-3 سولي كان باش يكون متكون من خالد فوديل والشاب مامي على باز. لكن الشاب مامي كان ماهوش مصحى مع الميزون دو ديسك اللي كانوا مصحين معاها كل من خالد وفوديل واللي هي يونيفرسال ميوزك, فما نجمش يشارك في البروجي هذايا. فتم تعويضه برشيد طه. وقتها تلموا مع بعضهم في البالي متاع باري بيرسي 26 سبتمبر 1998, وانجو الالبوم هذايا عند باركلي في نفس العام. كونسير هذايا كان كونسير كبير برشا, نحكيو على عايشه يا رايح الوغ لا معناها موسيقى حقيقه خارقه للعاده. ذاك علاش اليوم باش نعيشوكم توت ان كونسير على موزايك فام, وكانه لايف ان كونسير هذايا تسمعوا بعد شويه يا رايح تسمعوا الشابه توت سويت. خليكم مع واحده من اشهر الاغنيات بيان سور تاع الكونسير هذايا عند 3 سوري, هي اغنيه وهران على موزايك فام. هذه جينيراسيون
1: وهران وهران.

الموسيقى النون ستوب على موزايك اف ام ان توكا في جينيراسيون اليوم استمتعنا ب 1 2 3 سوالي ومازلنا باش نستمتعوا بعد شويه. حاب نقول ميرسي بوكو عندنا في الاخراج شكرا الضيف الاخراج الرقمي ميرسي بوكو شاكر في ستاندر موزايك اف ام. بعد شويه مع اخبار وسليم مع مراد الدريدي كمان باش خليكم مع دو تيتر اخرين من نفس الكونسير 1 2 3 سوالي من عند التريو الشاب خالد الشيطاها وفوديل. تسمعوا بعد شويه ديدي لكن تو سويت خليكم مع عبد القادر كان معاكم ملك لون قبل غدوه نفس التوقيت 9 مطريل على موزايك اف ام.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاست بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار
1: مستمعي موزايك اف ام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات الحبيب معاوية يحذر من تنامي ظاهرة التحايل الإلكترونية في كراء السيارات عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحا في تصريح لموزايك أن هذه الظاهرة تستهدف بالأساس الحرفاء والتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي، وذلك عبر طلب إرسال أموال عبر حوالات لأشخاص طبيعيين دون حصول الحريف على المعرف الجبائي لوكالة كراء السيارات أو حساب البنكي. رئيس الغرفة الوطنية أصحاب شركات كراء السيارات الحبيب معاوية يكشف أنه سيتم في غضون أكتوبر المقبل إطلاق منصة رقمية خاصة بكراء السيارات بالطرق القانونية مرتبطة بقاعدة بيانات وزارة الداخلية والنقل والمالية، مشيرا إلى أن هذه المنصة التي سيتم فيها إدراج بيانات كل سيارة يتم كراؤها مع بيانات سائقها ستقطع مع كل الدخلاء على القطاع كراء السيارات وفق تعبيره. شركة تونس الطرقات السيارة تعلن تمديد العرض الخاص بالحصول على الشهر الآلية مجانا إلى غاية 16 من أوت الجاري بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، ويتيح العرض اقتناء الشهر دون دفع معلومة المعتاد المحدد ب30 دينارا مع ضرورة القيام بشحن أولي إجباري لا تقل قيمته عن 30 دينار وهو رصيد يمكن استعماله بالكامل لخلاص مع عليه المرور بمحطة الاستخلاص. وتتواصل عملية اقتناء الشارة في 10 نقاط بيع تابعة للشركة وهي باجة والفجة سيدي ثابت منزل جميل مرناق هرقلة بساكن سيدي صالح عقارب وقابس الشمالية. في أخبار العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع الخميس إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% على المسيرات ومكوناتها المستوردة وهي صناعة تهيمن على الصين. وبرر الرئيس الأمريكي القرار بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة وفق بيان أصدره البيت الأبيض. رافائيل غروتزي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المرشح لمنصب الأمين العام المتحدة يقول إن المنظمة تفقد أهميتها وتموت ببطء. وأضاف غروتزي في مقابلة مع صحيفة الفاينانشال تايمز لا أرى خطرا فوريا يتمثل في انهيار المتحدة لكن الأمر يتعلق بنوع من الموت البطيء والمنظمة لم تعد تساهم بشكل جوهري في حل الأزمات الجديدة أو الحروب بين الدول. يأتي هذا التصريح بالتزامن مع إجراء أول جولة تصويت مغلقة في مجلس الأمن لاختيار المرشح المناسب لتولي منصب الأمين العام والذي سيرفع اسمه لاحقا إلى الجمعية العامة للمصادقة الرسمية وفقا لميثاق المتحدة. وزير الإعلام اللبناني بول مرقس يؤكد الخميس أن الدولة اللبنانية ملتزمة بمسار المفاوضات مع إسرائيل مشددا على أهمية مواصلة المسار التفاوضي في إطار التفاهمات القائمة. وقال الوزير في مقابلة مع قناة